0: Diwan FM. يقولي من هادشي رجايا هزين زين عقل كيدوك العربيات قلبي نخطف وحيالي ندير الكوراج ونعطيها تليفون.
1: هلا لا هلا لا دايتني الميريكان وسوق في كاديا. هلا

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

0: تكيدني مطرح ما تروح وياك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز السابعة صباحا. ديوان افهم صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال أشرفه أمس على اجتماع ضم كلا من وزراء الداخلية والصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والرئيسين المديرين العامين للسوناد واستاك والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، يؤكد على أنه يتبع عنكثب الأوضاع في كل أنحاء البلاد، مشددا على أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى تنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. ورئيس الجمهورية يدعو إلى وضع حد وبصفة فورية لقطع الماء والكهرباء الذي استمر في عديد المناطق لأكثر من 24 ساعة، مع ضرورة إعلام المواطنين مسبقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلك. كما أثنى رئيس الدولة على الجهود التي تبذلها وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف الهياكل العسكرية والأمنية والإدارية والتدخلات السريعة والناجعة التي قامت بها لإخماد الحرائق والحد من انتشارها وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. ومن جهتها الجامعة العامة للكهرباء والغاز ترجع أزمة التزود بالكهرباء واللجوء إلى التخفيف الدوري للأحمال إلى الخيارات والسياسات الحكومية المعتمدة منذ أكثر من عقد، إلى جانب تعطل عدد من المشاريع الطاقية، داعية إلى إيجاد حلول جذرية لتجاوز الأزمة الحالية. والجامعة تؤكد في بيان توضيحي أن قرار اللجوء إلى تقنية قطع الكهرباء الدوري يمثل إجراء تقنيا حتمته الظروف الموضوعية لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار الشامل ومنع الانقطاع الكلي للطاقة، معربة عن تفهمها للغضب الشعبي الناجم عن هذه الانقطاعات. وفي سياق متصل، مدينة منزل عبد الرحمن التابعة لولاية بنزرت تشهد الليلة الماضية حالة من الاحتقان والاحتجاج على الانقطاعات المتكررة والمطولة للماء والكهرباء، حيث عمد عدد من المحتجين إلى إغلاق الشارع الرئيسي الرابط بين المدينة وبقية المناطق المجاورة عبر إضرام النار في الإطارات المطاطية ووضع الحجارة، قبل أن تتدخل وحدات الأمن لتفريق المحتجين وإعادة فتح الطريق وفق ما نقله مراسل ديوان فام بلجيا. وفي موضوع آخر، رئيس جمعية إبصار محمد منصور يؤكد ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة لتتروح بين 65 و 68%، مع تسجيل معدلات أعلى بكثير لدى الفتيات، موضحا أن هذه الأرقام تتزامن مع كلفة إعاقة باهظة ترهق كاهل العائلات، حيث تنفق الأسرة التي تضم فردا من ذوي الإعاقة نحو 7 أضعاف ما تنفقه الأسر الأخرى في حياتها اليومية.
2: تونس تتميز في الناحية دي بالتشريعات والقوانين اللي ما تلقاهاش حتى في دول متقدمة، خاصة دستورة حقوق ذوي الإعاقة في فصل 54 في دستور 22. أما أنا عندنا من 2016 الدولة جيت في 2016 وعملت التزام ليه هي وألزمت القطاع الخاص بتشغيل نسبة 2% من الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن من 2016 احنا في 2026 10 سنوات ما لاحظناه اللي تقريبا نسبة التطبيق في القطاع الخاص ما تفوتش 0.33 ونسبة البطالة فوق 65 إلى 68%، وهذا رقم مرتفع جدا، والفتيات أكثر بطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة. في المقابل عندنا مثلا أخرى هي كلفة الإعاقة، هذه عندها كلفة. ما معنى كلفة؟ كلفة يعني الحياة اليومية نتاعنا، تقريبا العائلة اللي عندها شخص ذوي إعاقة أو طفل ذوي إعاقة تصرف عليه تقريبا 7 مرات أكثر من طفل خارج داخل الإعاقة، بالتالي كلفة الإعاقة في مقابل البطالة تعطينا حالة تهميش وإقصاء كبيرة على الآخر.
1: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الجيش الأمريكي يعلن اليوم الانتهاء من أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب لليلة 12 على التوالي. وفي المقابل، أفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع ذوي انفجارات في محيط مدينة بوشهر جنوب إيران، فيما حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن بلاده سترد على أي استهداف لبنيتها التحتية، مؤكدا أن أي اعتداء على إيران سيستدعي ردا قويا وحاسما، وأن الجهات التي تساهم في مثل هذا الاعتداء ستعتبر أهدافا مشروعة وفق قوله. وفي تطورات إقليمية مرتبطة بالتصعيد، أعلن الجيش البحريني تصدي لهجمات إيرانية، فيما قالت الكويت أنها اعترضت طائرات مسيرة مصدرها إيران. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق ناس ديوان.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: ناف ار بواندو
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7-10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 7:13 صباحكم مبروك يا تونس وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. شكرا على المتابعة. كتيبة ناس الديوان صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. الجميلة نادية في الإخراج، مين العزيزة في الإخراج الرقمي سامح مفتاح، من قدام الميكرو سيد العميد توفيق ديدي. صباح النور، مرحبا.
3: صباح النور سامح.
2: أهلا بالعميد
3: محمد. صباح النور. صباح النور ضيفتنا العزيزة. اشتدي أزمة تنفرجي
2: إن شاء الله.
3: اليوم أول نهار الصباح حسيت بالرطوبة اللي مع العادية
2: شوية
3: يعني. أي. لا بالحق خرجت ما فماش السامور النار اللي كل صباح اللي يعرضني الحقيقة. أول نهار خرجت الفجر قعدت
2: الحمد لله
3: برا شربت قهوتي برا. أول نهار ربي يرحمنا إن شاء الله وربي يخف علينا من الشيء اللي صار هذا. قال لي أنا في العمر هذا ما نتصورش ما نذكرش أنه صار في حياتي شيء اللي شفته. 42 درجة في الليل ما نصورش من نهار الولد أنه حتى في أقصى الجنوب حتى في غرغور الصحراء ما شفتوش شيء هذا. ربي يرحمنا إن شاء الله راجع زاد أعمالنا خاطر ماشي ما نصورش بليش الحقيقة. يزم كل تونسي 12 مليون يراجع روحه فيش قاعد يعمل. لا لا بالحق راه بالحق نحيو الشر من قلوبنا، نحيو نفكروا اللي الدنيا ذي راهي فانية وراه ما يبقى كان طيب ما يبقى كان ذكرى طيبة والعمل الطيب. ويزم بحق نراجعوا رواحنا
2: نراجعوا رواحنا على المستوى الشخصي، نراجعوا استراتيجياتنا على مستوى الدولة وبلادنا وحكوماتنا، ونراجعوا كل ما وصلنا للانقطاعات هذية المتكررة. صباح النور مرة أخرى سيد العميد توفيق ديدي، غزالتنا نوروزة الجميلة. صباح النور.
4: صباح النور سامح. بونجور
2: لكافة نوروزة.
4: سبا انا الحمد لله. بونجور لكافة الحضور سيد العميد الارتيست وضيفتنا. نسلم على ندو وأمونة ومرام، سلم على اسمه فينا الكل. إن شاء الله نهاركم وإن شاء الله تفرج شوي بشوية
2: إن شاء الله بشوي بشوية يجي الفرج لارتيست وفناننا محمد سعيد. صباح النور.

0: فهمتش ما فهمتش واش
1: واش
0: عجبا فيها
2: حلو نبيها صباح كسب
0: نحب نبيها كراولي
2: حيالي صديقتنا الكل نبيها
0: صباح النور سموحة
2: بونجور محمد
0: سيد العميد نوروزة ضيفتنا الكتيبة بينشور أمونة ندو مرام صباح الخير تونس وان شاء الله اللي جاي خير ونحب نهدي غنيه نغاره بربي
3: كوني نغره
1: انا هاني ساكته مش نتكلم
2: ايه نغاره شويه نوروز ما ميسلش نوروز تنغر كيما تحب
1: سموحه من وقتاش
0: سيب لي ولدي
2: فهلا سيب لي ولدي نوروز صباح النور عليكم الناس الكل البارح كنا قاعدين احنا اليوم كذلك باش نكملوا في التليفونات نتاعنا 31 328 328 مرحبا تليفوناتكم نداءاتكم كان الضوء مقصوص عليكم وين ما كنتوا كيما استانستوا بديوان افام وكيما استانستوا بناس الديوان صوتكم كان ضوء كان ما مقصوص كلمونا على 31 328 328. سينو كان ما خلطوش على التليفون فما سيت اسمه فما ضو حلو ديجا الاسم فما ضو تنجموا تدخلوا للسيت هذايا ويما تقولوا عندكم ضو ولا لا ولا تقولوا لنا هنا توا قاعده نشوف السيت ديجا بدات تخضر الامور في برشا مناطق في الجمهوريه التونسيه مش جديد عليهم النجاح مش جديد عليهم انهم يخموا اوت اوف ذا بوكس بطرق جديده نحكيو على غازي قطاطا واماني منصوري اللي هما وراء السيت هذا وراء برشا دي ستارت ابس وشركات أخرى اللي ممكن تعرفوه ما تعرفوش كل اللي وراهم فما دو جون تونيزيان نقول جون تونيزيان هكا فما دو جون تونيزيان وراء النجاحات الكبيرة هذي نحب نرحب برشا بأماني منصوري معنا في ناس الديوان أماني بونجور
4: يعيشك صباح النور وميرسي بوكو على الانفيتاسيون
2: مرحبا بك أماني قولي أماني ساعة شنو حكيت فما ضو
4: والله فما ضو هو أي. موقع كما قلت أنت عنده نهار أو اليوم عنده نهار أي عنده نهار وما شاء الله فيه أكثر من 200,000 سينيالمو سهل برشا احنا قاعدين نعيشوا في أزمة الناس كل قاعدة تتعدى علينا بريسك بنفس الطريقة ممكن بطرق متفاوتة شوية ما يظهر لي قاعدين نعديو في نهاراتنا نسألوا من الصباح للعشية فما ضو ولا لا في الدار في الخدمة باش نطمنوا على عائلاتنا العبيد اللي عنا مرضى في العائلة تلقاها مرحبلة الناس اللي عندهم تيلي ترافاي يا ربي نمشي لك الحومه الفلانيه نجم نقعد في قهوه والى لي دونك من الصباح لليل واحنا فما ضو فما ضو هذاك اللي صار معناها ولت البارح قص برشا ضو قمنا الصباح لا فما ضو في الدار لا في الخدمه لا حتى في سال دو سبور بالحق
2: حتى
4: غازي اللي هو ورا الانيشيتيف هذايا هو غازي قطاطا اللي عمل السيت هذا بالحق معناها سالني فما في الدار لي في الخدمه لي قلت له ما عندي ما نعرفش ما ما ما عنديش ما نجمش نقولها لك أمانك نقعد نطلب في العبيد بالواحد بالواحد قال لي تعرفش كيفاش باش نعمل سيت اسمه فما ضو ونشوف نخلي العبيد يسينيالي ويقولوا فما ضو إلا لي باش توصل لنا المعلومة هكاك كيفاش
2: وشوف السلاسة داكور تو نعمل سيت
4: والله اسمع راهو احنا دي زونتربرونور
2: برافو عليكم
4: تعرف هذاك هو العقلية متاع الانتربرونور وين فما مشكلة نخمو شنو الحل معني عرفت كل واحد اليوم في تونس يقوم إلمان سباتاي معني كل واحد في موقع ما نجموش الكل نعملو خدمة الناس كل دونك احنا ان طونك انتربرونور وغازي معني راهو انتربرونور عنده تو اكثر من 10 سنين بالنسبة لي مشكلة حل مشي لقى الحل إلا مي أون بلاس في ميم با ساعة من زمان.
2: وأنا توا قاعدة نشوف في السيت ميم سي فما شكون باش يقولوا لنا شكون قال صحيح شكون قال في يابل ولا لا فما عباد باش يحاولوا أنهم ممكن ما نعرفش أنا يبثوا البلبلة ولا غيره أوكي مش كل شيء نجم يكون في يابل 100% لكن قديش فما من تونسي حتى كي يحط راهو الضوء مقصوص راهو تونسي بسيكولوجيكمون يرتاح يحس اللي هو وصل صوته كلكو باغ معناها احنا حتى البارح كي خذينا تليفونات واليوم باش ناخذوا تليفونات على 31 328 328 يقول لك على الاقل وصلت صوتي على الاقل فما شكون باش يسمعني
4: اي هو دونك موقع العبيد تدخل عليه دونك موقع كولابوراتيف العبيد سي ان اوتي كولابوراتيف العبيد تدخل تحط في المنطقه نتاعها تعمل تحيين ضوء مقصوص والا لا بيان سور على خاطر معناها حد كيما غازي بيان سور عنده خبره كبيره خاما في برشا حاجات من الساعه الاولى انه مثلا كيف انت تدخل ما تنجمش في منطقه تعمل تحيين كي تعمل تحيين تنجمش تعمله لازمك سنة 10 دقائق باش تعاود تعمله في نفس البلاصه هذيك واي تحيين راهو يصير على اي منطقه بعد 45 دقيقه يختفي باش نجمو نطلعو لي زافي و سينيالمون تاع العباد الاخرين. علاش؟ على خاطر سي ان سيت كومينوتير كولابوراتيف كيما تقول انت ويزم نتاع نتاع الالكتريسيتي. قد ما عندنا عباد باش تساهم انها تعطي المعلومه قد ما باش تكون المعلومه بلو فيابل وقد ما الناس باش تجي معناها نفرضوا باش يجي حد يبث البلبله باش يجي يحط بالغلط هو اون فيت باش يبدا يكلكل اللي عنده اكثر باش يجي يقول بالصحيح هو هذاك اللي باش ياخذه. دونك احنا
2: كي مثلا فما 100 شخص انا من حي الغزاله كي فما 100 شخص من حي الغزاله فيهم 60 يقولوا راهو سي كوبي و 40 يقولوا سامارش فما ضو
4: بيان سور سي كوبي هو اللي باش ياخذوا معناها اللي فيه اكثر هو اللي باش ياخذها ما بعد
2: 45
4: فوالا اللي
2: فيه بعد 45 دقيقه يتيحوا ل 100 هذوك
4: الكل ونبداو من اول وجديد دونك معناها حتى لليوم داير اخزر هي راهي معناها انيسياتيف مواطنيه سي غراتوي راهو ماهوش ان اوتي باش يعوض حتى جهه رسميه وراهو ماهوش معناها موقع فيه معلومه من جهه رسميه ومانيش هوني باش نعوضهم احنا باش نعاونوا باللي نجموا دونك احنا نعملوا بالحق على العبيد اللي اليوم تحب تعاون غيرها. اليوم راهي أزمة نجمو نجمو كان نتعديوها كان ما نعملوا على التضامن متاع التوينسة مع بعضهم دونك اليوم هي معناها غازي وقت اللي عمال السيت بالنسبة لي طريقة باش بالحق معناها نحاولوا نخليوا العبيد تدخل اون طون غيال وتخلي التحيين نتاعها هذاك وهو اللي بري اون كونسيديراسيون. من البارح معناها حاجه مؤسفه هي معناها لنا الشركه لنا باش نوليو شركه لنا باش نربحوا منه فلوس معناها بالعكس غازي البارح صرفوا فلوس من عنده
2: راهو سي غراتوي
4: سي غراتوي
2: تدخل
4: على رحمه الوالدين
2: لنا باش نلقاو فيه سبونسورينغ لنا باش نلقاو حتى شيء لا بيبليسيتي لا كذا
4: شو معناها غازي راهو معناها انسان قرا في تونس معناها عاش 14 سنه في فرنسا
2: اي
4: غازي سي كيلكان قرا في تونس ولد ليسي بيلوت خرج بعد الباك قرا في فرنسا عمل تيليكوم بريطاني خدم في شركات كبيره برشا قعد اكثر من 14 سنه مي على خاطر بالحق نمر
2: وانت معاه
4: وانا معاه انا بون في حاجه اخرى انا
2: قعدت كنت
4: كيف كيف نفس الباركور روحنا لتونس طبعا اكثر من 10 سنين نبنيو فيها.
2: علاش روحتوا لتونس؟
4: على خاطر شو
2: كان عندكم كل شيء وانتم معناها من من من النخب اللي موجودين كوسوسوا في تونس ولا في فرنسا علاش روحتوا؟ يقول قايل غادي اسهل الفلوس اسهل باش تجيبها الكونفور ينجم يكون اسهل. هذه للناس اللي قاعده تسمع فينا واللي حلم حياتها انها فيزا بركه راهو مش بوست في فرنسا يعيش حياته الكل يلوج على فيزا علاش انتم روحتوا؟ خلينا نمشي في البوزيتيف فايبز اليوم الصباح
4: ما هوش كلام في الريح راهو على خاطر بالحق بلادنا ياسر محليها راهو احنا عايشين في نعمه رغم الصعوبيه نتاعها راهو والله ليغب اني با بلو فيغ تايغ. وبالنسبه لينا 10 سنين التالي راهو كنا نحبوا نبنيوا حاجه في تونس وممنين بها والحمد لله يا ربي كيما عطيناها تونس هاك عطاتنا معنا اليوم عندنا شركه نخدموا في عباد بدلنا حيت برشا من الناس الشركه نتاعنا دبشي خرجت لبرا ولينا موجودين حتى في مصر دونك الحقيقه يا في توتا باتيغ في تونس اللي كي تبدا في بلاد الناس قد ما تعمل ما تظهرش في بلادك على خاطر عندك برشا حاجات باش تبنيها ومن الصفر ساعات راهو اي حاجه باش تعملها راهي باش تظهر وباش تبين وباش يكون سورتو عندها تاثير وامباكت. معناها شوف احنا البارح السيت غازي قعد بفلوس وبمجهوده الشخصي لقى مشكله لقى لها معناها عمل لها الحل في نهار راهو تعرفش معناها البارح وصلنا في في في الثانيه دو سينيالمون معناها تعرف شنو معناها اكثر من 200 الف سينيالمون في نهار معناها لو بوزوان الي لا مستحقين حاجه كيما هكا تخلينا نوصلوا المعلومه. قلت البارح صاحبتي اون سنت في شهرها تدور من حومه لحومه من دار ماماتها دار خالتها ما تعرفش الضوء موجود والا لا. اذا كان احنا اليوم اون انفيت التوانسه باش نعاونوا بعضنا ماك خاسر حتى شيء يقص عليك الضوء الا يرجع الضوء
2: جوست اعلم
4: معناها اعلم معناها يكون عندك لو ريفليكس باش تدخل وقد ما تدخل عبيد الاف معناها باش تعطي المعلومه صحيحة قد ما المنفعة متاع الموقع هذية بشتي.
2: برافو عليكم أميني منصوري. سيد العميد اش قولك في اللي تسمع فيها؟
3: اقسموا بالله العظيم لو كان جاو التوانسة يفكروا كيما الكوبل هذية رانا ما ديما عندي الموديل سويسرا رانا فتناها. الحكاية كل شنية هي توا كوب 14 عام هك جماعة الممحونين اللي خموا كان في الخارج يخموا فهمتي دعوة كبيرة فهمتي موش فاهمين حتى كعبة وانا اقول لهم راني كمشيت غادي رو اقترحوا علي الدنيا كله وراني قعدت ماركي في الامات باش نروح البلادي عامل كرني كل نهار يتعدى ماركي وعامل دورة في اخر نهار باش نروح فيه لانه التوانسة موش فايقين بهالبلاد التوانسة موش فايقين مع الاسف عنا 12 مليون كل واحد داير في ثنية لو كان جينا نفهم ونرجعوا اش معناها مجتمع مجتمع رو خلايا عائلات افراد واليوم كل واحد عاطي بظهره الاخر شنو يصير في الاخر يتقطع النسيج الاجتماعي لو كان جاوا الكوبلوات كل كما كوبل اسمع فيه هذا 14 عام في فرنسا ويحبوا بلادهم ورجعوا ورجعوا من لي سي بيلوت المستوى راقي راجل عمل لوجيسيال مفروض تعمله الدوله ما عملوش هو راه عملته لجنه مجاوبه الكوارث باش يعرفوا هما يتبعوا وين قاعد يصير الشيء هذا مش بالتليفون يعني شوف انا راني عامين وانا عيط على الموضوع هذايا راي بلادنا اجمل بلاد موجوده على الكره الارضيه رانا احنا تسببنا في اللي قاعد يصير احنا التوانسه تسببنا في اللي قاعد يصير هذا
2: فما اللي باش يقول لك ممكن كل 14 سنه في فرنسا نجمتوا تعملوا بيهم فلوس اللي تنجم تحل بيهم شركه في تونس شنو تجاوبهم امين
4: والله اللي يتبعوا حكايه دبش من الاول يعرفوا اللي غير ما بديناش بفلوس الجمله معناها بدينا بحد شيء وبدينا بالكافي نتاعنا احنا وان ثوازيام كوفونداتور اللي هو زيد عامل تيليكوم بريطاني اللي هو اسامه ومن بعد اون فيت بشويه بشويه اون لوفي دي فون ولي فون الاولانيين رانا خديناهم في تونس معناها وبعد خدينا من برا فلوس وجبنا مستثمرين معناها من برا وفما قصص نجاح كيما كريم بقير كريم جويني ايزون انفيستي معناها ريت البارح كيف عملنا الموقع على قد ما فما عبيد تشكر وتقول برافو على قد ما فما عبيد عودنا عشنا اللي عشناه ملول كان طالع عبيد تحط في العصا في العجله وهذا درا كيفاش معمول لوك هو معناه انيشيتيف سوسيال معناها فرديه واللي ما كملتوش فكرتي قبيله انه المؤسف البارح صاروا دو بي معناها دو تونتاتيف دو بيغاتاج معناها انت سيت لك دخل منه في فلوس لك تعمل منه باش تعاون الناس دونك بالحق انا جانفيت حتى العبيد هذوما اللي يحاولوا باش يطيحوا ولا الكذا راهو سنغيف باكو زوت راهو عائلتك ينجم يكون فيها حد مريض ويستحق المعلومه راهو عائلتك ينجم يكون فيها مرا مازلت كي ولدت على ان انفون اون بازاج بيبي عمره جمعه ولا جمعتين ويستحق المعلومه دونك فوالا
2: لا وفما حاجه اخرى بربي خاطرني احنا ولينا نستبقوا نعرفوا كل شيء باش يتقال كان حاول انا ياما جو بوز توت لي كيستيون
4: ولا
2: انا توا كيف دخلت فما ذا توا هكا في تليفوني دخلت شفت قلت باش نشوف لاكوين بما انه احنا لهنا وقت اللي نكتب انا جي لا لوميير باش تخرج سا مارش لا يقولوا لي لا الاسم ولقب نتاعك لا نمرو بطاق تعريف ما احنا ما لازمنا نخمو في حاجه اخرى زيد لا يطلبوا لا الاسم لا نمرو بطاقه التعريف لا الميل نتاعي يعني اماني منصوري لهنا ما تاخذوا حتى ديتاي على شوية سيد العميدة تون نرجعو لها بعد
3: لا حابين نتبع معك
2: باش نشوفو تون ورستو عليك فما ذو كيفاش دونك ما فما حتى دوموند على الهوية متاع الشخص هذية خاطرين زيد سيت هكا نقولي نجمي ولي باز دو دوني باز دو دوني فيه اسكي تقولي 200 ألف شخص تخلى عمل سينيالمون نقول مشيش زادة توا السيت هذا فما عندك انت اللي ديتاي متاحهم هال 200 ألف شخص هذية البطاقة التعريف الميل وغيره هكا ولا إيه
4: شوف احنا رانا في أزمة شوف فصار لك حاجة موجودة. السيت في حد ذاته من البارح راهو يجيونا برشا اقتراحات متاعي لازم يكون انتراكتيف والأحسن انه يكون في خريطة وكذا وكذا رانا في أزمة وقت اللي قص بدور وحتى الكونيكسيون تقص راهو لفيت انه السيت يكون سامبل هكيكا جوست تدخل في ثواني تعطي معناها تحط اسم الفيل اللي انت موجود فيها وتعمل السينيالمون راهو مقصود ماهوش اعتباطي معناها اختيار من عنده غازي باش انت بابسط ريحه بهكا التليفون فيه ريحه تاع الانترنت تدخل تحط المعلومه دونك ريالمون معناها ليه مش نقولوا اعطيني بطاقه تعريف لي اصلا احنا معناها الفكره نتاع خريطه وكذا راهو معناها نجموا نعملوها مش ما نجموش اما راهو احنا في ازمه لازمك في 2 سكوند سامبل على الاخر ما نعقلوش لكن احنا الدوني هذا راه معنا ما نعمل معنا غير ما معنا ما نعملو بها راهو اليوم
2: كيف صرنا انا جربت في المباشر لا طلبوا مني لا اسمي لا لقبي لا نمرو بطاقه تعريفي لا الميل نتاعي لا حتى شيء يقول على باش ما توليش هذا
4: لينا الشركه ولينا باش نوليو شركه ولينا باش نربحوا منها الفلوس
2: لا فما فلوس دير فما بس دوني لا فما
0: شيء وسا سوفوا زاد انهم معناتها يحترموا في القوانين التونسيه معناتها والتشريعات التونسيه اللي ثم القانون اللي هو قانون المعطيات
2: الشخصية،
0: حماية المعطيات الشخصية. وبربي نحب نعلق على العباد اللي قاعدين يحطوا في العصاف العجلة، ومش كان عليكم انتوما يعني معناتها على برشا ناس. أنا ثم كلمة نحب نقولها، وكلمة اللي قالها برجولية جران وأنا نحبه برشا، ثم ناس تعرف تعزي أما ما تعرفش ثاني. هذا هو معناتها توا ناس معناتها قاعدين يخدموا وعملوا حاجة سامبل برشا اللي هي باش
2: يعاونوا بها الناس. وانا نتصور زيدها انه هذايا سيد العميد باش نكمل معها سؤال.
3: حبيت نشوفها ما لقيتهاش. انا
4: باش نتفاعل بطريقه
5: على الواتساب. سيد العميد
2: ادخل الواتساب حتى تشوف بالوقت عميد راه وصلنا على بارجو. انا نتصور اماني منصوري سؤالي الاخير هذايا الفكره جات بعد انقطاع الضوء. احنا كل فتره فما بينوري في حاجه، ديما عندنا مشاكل في نشكي ونقولوا يا سكر مقطوع يا قهوة مقطوعة، يا ديما فما المشاكل هذية. نشوفوا ممكن السيت هذا فما ضوء بشوالي اسمه فما سكر فما قهوة فما كذا فما كذا. اوي انا جو تخوف كو باهي برش
5: فما حياة،
2: يعني حتى احنا كعلامرة يساعدني ويعاوني برش.
4: اسمع احنا انا ما ويسر مغرومة بالماركتينج البارح نحكيو فيه الموضوع هذا، وقلنا احنا عنا برشا مشاكل ينجم يكون بالحق معناها موقع اللي التوينسة الكل ينجموا جيو يعاونوا فيه بعضهم، خاطر الفيناليتي الهدف راهو اللي مانيش نعوضوا حتى حد، معناها جوست باش نعاونوا في نشر المعلومه ونعملوا على بالحق المعاونه نتاع العبيد ووعيهم باش يوصلوا المعلومه لغيرهم باش يعاونوهم. خاطر اليوم عند غيري عند الاخر اليوم عندي انا دونك البارح بالحق نضحك قلت لهم اين خليوها فما ذا، وكل ما فما نحطوا فيه حاجات اخرين فما

0: site communautaire نستعلم في بعضنا فما ناس تختار طرق أخرى ماهيش تقدم بنا هذية اللي بشي قدم بنا مش نختمنا بكلمة قالت لي سيدة المخرجة قالت لي يسميوه نقطة ضوء خاطر هذية نقطة ضوء في برشا مشاكل شكرا لك أماني منصوري تحية كبيرة لك
1: وشفتوا الغازي الحقيقة خاطر راهو أنا بالحق جوست جيت باش نحكي عليه الموضوع هذية غازي قطاطة هو الفكرة متاعه هو اللي عامله بالحق البارح نهار كامل ما يعمل كان في الحاجة هذية ما رقدش في الليل يعمل في الحاجة هذية دونك بالحق حييه على الآخر نقول يعطيك الصحة وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي حاجات كي من هكا ما تلقى كان تشجيع من عند التوينسة ونقفوا مع بعضنا فوالا
2: قل له قال لك العميد توفيق ديدي يعملها كارت انتراكتيف خير من ليست توا تولي اوضح بياسر حتى للدوله تعاونهم
0: كنت تحكي قالت خممنا فيها وبعد قلنا خليها اسهل
1: لازم كونيكسيون خايبه يخدم
0: برافو عليكم شكرا غازي قطاطا شكرا اماني منصوري ربي يحفظ تونس العزيزه والغاليه فاصل وراجعين
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
4: بوبليسيتي
5: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه une gestion de votre compte à distance des transferts d'argent rapides et sécurisés des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne amen first bank لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش
6: أمين بانك le partenaire de votre succès

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. Soft time, le soleil paye votre électricité.
3: جلاسيت ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. ياغورت ديليس، جلاسي المنفعه.

0: تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 7:45 مازلنا معكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله ربي يبرد علينا الطقس ويبرد زيد قلوبنا على بعضهم شوية خير. باش نحكيوا على بعض الاحتجاجات بسبب الانقطاعات المتكررة للضوء وزيد فما الماء. باش يكون معنا بدر الدين عرعان مراسلنا مباشرة من ولاية بنزرت باش ناخذوا آخر التفاصيل على الحرائق اللي صارت في بنزرت وشو صاير في ولاية بنزرت. أما قبل باش نمشيوا مع ميس ميتيو نوروزة في زوم ميتيو.
2: زوم ميتيو.
3: صباح الفل الناس الكل. من جديد بالنسبة لحول الطقس لليوم الخميس 23 جويلية 2026، سحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للوسط بعد الظهر ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشرقي قرب السواحل ومن القطاع الغربي ببقية الجهات ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية أثناء الليل. البحر قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب بالشمال. الحرارة تتواصل مرتفعة داخل البلاد وتتراوح القصوى بين 36 و 42 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 43 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. المعلومات تأتينا من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: زوم ميتيو.
1: والترجمة تأتينا من العميد توفيق جدي.
4: هو الحقيقة معناها اللي بقى يعني فيها تحكي عليها نورز فيها سخانة ذيك راهو العام مثلا شهر مقبل النقص معروفين الجهات اللي هما سخان ديما نقصد في جندوبة باجة القروان والجنوب الغربي هذوما توزر نقصد معناها هذوما دائما راهو في صيف نتكلم على 40-45 حاجة عادية جدا على داير العام مع وقت يجي صيف. لكن اللي يهم هو ابتداء من نهار الاثنين باش نرجع للطقس اقل من المعدات العاديه نتاع الصيف باش نرجعوا 32-31 اي بالبرود ويبرد في الليل تولي نرجع لك الطقس العادي تاع تونس في الصيف وقت اللي يبدا رطب مش نتاع وسط يعني هذا اكيد المعهد الوطني للرصد الجوي عامل دي بريفيزيون يعطيها من الصحه المرضيه صحاح 100%. يعني ان شاء الله ازمه وتعديت ان شاء الله كما قلت اشتدي ازمه تنفرج ان شاء الله عادي يعاود الفترة اللي تعديت هذه اللي مش عادية خاصة حرارة البحر وحرارة الطقس في الليل اللي عمرها ما صار في تونس راهو هذايا مضر لأقصى درجة خاطر الكليبر قبل كان كي تبرد في الليل طيح شوية. اليوم نفكر في باتيمات الدجاج نفكر في الأبقار في معناها العبادي عندها عندها حيوانات راهو الديغا باش يكون تعرف ما غير ضو زادك الفنتيلاسيون تاع الباتيمات تاع الدجاج راهو كارثيك قص فهمتي
1: أيوة.
4: يعني حاجة كبيرة إن شاء الله ربي يخف علينا هذاك هو إن شاء الله أزمة عديت وكا هو ما غير مسبوقة حسب ريانا غير مسبوقة
1: أزمة غير مسبوقة. أنتم كن مازلتوا تعني ومن انقطاعات ذوك المون على 31-328-328-31-328-328 باش نمشيو شوية آخر البدر الدين عرعار بنزرت ما برشا طلبات على الارتيست ومحمد سعيد قالوا لنا ما عادش قاعد يغني كالعادة
4: مسخانة سي نورمال
1: ديهش مسخانة به نورس تقولي نحب يغني لنا شدة وتزول غني اللي تحبتي

0: لا برافو. ايش قولك نورس؟
1: شكرا.
0: روعة. شكرا محمد سعيد. زعم النار تطفيش زعم طفيت نيران ولاية بنزرت. توب ريتش توت سويت. توب ريتش زميلنا ومراسلنا من ولاية بنزرت صديقي بدر الدين عرعار. صباح النور. مرحبا.
2: صباح أحلى صباح لك ولكل السادة المستمعين. صباح الخير سيد عميد لابتيس ونورة الغالية ولابتيس وقلوا بريمو ليك الغنية هذية نسمعها تطفى النار بحول الله.
0: جدك شهدة من بدر الدين عرعار.
2: لا بصراحة بصراحة اليوم كنت تسمع معناها فنان معناها صباح ويغني بطاقة هذيك والصوت هذيك والكاليتية تاع الصوت حقيقة شيء شيء شيء يفرح التوانسة.
0: الحمد لله. سي بون تشي فاليدي باغ بدر الدين. سي بون محمد. بدر الدين طمنا على اهالينا في بنزرت. نحكيو على سيدي علي المكي, نحكيو على غار الملح, نحكيو على الرفراف, الحرائق اللي صارت في الغابات في الجبال. وين وصلت اليوم؟
2: نجم نقول الحمد لله بتضافر الجهود الناس الكل بتضافر. خلينا نقول اليوم كي نحكيه على السلطة معناها الجهوية سيد الوالي اللي كان موجود معناها منذ بداية اندلاع الحريق إلى حد معناها السيطرة عليه. نحكيه على الحماية المدنية, نحكيه زادة سماح للناس مظلومية راه ديما ما نحكيوش عليهم, هما أعوان الغابات اللي قاعدين يقوموا مجهود كبير كبير ومجهود جبار. والبارحة راه حتى بعد معناها السيطرة معناها وتمكن من الصيغ الحريق بتاع جبل الناظور موجود بين رفراف وغار الملح, هذوما قاوموا رابضين وبقاوا معنا يحسوا بعد عملية تبريد. ونعرفوا الناس هذوما قاعدين يخدموا في خدمة جبارة وخدمة كبيرة, ورغم هما لعبوا علينا حتى بعض وسائل الإعلام قالوا راكش بكم تحكيوش علينا, احنا راكم الكل توانسة ورانا كل يد واحدة. كذلك جيش الطيران اللي قام زاد مجهود كبير, وكانت تكون ربما الفامة الكبرى لولا تدخل الطائرة العمودية ذيك اللي ربما خلصت معناها من قوة النيران. كذلك نحكي على المتطوعين هلال الأحمر وكذلك الحماية المدنية, ثم الشباب التونسي راه شط يا سماح وليدات صغار وتلامذة وطلبة متطوعين في الهلال الأحمر متطوعين في الحماية المدنية وكانوا متواجدين ومدوا زورهم من النار. نرجع للحريق هذا اللي جد معناها ظهر يوم الثلاثاء, معناها ما حكيت الساعتين مش نحكيه راه البارح حتى السيطرة عليه تماما وكليا كانت في حدود الساعة الثالثة ظهرا, معناها بعد 25 ساعة مع 24 ساعة وزيدنا ساعة تم السيطرة عليه كليا ونهائيا وصارت عملية التبريد والحمد لله. الحمد لله اليوم إذا كان نحن كونه معناها تم السيطرة على الحريق هذه, لكن كانت خسائر كبيرة, خسائر خلينا نقول خسائر فادحة سواء في النسيج الغازي سواء خلينا نقول في الثروة الحيوانية. ويعرف ويعرف سيد عميد نعرف ويعرف بالضبط يعرف بالضبط, وانت كذلك سامح تعرفك المنطقة ذيك المسيد علي المكي ونورت والأرتيست وخاطر فنان ما نصورش من شاش بالضبط ذيك, ثم أنواع من الطيور معناها النادرة الموجودة ذيك أكيد ومؤكد كنا فقدناها, حيوانات معناها موجودة داخل الغابة دي أكيد كنا فقدناها, الأضرار كانت أضرار خلينا نقول في النسيج الغادي كبيرة وكبيرة برشا. لو أنا سميح نقول راك نخسر الشجرة, أنا عندي أنا ضرر كبير نخسر حيوانات عندي.
0: شوف قديش من عام باش نعوضوا الشجرة برك
2: مئة
0: سنة يقول العميدي
3: مئة سنة باش تترجع الغابة الحالة
0: الشجرة بمئة سنة باش تتعب
2: أكثر من 100 سنة باش تتعاود الشجرة دي وقت معناها في ثانية قعدنا نغزولة كيفاش مشيت وضاعت. عندنا ربما عندنا ماضي خايب معناها من الحرائق هذه في الغابات بتاعنا. نحكيو على نشير حماده, نحكيو على سجنين, نحكيو على البارح معناها كان في جبل الناظور. الحمد لله خلينا نقول كما قلت انا وديما في الاخير هي في الاخر ديما نقولوا ربما كما نقولوا اشتر المال ولا المال الكل, معناها النجم نسيطر على الحريق هذاك بالامكانيات اللي عندنا خلينا نقولوا امكانيات تطبعت على ذمة الحريق هذايا وكانت الناس كل متجندة وكانت الناس كل واخدة
0: بخلاف الغابات. بدر الدين عرعار المنازل
2: والحمد لله يا سامح خلينا نقول بالنسبة للمنازل ما عندناش معناها أضرار بالنسبة للمنازل مع تما هي طفيفة, فما اللي صارت حالات اختناق والناس كي قربت النار خافت خصوصا خلينا نقول يقولوا النساء خاطر الرجال في الليل تنجم تخرج وتعرف يسمح نجم يبعد على الدار، اما المراه ما تنجمش تخرج واحد في الليل وسخانه وصيف واحد كل شيء. كذلك الاطفال الصغار تم ايوائهم بمركز خلينا نقولوا تكوين المال للسيد البحري معناها هزوم غاديكا مركز
0: تم ايواء النساء والاطفال اللي صارت لهم مشاكل في المركز هذا.
2: صحيح في المركز هذا وثبت العناية بهم وما كانت مراقبة خلينا نقول، وأنا زاد نأكد من السلطات المحلية والجهوية للناس هذوما معناها سواء إحاطة نفسية إحاطة معنوية معناها كانوا قراب لهم كانوا يطمنوا فيهم وكانوا معناها وضعين على ذمتهم كل التسهيلات والإمكانيات معناها باش الناس تلقى راحة نتاعها ومعناها يحافظوا على معناها أرواح نتاعهم. سامح خلينا نقولوا فما بعض المحلات خلينا نقولوا روانات ديما نقولوا راه برشا عباد تحكي على مطاعم خلينا نقولوا راه ما نقولوش مطاعم احنا بالنسبة للموجودين معناها في سيدي علي مكي غاديك في البونت واحد كل شيء هما معناها مشارب حتى اللي يمكن يدخل مطاعم يمشيو في خان كونهم يكونوا تراخيص من السياحة هذوما خلينا تراخيص من الولاية ولا برشا معناها خلينا نقولوا مشارب هذوما تعرضوا معناها اللهيب النيران وكانت معناها إزرار أضرار مادية
0: فما أضرار مادية كبيرة.
3: قداش هكتار بدر الدين؟ قداش كلاتني هكتار؟ قداش كلاتني هكتار من الغابة؟
2: سيد العميد للأسف وأنا تعرفني ربما يكون دقيق في الحكاية دي بما أنه ليس هناك مصدر رسمي أعطانا معناها
0: معنيش معلومات رسمية معنيش
2: بالنسبة للمصدر ما عنديش مصدر رسمي على ذلك ما نحبش معناها نخمن ونقول حاجة أنا بدي حبيت نتحرى بالنسبة قداش من الهكتار
0: ما لقيتش المعلومة
2: ما لقيتش المعلومة
0: ممكن زيدا ما زلت
3: عند حماية
0: نارتا ونأخذ المعلومة
3: والغابات عند غابات غابات إدارة الغابات تعرف
2: صحيح إدارة الغابات أنا بالنسبة للمعلومة نعرفوا التغريز تاع جبل هذاك التغريز سوارة وصعبة ربما قاعدين يخليو اليوم نجموا نكونوا معناها نعرفوا المساحة معناها اللي تم معناها اللي تحقق هذه نجموا يعطيونا ربما كومينيكي ونعرفوا معناها المساحة المتضررة جراء الحرائق هذه. أنا نقول كذلك
0: بدر الدين أنا بخلاف الحرائق خطر جيتنا صور فيديوهات أخبار على احتجاجات في ولاية بنزرت شلون صحيح من الغلط في هذا بدر الدين؟
2: بالفعل هي البارح اللي نقوله مدينة مزار الرحمن مدينة من الشميل معناها البارح كانت شهدت احتجاجات ليلية معناها تم من خلالها وخروج عدد كبير خلينا نقول هنا سامح لازم يكونوا بيان بريسي لكون شفناهم البارح كانوا أطفال قصر معناها خرجوا في الليل شعلوا العجلات المصرفية وحطوا الحجارة معناها على مستوى الطريق وسيد العميد ربما الطريق اللي يسلكها اللي تربط بين من الشميل بين مزار الرحمن وبين زرق معناها فكرة صعبة شرفت هذيك وسط البلاد معناها حطوا معناها العجلات المصرفية وشعلوا النار وما خلاوش معناها السيارات تتعدى. كذلك هناك كان احتقان كبير من طرف معناها الشباب هذوما وكذلك حتى من طرف الاهالي لو الاهالي ربما احنا اللي شاهدناهم البارح في الوقت الاحتجاجي وفي الاحتجاج الليلة لو ديما انا لا اشجع الاحتجاج يكون سلمي وفي النهار ما هو في الليل لا اشجع والبارح
0: الاحتجاجات في ولاية بنزرت كانت ليلا واللي قاموا بالاحتجاجات هذي كانوا أطفال قصر هذي تأكدونا بدر
2: أطفال قصر وكذلك خليني نقول وثم ما قام به أعوان الأمن معناها من تعاطي وتعامل مع الأطفال القصر هذوم بطريقة سلسة وتم معناها خليني نقول ربما فك الاحتجاج هذي وتم تفريقهم بطريقة سلسة وكذلك تم معناها إزالة معناها النيران والعجلات المصرفية والحجارة اللي تم وضعها معناها في الطريق هذيك من قبل معناها أعوان النظافة لبلدية مزار الرحمن دون تسجيل أي أضرار. هذا هو رأي صحيح بالنسبة
0: في كلمة يلا نكملوا بدر الدين
2: في كلمة سامحني والمعذرة هذه معناها ندير
0: لا مثال
2: الرحمنية رام حصر واحد كانوا بين ظفرين محجورين قلت احنا علاش احنا ايامات لا ماء لا ضوء ونعرف اليوم فما جيريا مقيمة
0: منزل عبد الرحمن اللي قديش قعدوا بلاش ضوء
2: اكثر من اسبوع معناها اكثر من اسبوع قاعد يتقص ويرجع يتقص معناها مده طويله ويرجع مده قصيره معناها الناس عندهم 8 ايام يعانيوا لما نرضوا ونعرفوا وقت الافراح نعرفوا وقت الجاليه المقيمه بالخارج ترجع للبلاد وتحب تصيف وتفرج في بلادها نعرفوا كذلك اللي منزل عبد الرحمن في الوقت هذا تشهد حركه اقتصاديه الناس هذه التجار هذوما ركزت التجاره تاعهم وناس مهدده حتى بالافلاس يسمح
0: واضح. شكرا جزيلا بدر الدين عنهار مراسلنا كنت معنا من بنزرت نستنوا تليفوناتكم انتم على 31 328 328. اخبارنا وراجعين في نس الديوان مرحبا
1: تبليسيتي
4: ناتيو برر ناتيو برر برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بتبيع خير
5: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت
6: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا
5: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي
6: من بعدك عمر ما هوينا
7: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تي.إن للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96
8: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون
9: الاكثر معلومات 71 79 76 79
8: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل
10: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي
11: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري
12: عليك برياكتور موش بواسون انرجيزونت اكاو رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده
11: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك
12: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس
11: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
12: رياكتور توا في تونس ب 2008
11: رياكتور بوش يور ليميتس
7: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت والموعد نهار 24 جويلية مع الشاب

0: ربع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بيميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز الثامنة صباحا، ديوان افام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو إلى وضع حد وبصفة فورية لقطع الماء والكهرباء الذي استمر في عديد المناطق لأكثر من 24 ساعة، مع ضرورة إعلام المواطنين مسبقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلك. ورئيس الدولة يؤكد خلال أشرفه أمس على اجتماع ضم كل من وزراء الداخلية والصناعة والفلاحة ورئيسين المديرين العامين للصناد واستاج والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، يؤكد على أنه يتابع عن كثب الأوضاع في كل أنحاء البلاد وعلى مدار الساعة، معتبرا أن ما تشهده البلاد من انقطاعات مطولة للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع وفق ما جاء في بلاغ الرئاسة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن في بلاغ السماح رسميا لحرفاء القطاع السكني بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة، وذلك في إطار تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وبالتزامن مع الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة والضغط الكبير الذي تشهده الشبكة الكهربائية الوطنية. واستاج توضح أن هذا الإجراء يتيح للمواطنين المجهزين بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الاستفادة من الكهرباء المخزنة داخل البطاريات لتزويد منازلهم بالطاقة حتى في فترات الانقطاع الظرفي للتيار الكهربائي الناتج عن عمليات تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية، بما يعزز استمرارية التزود بالكهرباء ويحد من تأثير الانقطاعات. كما تؤكد استاج أنها أعدت دليلا فنيا يحدد الحد الأدنى من الشروط والمواصفات الواجب احترامها عند تصميم وتركيب وصيانة هذه المنظومات، وذلك لضمان سلامة التجهيزات وحماية الشبكة الكهربائية الوطنية. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يعلن تسجيل 900 حريق خلال الساعات 72 الماضية، أي بمعدل حريق كل 5 دقائق. والمشري يؤكد تواصل العمليات الميدانية لإخماد بؤر النيران المتبقية في عدد من أقاليم البلاد، كاشفا عن تدخل وحدات الحماية المدنية لإخماد 90 حريقا منذ 11 من جويليا الجاري، في حين يستمر العمل على 10 حرائق دخلت مرحلة التبريد وتأمين المحيط، و3 حرائق نشطة تتواصل بشأنها تدخلات الميدانية المباشرة في كل من ولايات الكاف وباجة وفنزرت.
4: بالنسبة للحماية المدنية، المجهودات مازالت متواصلة لإخماد بعض الحرائق منذ أحداث جويليا وإلى غاية الساعة. تدخلت وحدات الحماية المدنية في إخماد 90 حريق، مازال منهم 13 حريق متواصل، 10 مرحلة تبريد، و3 مازالت عمليات الميدانية متواصلة. 3 هذوما موجودين في كيف سيدي يوسف تكرونة، ولاية بيزة معتمدية نفزة كاب نيجرو، وولاية بنزرت جبل رفراف وسيدي علي المكة. إلى حدود ماضي ساعة ونص نسبة السيطرة 80% في حريق رفراف. سجلنا حريق ب4 مطاعم، هذوما موجودين في منطقة إنكسيسيبل اسمها البونتا، ولكن الحمد لله لم يتم تسجيل أضرار بشرية. تم تأمين بعض التجمعات السكنية، فما 3 أشخاص تم إسعافهم ونقلهم مستشفى، صعوبة في التنفس نتيجة استنشاق الدخان اللي من الحريق نتاع الغاب. 2700 تدخل، هذوما في 72 الساعة الفارطة. بالنسبة للحرائق سجلنا في 72 ساعة فارطة 900 حريق، كل 5 دقائق عنا حريق.
3: الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تعلن أنها تعرضت لسرقات متكررة للأسلاك النحاسية وعمليات تخريب لتجهيزات حواجز التقاطعات والاعتداء عليها بتواريخ 12 و14 و18 من مايو و5 و6 من جوان و18 من جويلية 26 و2000، مما تسبب في تعطل عدد من الحواجز الآلية بكل من تقاطع جامع الشفاء ببن عروس وتقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة وتقاطع سوق الجملة ببير القصعة وتقاطع الأنابيب قرب مركز الحماية المدنية ببن عروس وتقاطعي محطة نعسان. والشركة تؤكد قيامها بتحرير محاضر قانونية وتقديم شكايات إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، كما سخرت فرقها الفنية للتدخل متى توفرت الإمكانيات، إلى جانب إطلاق إجراءات طلب عروض لإصلاح تجهيزات هذه التقاطعات المعتدى عليها. وفي الشأن الدولي، القوات المسلحة الإيرانية تعلن اليوم استهداف مواقع في الكويت، قالت إن الجيش الأمريكي يستخدمها وذلك ردا على الضربات الأمريكية على إيران. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الانتهاء من أحدث جولة من الضربات ضد إيران، والتي شنها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب لليلة 12 على التوالي. وزارة الطاقة الأمريكية تعلن توقيع اتفاق للتعاون النووي السلمي بين الولايات المتحدة والسعودية، إلى جانب اتفاق ثنائي للضمانات النووية، بما يؤسس لشراكة تمتد لعقود وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات في قطاع الطاقة النووية المدنية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هاني إبراهيمي في فلاسبور.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2.
5: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
7: Eni Aisint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
8: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية باخر اخبار الميركاتو في تونس، ولا بداية مع النادي الرياضي الصفاقس اللي اعلن البارح على صفحته الرسمية على تعاقدات الصيفية اللي كنا ديجا اعلن عليها في اوقات سابقة. نادي الصفاقس كان بدا على صفحته واعلن على تعاقده مع الاوغندي حكيم موتيبي، ثم اعلن او انشر تعاقده مع مؤمن الرحماني، والتعاقد الثالث كان مع غيث الصغير اللي كان انشر ايضا التدوين على صفحته الرسمية على فيسبوك في انتظار الاعلان الرسمي على انتداب الحارس عبد السلام الحلاوي. بالنسبة لأخبار الفريق، أيضا نذكر سياساس كان دخل انطلاقا من البارح في استاج مغلق في مدينة سوسة استعدادا لعودة نشاط البطولة. هيئة الترجي الرياضي التونسي اتفقت تقريبا بشكل نهائي شفهيا مع اللاعب الأردني، نحكيه على الظهير الأيسر المنتخب الأردني مهند أبو طه. اللاعب ذي تم الاتفاق معه ومنتظر أنه يوصل للتونس الليلة ولا غدوة الصباح على أقصى تقدير لإنهاء كل الإجراءات الرسمية. اللاعب هذا عمره 23 عام، كان لعب في عدد الأندية في مسيرة الوحدة الأردني، الكرخ العراقي، العروبة السعودي، وآخر تجربة كانت مع القوة الجوية العراقية. اللاعب في رصيده 25 مباراة دولية مع المنتخب الأردني الأول، وشارك في كأس آسيا، وأيضا شارك في المونديال في الأسابيع القليلة الماضية. هيئة الاتحاد الرياضي بنغردين توصلت إلى اتفاق رسمي مع المدرب سفيان الحدوسي. الحدوسي باش يتولى تدريب الفريق خلال هذا الموسم، يعني الموسم المقبل، حسب مصادر أكدته لديوان فام. ونفس المصدر يقول أنه التمارين باش تنطلق مبدئيا غدوة الجمعة على أرضية ملعب 7 مارس ببنغردين. اتحاد الرياضي المنستيري ينتدب رسميا حارس المرمى إدريس العارفي في صفقة انتقال حر بعقد لمدة 3 مواسم بعد فض الإشكال القانوني متاعه مع فريقه السابق النادي الأفريقي. نذكر إدريس العارفي 21 عام، تكون في نادي ميكيلين البلجيكي. أيضا الاتحاد المنستيري كان تعاقد مع متوسط ميدان متاع الترجي السابق مالك المهري. المهاجم شادي المحمدي أمضى عقد رسمي مع نادي الرياضي البنزرتي. اللاعب السابق جندوب الرياضية أمضى عقد لمدة 2 مواسم مع قرش الشمال. نذكر شادي المحمدي عمره 25 عام، لعب سابقا أيضا مع كل من الأولمبي البيجي ومستقبل المرسى. الأمل الرياضي بحمام سوسة أعلن تركيبة هيئة المدير الجديدة، التركيبة فيها عادل مرجان رئيس، الهادي الطيفة نائب رئيس، عادل رزيقة أمين المال، حمد الوسلاتي ككاتب عام، رئيس فرع كرة القدم باش يكون لطفي موسى، محمد رمزي سليمان رئيس فرع مكلف بصنف الأكابر، وسعيد عثمان رئيس فرع الشبان. في آخر الأخبار الكورة في أوروبا، تقارير صحفية تركية كشفت على تدخل مباشر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مفاوضات نادي بشكتاش التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح. وذكرت صحيفة زمان التركية أن صفقة انتقال صلاح إلى الدوري التركي لم تعد مجرد ملف رياضي بيد إدارة بشكتاش، بل أصبحت محل متابعة كثب من شخصيات بارزة في الدولة. كيف الصحيفة تقول أن الرئيس أردوغان تدخل بشكل شخصي وطلب من رئيس نادي بشكتاش سارديل أدالي تقرير مفصل حول سير المفاوضات مع محمد صلاح، وأكد أنه يتابع بنفسه كافة التفاصيل متاع العمل المقترحة لانتقاله إلى إسطنبول. طبعا موضوع كبير يبقى للمتابعة. فلاش سبور قدموا لكم هني إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانا فام بونيل. بعد شوية ترجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوانا.
5: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
7: إني آي سينت La performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع صوتك تسمع
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوينسا. متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
1: Vous écoutez Diwan FM.

0: Duel FM. Publicité. الصيف ما تسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقاية الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار، عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. ياغورت ديليس، جلاسي المنفعة.
0: نسمع صوتك، تسمع
4: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.
5: ببليسيتي. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71-796-679.
4: ديوان فهم،
6: تبع الموسيقى.
0: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3-4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7-10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
7: 8:18 دقيقة، رجعنا لكم في ناس الديوان، متواصلين من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. شوي آخر كويز أغنيات مع محمد سعيد، سينون نستنيو تليفوناتكم على 31-328-328. كان عندكم انقطاعات في الماء ولا في الضوء كلمونا على 31-328-328. قبلهم باش نمشيو مع نورز المشراوي. توب أكتو،
0: توب أكتو.
8: الخميس 23 جويلية 2026، ومن استوديوهات ديوان فام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتوا 8:19 دقيقة. رئيس الجمهورية يقول قطع الماء والكهرباء والحرائق ظواهر غير عادية والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي. أستيج تتيح رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الشمسية للمنازل. هيئة الصيادلة تدق ناقوس الخطر، انقطاعات الكهرباء تهدد سلامة الأدوية. السكك الحديدية تحذر تعطل حواجز آلية بسبب عمليات سرقة وتخريب. تدفق مياه الصرف الصحي نحو بحر الحمامات والحماية المدنية تمنع السباحة. ونختم ببلدية تونس وحجز وإتلاف مواد غذائية فاسدة في حملة رقابية بالسجومي.
0: طب أكتو.
7: قطع الماء والكهرباء والحرائق ظواهر غير عادية والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي، هذا اللي قاله رئيس الجمهورية قيس سعيد.
8: وين أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح 22 في الشهر بقصر قرطاج على اجتماع ضم كلا من السيدة خالد النوري وزير الداخلية، وسلاح زويري وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وعزدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفيصل طريفة رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وعبد الحميد منجا الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والعميد محمد رشيد السويسي المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية. وأكد رئيس الدولة في بداية الاجتماع هذا على أنه يتابع عن كثب على مدار اليوم والساعة الأوضاع في كل أنحاء البلاد، وشدد اللي ما قاعد يصير من قطع الماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. وكما تعرض رئيس الجمهورية إلى قطع الماء والكهرباء اللي استمر في عديد المناطق إلى أكثر من 24 ساعة، وهو أمر يجب وضع حد له فورا، مع ضرورة إعلام المواطنين مسبقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلك. وأثنى رئيس الجمهورية على الجهود اللي تبذلها وحدة الحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف الهيكل العسكرية والأمنية والإدارية والتدخلات السريعة والناجعة اللي قامت بها لإخماد الحرائق والحد من انتشارها، مشيد بما أبداه الجميع من عطاء غير محدود إيمانا بالواجب الوطني المقدس. وخلص رئيس الدولة إلى التأكيد على الوعي العميق للشعب التونسي اللي ستحطم على أسواره كل محاولات التنكيل مهما كان مصدرها ومهما اشتدت سامحوني مشاكلها.
7: رئيس الجمهورية يقول عميد ظواهر غير عادية، الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي قدام شكون كل من يسعى إلى تنكيل بالمواطنين تأجيج الأوضاع. يقول أنه هذه انقطاعات الضوء الكهرباء والماء في أكثر من منطقة لأكثر من 24 ساعة أمر يجب وضع حد له فورا.
9: كانش وضع استراتيجيات معناها قريبة ومتوسطة ومعناها وبعيد المدى، لأني أنا أرى في اللي قاعد يصير أمور منطقية جدا، لأنه ثم توسع عمراني عنا من 2011 وإحنا نتفرج ما عملنا حد شيء، ما قريناش حساب الشيء اللي قاعد يقع. جاتنا ظاهرة استثنائية سخانة ما عمرها ما صارت في البلاد هذه بالمدة هذه وليل ونهار بالطريقة هذه، يعني سيبنا سوق موازية جايبونا معناها عشرات الالاف ذيك مش مئات الالاف من هذوما المكيفات المضروبة اللي جاية من معناها متاع السوق الموازي اللي هما ياكلوا عشر مرات قد ما ياكلوا شو اسمه المكيف العادي. كل سيبنا الماء على البطيخ. توا انا نرى العملية موجودة عقلانية، زي ما نقعدوا نثبتوا شو نعملوا، نعملوا استراتيجيات. هاهم ثم سمعت خبر باهي كونه باش يسهلوا، يزيد يسهلوا اكثر في حكاية الألواح. يعني أنا نتصور وكان الشعب التونسي كل حط اليوم طاقة شمسية رو هذا كل ما صارش
7: خدوة يكون معنا مختص في الجهد وقتها شنو ينجمو يعني.
9: الجهد يمشي لبلاستو، يمشي للبلايسي ما تنجمش تعمل فيها، مثلا الكوش ما تنجمش تعمل فيها طاقة شمسية، خاطر لازم طاقة كبيرة برشا. فهمتي؟ معامل سيمان، معامل يعني المعامل اللي تتاكل برشا طاقة. البقية الكل مش يخافوا العب، نجم نوصل حتى 40-50% راهو معناها تكون طاقة مولدة من الشمس في تونس. سهل العملية، الدولة تدخل وتحط كل ثقلها فيها الطاقات الموازية. وأنا متأكد يعني أنا توكي نمشي للهوارية ونشوف الأغلبية الساحقة متاعك المراوح واقفين، نتساءل الحقيقة يبدأ ثم ريح ما فهمتش علاش واقفين. فقط هو طاقة بلاش فلوس يعني، ما نعرفش، ما عنديش معلومة، زعما نقص في الصيانة، ما نفهمش الحكاية. أنا ديما نمشي غادي نلقاها الأغلبية الساحقة وتاعهم واقفين على المراوح هذوما، لازمنا توا شوف سماح بكل معناها التراوي نقعدوا ويزي توا لازمنا نخموا باش نحطوا دي استراتيجية ريال معناها حقيقة، نحطوا الأموال ونحطوا يعني انفستيسمون ودراسات صحيحة ونعملوا اللي لازم يتعمل. فهمتي؟ خاطر راهو الأزمة دي باش تعاود، أنا متأكد. أنا توا طقس ماك شفتوا طقس هاي، احنا كل عام نضربوا رقم قياسي جديد، كل عام قد والله في الكهرباء أول مرة نشوفها رقم 52 سخان الترمومتر تاع الكهرباء، اول مره شفتها من نهار تولدت. مش يعني ناخذوا لي دوفون باش ما عادش يصير هذا يكون لا اكثر لا اقل.
7: واضح. ولازم نجيبوا شكون يفسر لنا بالقديه، على خاطر احنا المواطن العادي كان يعتقد انه كي عنده طاقه شمسيه حتى كي يقص الضوء باش يقعد يخدم بالطاقه الشمسيه، ظهر انه راه كله مربوط ببعضه.
9: ثم حلول، لا ثم هو اغلى شويه، ثم حلول تخزين الطاقه، يعني الطاقة الشمسية اللي موجودة توا
7: هذا توا اللي قالوا
9: رخيصة اللي هي معناها بتاع 6 و 5 وكافيا ب 13 مليون و 14 مليون هذيك يقص ضوء وتقص معك. لكن ثم سوليسيون اللي هما معناها بطاريات تخزن بطاريات تخزن الضوء ذاك اللي هابط من الألواح الشمسية ثم تصير التغيير نتاعو 220 فولت ومدة معينة مدانا قصان الضوء يقعد يخدم الضوء في الدار عاديا. اغلى اغلى اغلى الحقيقه اغلى برشا من السوليسيون هذه، لكن الدوله لازم تشجع عليها الحقيقه.
7: كلمونا على 31 328 328، استناو تليفوناتكم على 31 328 328. ملاحظه اخرى، كيف نلقى وزير التجهيز والاسكان هو المكلف بتسيير وزاره الصناعه والمناجم والطاقه، ممكن زيدا وقيت لتعيين وزير للصناعه والطاقه سيد العبيد باش ياخذ لو دوسي ويهتم كان بهذا.
9: زوز وزارات في تونس يعيطوا وزاره الماء رانا بلاد في ما تحت خط فقر الماء، يلزمنا باش نجم نحطوا استراتيجيات، يا قايد باش نعملوا سدود جديده، المطر قاعده تبدل في الوسط، لاحظت السنه اغلبيه الامطار صبت في وسط تونس مش في الشمال، الماء ذاك كل مهدور اليوم، الاربع مليارات اللي هبطوا مفروض نخلوهم في بلادنا الكل. شوف هذايا انا لا شك ولا جدال فيه، يلزمنا وزاره تعمال تو
7: يعني،
9: ويلزمنا وزاره باش تجيري ملف الطاقه بصفه عامه في تونس وحدها.
7: فاصل وراجعين في ناس الديوان.
10: ناس الديوان

0: Publicité.
1: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
2: تدلل جيون ايام دللنا
3: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي

0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:35 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توه حتى العشرة. شكرا على المتابعة. التحق بالركب هاني الإبراهيمي. هاني بونجور.
2: صباح الخير. صباح الخير. صباح
1: الخير.
2: صباح الخير. نسمع فينا
1: صباح لاباس
2: محمد سيد العميد نورز.
1: فما ضوء هاني
2: بالطبيعة. فما ضوء ما بالقصان بالطبيعة.
1: بالقصانة. وقتاش قص الضوء
2: البارح؟ قص يظهر لي ماضي ساعة وربع نتاع اللي.
1: وقتاش رجع؟
2: رجع بعد برشا ما نعرفش ساعة يظهر لي. هو يبدو انه سماح قص قبل خاطر انا دوما قطع برمون قص
1: ورجع
2: ساعتين غير شوي يظهر لي. تعرف انت حالة متاع واحد يقص عليه الضوء هو راقد فتقوم تلقى روحك معناها حالتك حالة يرثى لها.
1: قال احنا زاد قص علينا البارح دوامه العشاء مش في الليل. انتم كلمونا على 31 328 328. مريم مصمودي تستنى تليفوناتكم في الستاندار تاع ديوان فهم. شكرا على المتابعه. سينو واحنا نستناو في التليفونات. قلنا الجو والسخانه والمساعات مقصوص وغيره.
3: وش معه
1: وش معه مقطوعه يظهر لي الشمع مقطوع. دونك هيت احنا شويه نحاولوا اونديلا الاتموسفير نحاولوا شويه هكا نزهيوكم شويه مود ايجابي مع الارتيستو في كويز غنيت
0: كويز.
1: اي باش كنا نبداو سي محمد
4: كالعادة بسيد العميد.
1: سيد العميد وحضر لي صوتك. باش نسمع صوتك اليوم بالكدا حطوا له الماء. نورز والله لا تعطي
3: عنده عام
1: موجود الماء. يلا موجود خاطر تحية لي محمد راوي يغنينا أكابيلا صباح
4: صباح
1: صباح ما هو سهل راهو بالكل.
4: سموحة الغالية
1: أكابيلا سموحة
3: بربي يزي رك أثرت
1: غناني كل خبط
3: هاني سكتة
1: ونادية معه في المتابعة. به إغنية السيد العميد. يلا
5: خلينا نركزوا
1: ورديا. يلا كتير
5: فيروز.
1: لا
5: انتاج محلي سيد العميد.
1: تونسية.
5: تونسي غريبة
2: هي الغنية الشرقية ولكن المطربة من تونس.
5: لا بركش علي.
1: علي
5: علي
1: علي
5: علي خلينا نفكر غنية نسيت الاسم حقيقة مع علي.
1: واحد يقولك فلان عزيزو
5: تفكرت
1: وغالي غالي
5: عزيزو غالي. لا ذكرت غنية انا ما حفظت اسماء اما الغنية كانت غالية تغني معاه.
1: تحية
5: اما عرفتها وليك ولا
1: تحية المعز منوبي. معز في الكتيبة برافو معز
5: برافو
1: برافو
6: لله غالي
5: اما عرفتها ولي
1: حلو
5: جميل.
1: هذه ديديكاس العميد.
5: هذه ديديكاس العميد وليك
3: عطينا البنادر يا نادية
1: بندلو بيه غالي علي نورس
5: نورس
1: هيني يلا
2: شكون
3: نبيها كراولي
5: نبيها كراولي
1: قالوا لي جاي لا
3: قالوا لي جاي
5: قالوا لي جاي
7: قالوا لي جاي
1: الله
5: هذا مملول وقت نجيب الخطار وقت نجيب الخطار
3: خويا تغني فينا بها كراولي عصبيح ونبيها كراولي توا برشا حلال مراويلك يا دكتور وينك يا دكتور سليم
1: وينك يا سليم
5: عندنا كيف

0: والعقل احتار يا اصحاب. خليها تقول الجملة ديك.
1: والعقل احتار يا اصحابك قالوا لي راح.
0: لا
1: قلت
0: جعلتها لروح. الأغنية هذه تمثل المرأة التونسية بامتياز. حضرت كذا قالوا مجي قلت لهم جعلتها لروح. وكنا بها لخصت الأمور الكل في جملة. يلا نشوفوا هاني إبراهيم.
2: هاني ستار أستر.
3: هذا على عتيبة.
0: هاني سي. سي.
2: خليني كم العميل خليني.
4: ما تشتتنيش أفكاري.
2: نجي يصير صعب فيها.
3: لا لا لا لا لا.
0: سهلة. ومحمد هو صاحب الأغنية. نجي ما دخلهاش.
5: انت حتعرف امتى
2: اسمها
0: انت
2: اني
0: بحبك انت
2: شفت كيفاش

0: اسمهن.
1: يعني بي التور الاول هكي كوبر
2: اي تحسنا كل
1: الجرينتا ماهيش عجبتني الامور البوزيتيف فايبز ما مش عاجبين دونك نعاودوا التور
2: ايه كانت ماشيه
0: باش نعاودوا دور
1: ركزوا
0: خل كما فينغ
1: نحيوا التليفونات من يديك هاني نحي التليفون من يديك نعرف اللي عندنا مشكله
2: والله نبعث فتيت الايميل
1: ما يهمنيش لا يعنيني يلا نركزوا الناس الكل باهي جهه الغمار يركز معنا زين اي يلا عميد يلا عميد
2: نعرفها
0: زمان سيد العميد
1: غنية تقتل لقبه لقبه شوفوا جي قلبي قلبي وردة
3: خلت كرفه
0: يا ودي ما

0: حوالي
1: عندي حفظ. عندي برشا ما غنيتهاش. لا عندي برشا ما غنيتهاش.
0: وردة ونحب وردة.
1: لا ما يدر حناوي. ما يدر حناوي. ما يدر حناوي. قلبي سعيد ما يدر حناوي.
0: محمد إذية راه تنجم بحضور السيدة رئيسة.
2: وردة وردة
0: وردة وردة. قلبي سعيد.
1: وردة يا
2: وردة.
0: دايخرك أنت سعيد.
1: لا لا مش كيستيون دايخ. خاطر زاد ثما فيرس. ثم فيرسيون
0: لك شي غنيه اخرى نتاع ميات
1: التشبيه يمكن
2: ميساج تعدي لي ميساج تعدي لي
0: قلبي سعيد يمكن جي نعمل دوره ورشه
1: سخانه عملت
3: غناها غناها جورج وصوف ورفا بن رمضان وردة فماش ميادة
0: قلبي سعيد
1: مره لقيت فيرسيون بصوت ميادة الحناني
0: ممكن
1: لقيت فيرسيون معناتها هذاك علاش قعدت عندي يعني معناتها المعلومه اون بلوس عندي برشا معناتها ما غنيتهاش الحقيقه فهمتني
0: ركزوا انتوما في الغنايه اللي من بعدها نورز نرجعوا لنورز
1: اي نورز
0: يلا نورز اي

0: قوليش بتعرفي ايش الاغنية يا عميد؟
1: لا نسمع فيها دي ما ما ما
2: سمعت يا حلي وانا ناري
1: سمعت الاسفاق
2: وسمعت وفكري شريك وسكت وقلبي شهيد الجاني بعد يومين يبكي يشكي من حب جديد يحكي وانا ناري تقيد وسمعت

0: الله برافو برافو الارتيستو.
1: واش من كل مقدم اليوم احنا
2: لا هاوجيك تو جديد عاد اصبر على راسك اصبر على راسك
1: ورينا
0: يلا ترى
1: احلى حاجه فيكي محمد حماد
0: لا
2: يلا تيب
3: احلى حاجه فيكي
1: ديرك

0: دقيقه.
1: لا هو ريتم اوكسيدونتال
2: هذاك، علاش انا مغمى بالنسبه ليا اوكسيدونتال.
3: قص قص الضرب اعطيني اغنيه العميد. اغنيه العميد فيسا فيسا فيسا فيسا. يلا يلا هلا تلهيو في ضيه تو. مالو ما جيناش على باله.
4: مالي الامر
1: محمد فوزي
2: مش رجعت بينا العام 30
3: خايبه
2: هيك. لا مش خايبه، قديمه برشا قديمه برشا. محمد فوزي ما خدش سيت لازم يكثر.
1: روم راه ملحن ممتاز وصوت جميل معناتها الحقيقه.
2: شوفوا فين ملثمين وكهو
3: وكان صاحب الفنانين الكل ويصالح الناس كل على بعضهم. كان قلبه كبير برشا محمد فوزي.
0: حتى نادية لازم تكون قلبها كبير تعطي في غنى جديد.
3: إخي نادية شو مدخلها؟ الارتيست هو اللي حضر الكويزات. محمد
0: يقترح عليه
3: لما يقترحش يحكم
5: حذرهم.
3: يحكم كل غنية لشكون يعني المخرجة سيدة المخرجة خليوها راي
0: صبيبة مع اللي دي.
3: كين جيت هي تحكم راهي قتلتكم بالغنيات. حتى حد ما يطلع.
1: كان حاولوا النوع ما أنت شوية. إيش
3: عنا تاو؟ بيش نكملوا بيش نكملوا.
1: بيش نكملوا.
3: أي.
1: بيش نكملوا ما الغنية دي كنتي وغنية للكاتب.
3: بيه. مش قلت كم عشت حطي غنية. بيه. قلت يحكم وندمت.
0: يا خليلة.
3: انت هني روى دوسيك هكا تواكم. يا خليل.
6: يا خليل.
3: يا ناسيا الميعاد.
0: ميعاد هيك الليلة.
1: لا انت كنت ترى الغنية اللي بحضرينها الثانية.
3: واللي كواه الحب.
0: خليل. يطول عنده ليلة.
3: ويطول عنده ليلة.
0: يطول من قصام الضوء.
2: سامحوني لحظة بالله.
3: اللي كويه الضوء.
2: تصوروا
3: يطول عنده ليلة.
2: في الخمسينات تصوروا جات المرأة هي سجلت بالإمكانيات الرهيبة الموجودة.
1: بيان سور.
3: أنت شوف حسين الجسمي كي سجلها الأغنية.
2: شفت كيفاش؟
3: تقتل الأغنية ويغنيها في فوق كل المسارح العربية.
1: بربي نحب نقول لنورس حاجة هي ما قالت حذر البندير الأغنية الثانية حطيت لها يا مالي كان قلبي.
3: أو لا لا.
0: بندير عملاق.

0: النظر
1: اللي فغرك العظم
2: مش فاهم برشا برشا
3: اسمعي قلت بندير عملية
1: حليم شقولك هذا عميلي

0: قلبي.
1: شكرا محمد سعيد، ياسر حلوه الغنيه. مش كملوا اخر غنيه تو ماشيين مع هاني
0: غنيه الكتيبه،
1: غنيه الكتيبه تسكتوا الناس الكل، الكتيبه هما اللي طلعوا. يلا كتيبه تو توت سويت غنيتكم سمسومه معز الياس. يلا فدوى الناس الكل ركزوا معنا، هذه اغنيه لكم انتم معها.

0: ما ينجمش يا محمد. اي احمد يقول له للملامه لا، بوسعدي يقول لطيفة لا، عايدة العبد تقول يلي بجمالك، بغفو عايدودة يلي بجمالك. هاي
1: ما به وبدان
0: يا روحي
1: أبدا يلي بجمالك.
0: اعطيني اعطيني محمد، يلا نختم بها بصوتك انتي الارتيستو، يلا

0: Bravo, Mohamed Fasl. وراجعين tout de suite في Les Sports.
1: Publicité.
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
5: تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح. ناس سبور.
0: ناس سبور هاني براهمي. ايش عندنا اليوم؟
6: اليوم مش نحكيو على التشكيلة المثالية لكأس العالم لكن بتصويت الجماهير مش اختيار الفيفا.
0: حلو.
6: تصويت
0: حلو.
6: الجماهير من كل بقاع العالم تقريبا.
0: تبع معنا العميد
6: وتستيو معنا الفيفا لأنه هي. فيها تقريبا منوعة برشا يعني من برشا منتخبات وفيها ديجا لاعب من منتخب إفريقي. بعد نعرف شكون. لكن قبل ذلك نبداو من تركيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللي يتدخل شخصيا لإتمام صفقة انتقال محمد صلاح الى نادي بشكتاش التركي.
7: مش رئيس راه
0: قايه
7: مش رئيس
6: مال
7: رئيس حكومة.
6: ما اردوغان هو رئيس الحكومة.
7: انا خاطر سيستم
0: سبيسيال في بالي
8: كله الرئيس.
0: يلا رجب طيب اردوغان تدخل شخصيا
6: أي.
0: لاتمام صفقه محمد صلاح.
6: بالضبط هذا هو ساعه باش نفهم نستفهم محمد صلاح كان في عقده مع ليفربول بحلول 30 جوان الفارق وهو حاليا لاعب حر من كل ارتباط بالتالي نجم ينتقل لاي فريق يحب عليه هو طبعا دون اي قيمه نتاع
0: قيد وشرط
6: دون اي قيمه اصلا ماديه يعني فقط الفريق اللي يحب يجيبه ويتفاهم معاه اللي اللي متاعه والكونترا والكل ويتختار هو طبعا الرغبه كانت منذ حتى قبل كاس العالم كانت من طرف الانديه السعوديه كما نعرفوا ومن عمناول ديجا من قبل حتى ميوف الكونتراتو كانت فم مفاوضات وفما حتى صراع بين الهلال والاتحاد على محمد صلاح لكن يبدو انه هو يحب يكمل مسيرته في اوروبا شيء اللي خلاه ربما يتجه لتركيا علاش تركيا لانه الفرق الاوروبيه الاخرى تقريبا ماهيش قادره تدفع سالير محمد صلاح خاصه في السن ذي يعني حتى تقول في الريال ولا برشلونه يقول لك انا ما فاش سالير كبير اللي لاعب معناها فوق 30 بالقدام بالتالي مش ندفع لكن يبدو انه قريب برشا من بشكتاش التركي مفاوضات بدات منذ تقريبا كاس العالم وقاعده تتطور المفاوضات هذه مع فريق بشكتاش التركي الشيء اللي خلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يتدخل مع رئيس بشكتاش شخصيا لاتمام الصفقه هذه علاش يتدخل اولا لانه
0: فلوس.
6: الفلوس لانه صارت تسريبات وخرجت المعلومات انه صلاح قد ينتقل لبشكتاش الشيء اللي خلى وكلاء اعماله يطالبوا بالزياده ويطلبوا اكثر فلوس بالنسبه للجرايه الشهريه نتاعه وايضا انه اردوغان يحب يدعم اكثر الرياضه في تركيا تعرف في تركيا في السنوات الاخيره بداوا برشا نجوم يمشيوا معناها للانديه التركيه تقريبا كل نادي في تركيا عنده واحد ولا اثنين من اللاعبيه الكبار اللي ديما يجيو من انديه اوروبيه كبيره بالتالي الدخل ايضا باش يعز مكان تركيا الرياضيه والاعلاميه على المستوى الدولي كيفاش الدخل حكى مع رئيس بشكتاش التركي وقال له انه لازمك تطلعني بشكل يومي على مراحل المفاوضات وتقدم المفاوضات مع محمد صلاح واذا كانت تستحق اي مساعده فانا موجود على ذمتك والكل بالتالي التدخل هذايا ينجم بنسبه كبيره حتى بعد الترفيع في طلبات وكلاء صلاح نجم التدخل هذا يخلي الصفقه تتم رغم انه المبالغ اللي طلبوها راه مشطه جدا
0: قديش.
6: ما فهمش ارقام تعرف تضارب بالاتراك وسائل الاعلام التركيه واحد يعطيك هكا واحد يعطيك هكا بتنتج تحكم
0: حاجه
6: كبيره برشا معناها مبالغ كبيره انا قلت لك بالضبط بالتالي التدخل هذا يخلي نجم يخلي الصفقه تتم بصفه رسميه في الايامات القليله المقبله ونستناو شنو باش يصير تطور حبيت نحكي عليه لانه مش ديما نشوف رئيس جمهوريه معناها يتدخل في اتمام صفقه نتاع
0: رئيس وزراء
6: رئيس وزراء
0: يصلح لك مرتي
6: يتدخل لاتمام صفقه نتاع
0: نحكيو على اقدم نادي رياضي تاسس تركيا. في تركيا عام 1903 يلقب بالنسور السوداء الجماهير نتاعو من اكثر القواعد الجماهيريه شغفا في تركيا اكتسبت شهرة كبيرة داخل وخارج تركيا الجماهير نتاعه توج بلقب الدوري التركي 16 مرة في تاريخه وفاز بعدة ألقاب في كأس تركيا كأس السوبر التركي يعد أحد الثلاثة الكبار في الكرة التركية كما قلت أنت مع غالاتا سراي وليخ شو اسمه
6: فينيرباتشي
0: فالا اسمه
6: فينرباتشي.
0: فينرباتشي نحفظ فيها من البارح شيء ما نشوفش. عطينا للمنتخب المثالي في كأس العالم. أي
6: المنتخب المثالي ساعة في كأس العالم نحبكم نطلعوا ساعة شكون زعما اللاعب المنتخب الأفريقي اللي كان موجود.
0: لاعب المنتخب الأفريقي.
6: فما لاعب وحيد من منتخب أفريقي.
0: بكشي محمد صلاح.
6: لا. سفلة معناه.
1: أنا نتصور الجارديان بتاع الكاب فير.
6: ب. نتصور. قولوا لي تم قل لكم شكون منتخب صحيح.
0: شكون سيد العميد تشوفه
1: مرموش.
6: لا لا مرموش ديجا ما لعبش برشا سيد العميد في الكاس
1: اللي يعرفوه هذاك هو افريقي.
0: وينك يا دكتور وينك يا كابتن
6: هاو خذروا لي قالوا خذ فوسكا
1: عمل لا ولا ليه ولا ليه
0: لا لا لا
1: ولا ليه
0: عمل طبعا شو خاطر جاوب صحيح محمد يقول عمل فوسكا
6: لحظه
0: كم مش عارفين راهو ثقافته الكرويه محمد راه تو تكتشفوه تبع
1: ليه خاطر شوف سهله ياسر عمليه بربي خلينا نقولوا خويا وكفانا خوفا من المجتمع معناتها
6: كفانا خوف
1: اي الجارديان تاع الكافير راهو في كلكو ماتش عمل معناتها بريستاسيون انورم على الاخر انت يفهم معناتها السوشيال ميديا الكونت انستغرام نتاعو يعني معناتها قبل الماتش هذاك يعني معناتها الشهير اللي لعبه كيف ما نقولوا كان في الحدود 10,000 ولا 20,000 فجاه ولي معناتها ملايين فيو معناتها
6: مليون
1: وعمل بريستاسيون معناتها كبيره برشا
0: دونك فرانشمون يل ميريت
1: ويل ميريت دونك انا علاش قلت لك انا مع
0: فوزينيا نحكيو على فوزينيا
6: فوزينيا فوزينيا
8: الله العظيم قدم
0: راني يعلم ربي بحال في هذا الغيط يا المربي بحالي
6: عاش تقراو بالعربي اسامي اللافي
0: وانت ما تقولي لي وانت ما عادش تغلط في اسامي الرؤساء ورؤساء الحكومات
6: الصفه نتاعهم تقصد الصفه كيما قال سيد العميد
0: يا ريتك تغلط في الصفه
6: مش حكومه
0: دوك اسمه فوزينيا
6: فوزينيا فوزينيا هذا حرس راس الاخضر راه شوف راه الحقيقه علاش قلت لك انا في الاول حطيت ستار تحت تصويت الجماهير لانه كيما قال محمد لو كان ما كانش الكونت انستغرام تاعو كبير والناس عرفته راه ما كانش كون في التشكيل المثالي مش في البريستاسيون تاعو
0: شفت كيف يعني. محمد
6: لا هو ربط معناها والكل تصوير لانه تشكيله الفيفا ما غير تصوير الجماهير
0: شفت توسي يقولوا ربط ربطه صحيحه
6: وتشكيله الفيفا اللي اختارتها هي ما غير تصوير الجماهير التشكيله الاساسيه معناها فيها الاكثريه اسباني 6 لاعبين تقريبا بالتالي هذه حصه تصوير الجماهير به فوزيني حارس راس الاخضر وحارس مرمى في خط الدفاع نلقاو بيدرو بورو لاعب المنتخب الاسباني دايوت اوباميكانو اللي حكى عليه السيد العميد جاء المره الاخرى مدافع بالضبط مدافع حوالي بتاع المنتخب الفرنسي ليساندرو مارتينيز المدافع
0: مارتينيز
1: اي هكلي
0: مش مارتينيز يعيطوا له
6: مارتينيز بالارجنتينية
0: مارتينيز لا عاد انت قلت ما زاد الكسر
1: مارتينيز
0: مارتينيز
6: مارتينيز هو مارتينيز عندهم بتاع الطليان
1: تاع الخنيف ريمون تاع البونية
6: هذاك
9: متزوج عارف ليه الايام دي يا ابني
6: مدافع الارجنتيني مارك كوكوريلا
0: من اكثر الاسامي اللي دارت في دار كاس القوي
6: هذو المشاهير
0: الفتيات هذه تصويت الفتيات كوكوريلا انا نعرف اللي نسى صوته
6: صحيح
0: ايوه
6: او تلقى زيد اللاعب ياخذ صوته ونسى نمشي له وسط الميدان نلقاو رودري اللي منتخب الاسباني جود بيلينغهام
0: رودري اللي هو حسب الفيفا احسن لاعب في
6: كاس العالم احسن لاعب جود بيلينغهام وتوسط ميدان منتخب الانجليزي وريال مدريد
0: حتى بيلينغهام هيني الكونت انستغرام تاعو ترشق بعد المنتخب بعد كاس العالم هو من اصله
6: من اصله بالطبيعه
0: وكمل الدنيا تقلبت عليه هاي
6: بالضبط توتنهام ريال ثم بعد كاس العالم ومايكل اوليزي المنتخب الفرنسي الحقيقه افضل باسور في كاس العالم افضل باسور في البوندس ليغا افضل باسور في
1: رخ كان في الماتشات الاخرانيين من الاول ابدع وبعد
6: انا قلت لك افضل باسور في البوندس ليغا في الشامبيونز ليغ في كاس العالم في نفس الموسم
0: في نفس
6: الجزم حاجات واضح جدا معناها شنو قيمه اللعبه زي خط الهجوم طبعا
0: الهجوم
6: ليونيل ميسي هاي الارجنتين ايرلينغ هالاند
0: النرويج
6: مبابي كيليان مبابي
0: اي شفت ذي انا بدي نجم نجاوبك عليهم
6: لا هذوما ثلاثه ديجا نفس
0: واضح وصريح وبربي غدوه خلينا نحكيو شويه هيني في نيس سبور قداش العباد تتبع لي ستار نتاع كاس العالم بعد كاس العالم معناه كيليان مبابي اللي تحكي عليه هو وصديقته في ميامي والدور ولي ريستورون والكل اكثر برشا
6: نعطيك فازه اخرى
0: من اللي تحكي عليه في كاس العالم راه
6: نعطيك فازه اخرى مبابي غلط هبط ستوري عندها 4 ايام 5 ايام التالي قبل ماتش الترتيبي هبطها 35 ثانيه الكونت انستغرام تاعو تكابتر شني فيها ستوري فيها صديقته لابسه
0: تيوني
6: فرنسا كامله
0: ايوه
6: شورت ومريول وكل شيء في الدار ولا في البيت في الاوتيل أه. ولا على امي 35 ثانيه وفسخ غلط ابارامون من الجاليري نتاعو فسخ تكابترت بيان سور والناس كلها بطتها معناها زيدك حاجه اخرى فيران توريس لاعب منتخب اسبانيا سجل هدف الانتصار ما كانوش برشا ناس يعرفوه في برشلونه حتى مش اساسي ديما يلعب لكن من بعد الهدف هذاك البنات الكل نتاع العالم الكل ولا كلهم يتغزلوا به وشعره وكذا وكذا ولا مزيان
0: هالاند علاش عنده يعني المحبه هذه الكل من عند
7: التراكتور مش ولا تراكتور
0: انا بناتي بناتي يتبعوا هالاند 24 ساعه على 24
7: تراكتور
6: مختلف الحقيقه لينكالا يعني في كل شيء في البنيه الجسديه نتاعو فايكينغ صحيح لينكالا
0: فايكينغ
6: صحيح صحيح يعني جدود شوف اخت هالاند مشي شوف اخت هالاند صورتها
7: عنده حتى جرام تكنيك اسمع بلدوزير
6: وقته
7: بالدوزير وباباه بالدوزير
0: وصحيح حكيت هالاند يفطر الحم وكل بنتي قتي اياي مش صحيح
6: لا
0: صحيح هين فلا ايو تصحيح هالاند
6: عنده نظام كامل وعنده طبيب خاص به وعنده برشا حاجات
0: شكرا هيني البراهمي هالاند ميرسي وعندهم المشيه الخاصه نتاعو زيد يشحوها في الدار انا بنيتي والاحتفالات شوف معناها المنتخب النرويجي قداش رجع للذاكره العالميه لفايكينغز وكيفاش وكالشطحه نتاعهم اللي هما قدام حتى الرئيس بلادهم قدام
6: لا شعب رائع وبلاد رائعه
0: وكل شيء شعبي هذا شعبي هذا شكرا هاني البراهمي اخبارنا تسويت على الديوان فهم صوتكم راجعين في ناس الديوان تليفون تليفوناتكم تليفوناتكم 31 328 328 راجعين توتسويت
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
8: ببليسيتي
10: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بالطبيعة خير
11: مازلت حاير في الاورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سونتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا نو كونساي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سيتي سنترال طموحك هو مستقبلك
5: ديوان افام فلاش نيوز
12: موجز التاسعة ديوان افام صباح الخير المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يواجه مراسلة رسمية إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز يحذر فيها من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل وما قد ينجر عنها من تداعيات مباشرة على صحة المرضى ومجلس هيئة الصيادلة يدعو إلى عقد اجتماع عاجل مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لبحث حلول آنية تحد من أثار هذه الانقطاعات إلى جانب وضع خطة استباقية مستقبلية لتفادي المخاطر المحتملة وضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية في أفضل الظروف وفي سياق متصل لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب تدعو إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي إضافة إلى رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء بالبلاد والتطرق للإشكاليات والبحث عن الحلول الممكنة ونائب البرلمان عصام شوشان يؤكد تفاقم حالة الغضب والتشكي لدى المواطنين بسبب غياب ما وصفها بالعدالة في توزيع فترات قطع الكهرباء بين المناطق معتبرا أن غياب وزير مباشر على رأس وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في مثل هذا الظرف الدقيق يزيد من تعقيد الأزمة ويؤخر إيجاد الحلول اللازمة وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فام
13: مواطن يسألنا يا سيد النائب علاش تذوق على الأقل كي يومش يقص أعدل في القصاء، كن عادل في القصاء، مناطق يتقص ومناطق ما يتقصش عليها يا أخي، حتى معناها في توزيع معناها قصاء الضوء ما فماش عادل، مواطن هو شو اللي تشكيلك ما فماش عادل حتى في قصاء الضوء، ليزي هي حاجة كاتاستروفية كارثة وما تعدلش. السؤال الثاني يقول لك خاصة المصانع والناس واللي هي تعاني عندها أمراض واللي عندها دويات في الجدارات واللي عندها برشا حاجات، يقول لك أعطيني وقت محدد باش نعرف راح نبرمج روحي وقتاش، معامل المصانع قاعدة تتضرر يومين، كنا حتى قداش نبهنا على حاجات هذه، هات نلقاو حل للوضعيه نتاع الموجوده فيها ستاك تو، خلينا على الاقل نشوفوا التفسير والتبرير وشنو هي استراتيجيه الوزاره، والادهى والامر احنا مش توجهوا للسيد وزير الصناعه والطاقه اللي هو فرانتيري، انت في الاشكال هذا ما عندكش وزير الصناعه والطاقه، طالبوا انه باش يكون على الاقل نلقاو حلول جذريه على الاقل باش ننقذ المواطن ما يجب انقاذه، تجي في الظرف الحالي وانت ما عندكش وزير من اصله.
12: وفي موضوع آخر، الجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعبر عن بالغ انشغالها واستيائها الشديدين إزاء ما اعتبرته استمرار حالة القطيعة وسياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف مع الطرف النقابي، مؤكدة أن العمل بأسطول متهالك ومعدات تجاوزها الزمن إلى جانب النقص الحاد في وسائل الوقاية والسلامة المهنية بات يشكل تهديدا مباشرا لحياة الأعوان والعمال. وجماعة البلديين تعلن أنها بصدد عرض هذا الوضع الذي وصفته بالخطير على هياكلها النقابية لاتخاذ ما يلزم من قرارات نضالية، كما وجهت دعوة لكافة النقابات الأساسية والجهوية لعقد اجتماعات مكثفة مع الأعوان بالبلديات وقطاع النفايات للوقوف على المشاغل وتجميع المطالب استعدادا لمناقشتها خلال أشغال الهيئة الإدارية القطاعية المرتقبة والتي ستحدد الأشكال النضالية المناسبة وتضبط الموقف النقابي النهائي وفق ما ورد في نص البيان. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، المساعد الأمني لمحافظ بوشهر الإيرانية يؤكد تعرض مدينة دشت لثلاث هجمات أمريكية دون تسجيل إصابات بشرية، فيما أفاد مساعد محافظ خوزستان جنوب غرب إيران بمقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في هجوم أمريكي على معبر شلامجة مع العراق فجر اليوم. ومن جهته الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم أنه هاجم ودمر معدات عسكرية أمريكية في الأردن شملت رادارا تابعا لنظام دفاع صاروخي الأمريكي ثاد ونظام باتريوت ورادارا من طراز سيرام وحظيرة مروحيات. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق ناس الديوان.
14: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: مالك.
1: Publicité.
2: جلاسيت
3: جلاسيت ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ المول باش تجلاسي. يا غور ديليس جلاسي المنفعه.
1: ديوان فهم
6: تبع الموسيقى.

نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوان افهم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: رجعنا لكم في ناس الديوان معكم انتوا حتى العشرة. شكرا على المتابعة. باش نمشي وتو تسويت لتليفوناتكم على 31 328 328 في ألو مواطن.
2: ألو مواطن.
3: ألو مواطن.
1: ألو مواطن. باش نهزكم توا لسليانة. معنا شريفة المحويسي مباشرة من سليانة العزيزة الغالية. شريفة شو حويلك؟ صباح النور.
4: عايشك عايش مدام سماح. عسامة شحويلكم لبيه.
1: شحويلكم انتوما شريفة. وانا فرحانة برشا بتليفونات من سليانة.
5: بلاصة مزيانة. مجهود كبير باش وصلنا البث الغالي. حتى احنا مجهود ضخم باش وصلنا. بالحق راه عملنا.
4: عايشك يا مدام سماح ونسلم عليكم الكل وسيد العميد توفيق ديدي. راني يعني نحبه برشا.
5: ربي يفضلك. ربي يفضلك. ربي يخليك.
4: في سيد العميد. أي. انا مره كنت نحكي لك قبل ما نحكي حكايتي نسمع فيك وما نعرفش شو صار الممثل اللي فدك هذاك ما نعرفش اش قال. قلت ليه بابا ما يحبش هكا. والله والله على سيد العميد قلت ليه بابا ما يحبش هكا. بعد ما انتك قلت انا قلت بابا والله صوتك
1: يا بابا قلت صوتك يا بابا
5: ربي يفضلك. ربي يفضلك. ربي يخليك. حتى انت انسانه رائعه. ظاهر ظاهر راهو انسان يبان اخلاقه تبان راهي حد من كلامه الانسان يظهر.
4: يا سيد العميد ويفضلك وربي يحميك ان شاء الله.
1: يعيشك يا شريفه.
4: مدام سماح يا غالي اسمعني يا عزيزتي. الماء مقصوص 14 يوم. انا نصف في سيدي عييد مع تمزيت العروسه. الماء 14 يوم مقصوص. والله 14 يوم حتى رجع نهار للجماعه الاخرين. انا في اخر انا مني للمنبت للجبل معناتها فهمت في سيدي عييد رجع ليهم هما وانا ما جي. والله 14 يوم الماء ما جاش. ريت ما نحكيلكش صحراء صحراء.
1: واضح
4: حتى عندي شجرات كرموس نسقي فيهم بالستيرنا. حتى الستيرة ما عادش تجي والورق الكل في القاعة نبكي عليهم. والله عندي شجرات قارس كلهم الاوراق في القاعه نبكي عليهم. والله نبكي نبدا نبكي النهار كامل ما نرقدش الليل. كلمتك النوامر 197 و193 وكلمت الدنيا وقلت ما سماش ما يا ربي قلت شو نعمل انا راني انا مش نموت.
1: معتمديه العروسه معتمديه العروسه في ولايه سليانة 14 يوم انقطاع.
4: والله 14 يوم سيدي عييد.
5: للأسف نتكلموا على أكثر بقعة خضراء في الجمهورية التونسية. أجمل المناطق. رانا نتكلموا على بلايس سبحان الله. رانا هكا قلبي يوجعني على خاطر المفروض العكس. أي. المفروض ذيك المفروض راي بلاد معناها في قلب. تعرف اكثر بقعه تصب فيها مطر الشير هذيك سورتو السنه تعدى. اما غريبه والله اسمع انا ما عادش مصدق الحكايه.
1: وصلت ان شاء الله وصلت المعلومه. شريفه تحيه ليك وربي يكون في العون. محلك يا شريفه. شريفه قولي
4: دونك اعملوا لي حل. راني انا مصباح شاده هكا راسي نواضري نواضري باش يطيروا من بلاصتهم. راني باش نموت بالحق. راني
1: واضح واضح. نوصلوا صوتكم نتصلوا نتصلوا بالسونات. يفضلك انت يا شريفه ويفضلكم الكل. محلها شكرا لاهالينا الكل في سليانة. وقديش نفرحوا هي الاذاعه صوت وديوان افهم صوتكم وقديش عزيز علينا انه صوتنا يخلط لكل ولايات الجمهوريه. والثقه هذه نتاع المواطن راهو في ديوان افهم تبنات بعد سنوات. وكل يوم ثقتكم انتم ان شاء الله تزيد والمسؤوليه على عاتقنا احنا تزيد اكثر واكثر.
5: بلاد اسمها العروسه وهي عروسه. راني نتكلم على مناطق المناورات نتاعي نتاع سريتي راي بلايس ما نحكي لكش يا سماح. روع وسرتو العباد راي الناس اللي غاديك راهو استثنائيه. يحب الشعب التونسي ناس استثنائيين. هك تسمع فيها كش تتكلم
1: محلاها
5: هكا
1: هكا شريفه.
5: كل بكل راهو شوف الحماده سيدي سعيد البلايس هذيك البلايس نتاع سليانة بصفه عامه راهو سبحان الله اش خلق ربي من تربيه واخلاق وحب تسمعش بها سليانة. ما تفيقش السنه دي مرايضه فهم شيء على خاطر سي تون بوبولاسيون دوس ناس عندهم فهمتي.
1: وين نقول راهو احنا المواطنين راهو يقص عليك الماء ساعتين نتغشوا برشا
5: بالطبيعه.
1: شوف حتى هي السلاسه في الكلام وقد ما هي موجوعه وقد ما تقول انا نبكي كل بالضبط. يوم حتى على شجراتي قديش المراه مضخمه وقديش المراه محلاها وقديش سيسه وهذه راهو غيظ من فيضه. قديش عنا توانسة مع كل شيء قد ما يشكي وقد ما هو يحس بالساعات بالظلم بالضيم بغيره كيف يحس اللي صوته وصل تلقاه يحبها البلاد هذه العزيزه والغاليه على ربي ياخذ البلاد الكل.
5: كان عندك الحصه صغيره شوف محلانا راني حكيت لك على البلايص هذوك بسمح راهو انا نتمنى التوانسه اللي عندهم امكانيات يمشيوا يشوفوا يمشيوا يدوروا يشوفوا تونس معناها العميقه تونس شوفوا العباد شوفوا الخضار شوفوا الجبال شوفوا الكرم الكرموس هذايا فهمتني اللي فما بلايص معناها ما نحكي لكش كرموس نتاعها استثنائي كيف
1: هيت. نرجعوا احنا لتونس الكبرى واحنا حالينا التليفونات للضوء يظهر لي مشكله الماء قاعده تكبر زاده نهار بعد نهار. ناديه ابو جناح مباشره من بناروس. ناديه صباح النور. مرحبا.
6: صباح النور.
1: شنو حوالك ناديه؟ صباح لاباس
6: والله الحمد لله. انا تحت لطف ربي الحمد لله.
1: الحمد لله كلنا تحت لطف ربي. مرحبا بك ناديه. قولي وين في بناروس بالضبط ناديه؟
6: احنا في المحمديه نسكن في المحمديه بالضبط معناتها نهج من مين المحمديه.
1: المحمديه الماء مقصوص ناديه تقولي؟
6: الماء مقصوص عارف قداش قبل ما تصير هاي الجمعتين اللي هو نتاع السخانه هذي نتاع السخانه القوي معناتها عندنا توا تقريبا بدون مبالغه معناتها شهر يقصوا لنا الماء يقصوا في النهار يقصوا الماء فهمت يكلموا يقولوا ابارامون فما ترافو فما حاجه كيما هكا يقصوا نهار كامل وكي يرجع في الليل شويه ومغد بيك ساعتين يقعد يمشي ويعاود يقص
1: ساعتين في النهار يمشي الماء
6: توا في الليل هذوما جمعتين هذيا بالليل يقصوا من ماضي ساعه ماضي ساعه حتى الخمسه سته نتاع العشيه يرجع الماء اوكم عادلين رويحنا على التوقيت هذاك تقريبا معناتها اللي هي ميت هذي الاخرى توا من نهار ثلاث الماء مقصوص ما عندناش حتى قطره ماء
1: من نهار ثلاث احنا اليوم خميس
6: يوم خميس
1: مقصوص على طول في المحمدين
6: في المحمدية وقت ايش يرجع الماء معناتها تخيل البارح يرجع ماضي ساعة نتاع الليل ماضي ساعة نتاع الليل الثمانية قص
5: يا عبي عم ترسل مع بيهم سكناتك كلهم راهو توا كاك
6: شنو هذا تخيل ماضي ساعة ماضي ساعة انا معناتها قعدت عضو بالليل كلمتين معناتها في في التراس البرا عندي سبالة معناتها ما نجمش نخلي سبالة محلولة خليت حي محلولة قلت للطعني نسمع الماء باش نفيق معناتها ماضي ساعة نتاع الليل نقوم عندي خميتي معايا مرا كبيرة نغسل الحوايج اللي نجم نغسلهم مش متراك موش المعون اللي نجم نغسل تخيل معناتها ومن الصف اللي هاني قمت معناتها الوقت هذاك ماضي ساعة وغسلت اللي عندي اللي تراكم هذاك خاطر الماء اللي عندي تنفض معناتها نتاع ولي تدوش معناتها صغار يعرقوا معناتها وانا دار يسخو الدار سخونه معناتها بالطبيعه هي المناخ هذاك هو فهمتني يعاود تو يعاود يقص يكلموني يقول لي تو يرجع تو يرجع راه على تونس كامله مش على تونس كامله
5: ان شاء الله ازمه تعدى ان شاء الله ازمه تعدى في الشتاء ما يقصش كان في الليمات هذه
6: في الشتاء فشتي
5: لا فشتي بون فشتي سنين حق قليل من يقص قليل برشا ان شاء الله ازمه تعدى مدام ازمه تعدى راه اللي وقع مش شويه في تونس راه
6: سامحني سي العميد هي ازمه وصحيح تتعدى هي راهو احنا نقبل كل حاجه تجي من عند ربي سبحانه وتعالى الاعتراض على حكم الله لكن الاعتراض فين ان ما تلقاش مساواه في البلاد ما بالحق احقاق للحق توا احنا ما نحبوش ناجلوا الوضع ما نحبوش معناتها نحاولوا انه نمشيو قدام ونصلحوا اللي نجموا نصلحوا ونحاولوا نستحوذوا على بلادنا ونحاولوا معناتها بالحق هذه بلادنا ونحبوا نعيشوا فيها احنا وصغيراتنا
1: واضح
6: مساويه على الاقليه بالحق
5: مش مبالغه
1: واضح
5: للا والله قلوبنا معك والله العظيم بالحق قلوبنا معك وقت نعرف قيمه الماء
1: باش نخرجوا فاصله ما قبل ناخذوا معنا عارف القحامي من المنستير سلينا بن عروس نمشيو توا للمنستير سي عارف صباح النور مرحبا
7: صباح النور عسلامه
1: شو احوالك سي عارف
7: عمودي
1: مرحبا بك مرحبا بك وبالمستير المزيانه ومحلاكم ومحلاهم اهالي المنستير قديش مضيافين قديش ناس بالحق انا كل ما نمشي المنستير ناس ياسر محلاهم ياسر بسطاء وياسر يرحبوا بالعباد تحيه كبيره لاهالينا في المنستير سي عارف قل لي شو المشكل في المستير سي عاملين تكلم فينا في المستير بالضبط اعطينا
7: حي العمران
1: حي العمران حي العمران في
7: كليه العلوم
1: اي اي اي في قلب المنستير كليه العلوم دي سي عارف ضو ولا ماء ولا شلون المشكل
7: والله المشكله في الماء مشكله كبيره برشا اللي عندنا بريفك تو شهر يقولوا لنا انهم مش يقصوا الماء مع نصف الليل وهو يقص نصف النهار. اللي عندنا بريفك في شهر الحديدية يقص نصف النهار ساعات الحديش عن هذا حد ذاك يصير معنا حديش قصنا على حد خاطر يعرف العبيد مش تستعمل برشا ماء ويرجع تاني 7 متاع الصباح مع العلم اللي هم قالوا لنا مش قصنا نصف الليل ويرجع كين 7 متاع الصباح يندرى العبيد تروح
1: معناها انتم ما عندكم ماء ما في الديار كين من 7 لل 11
7: من 7 لنصف النهار
1: النصف النهار ثم ما فماش ماء
7: ما فماش ماء في بقية الوقت ما فماش ماء يعني العبيد قاعد يتروح من الخدمة العبيد وقتاش تروح من الخدمة يتروح على 3 يعني العبيد تنجم تدوس تنجم تغسل تنجم تطيب
1: لا تنجم تعبي الماء الناس اللي تخدم حتى باش يعبيو ما ينجموش
7: ربي قداش باش يعبي حتى كان باش يعبي
1: صحيح
7: قداش باش يكفي الماء باش يعبيه والله العظيم تعب العبيد في الامور كيما هذه في امور الماء اقسم بالله ما هذه والله العظيم معاناه
1: كانش معناه معاناه واضح ما تنجم تكون كان معاناه
7: والله كان جاء نصف الليل ما قلقش العبيد ما فهمتني ولا تختار
1: هو هو راهو هو هو الحقيقه الحق في الماء 24 ساعه على 24 الحق في الماء دستوريا وقت اللي نخلطوا اللي يقولوا مصاب كان يقصوا نص الليل راه والله يعطيهم الصحه ما قصوش لحداش قصوا نص النهار تولي وقتها مشكله راهو سي عارف اون طون نورمال عندنا الحق في الماء وكي يبدا المشاكل تصير في كل بلاد والاعطاب تصير في كل بلاد نقبلوا نعديو نهار نهارين ثلاثه ايام كيف نحكيو على شهر يولي يلزم نداء استغاثه
7: مش لاتيش العباد بالطريقه هذه يعني الطريقه هذه تعملوا فيها كل شيء
1: تعودنا للاسف
7: واضح سنسونا بقله الماء سنسونا بالعباد مرأة بربي باش تروح من خدمتها فهمتني باش تغسل معونها باش عندها تغيرات فهمتني وشنو تعمل
1: واضح شكرا لك عارف القحامي من المنستير تحية ليك سيدي تحية ليك وصلت الرسالة فاصل راجعين بعده للتقطوقة وحكايتها مع محمد سعيد ومازلنا باش ناخذوا تليفوناتكم على 31 328 328. هذه هي ديوان اف ام صوتكم صبحيتنا معكم متواصلة من توا العشرة مرحبا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
8: publicité
9: Réacteur, mouche boisson énergisante à cacao. Zouzanoué, dépasse biom les limites MTA. Et dark power les performances ou le focus power les concentrations. Réacteur, push your limits.
8: D1FM.
0: Tabal musica.

0: صافيني مر العندليب الأسمر وصلنا للتسعة وثمانية وثلاثين دقيقة وكل غناية وراها حكاية محمد.
1: بيان سور هي كل غناية وراها حكاية, والغناية ذي بالذات اللي هي أول غناية غناها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ, اللي هي من تلحين الفنان الكبير محمد الموجي ومن كلمات سمير محجوب. هي الغنية ذي كما كانت سبب تعاسة محمد الموجي وعبد الحليم حافظ, هي اللي كانت سبب السعادة متاعهم. الغنية ذي لحنها محمد الموجي, وبحكم هو وعبد الحليم حافظ والشلة ذيك متاعهم وكمال طويل كانوا عازفين في فرقة الإذاعة المصرية. للناس اللي ما يعرفوش أنه عبد الحليم حافظ كان عازف الأبواء الوحيد في فرقة الإذاعة المصرية. داير وقت اللي
2: الأبواء دي صح,
1: الأبواء هي سيتان انسترومون أفان كبير برشا, معناتها من السيكسيون فان. وقت اللي دخل هو ساعة معناتها باش يعمل اختبارات القبول انه باش

0: اللي معناتها موظف في اذاعه عبد الحليم حافظ الوحيد اللي ما عداش الاختبار ودخلوه طول خاطر عازف
1: الوحيد.
0: بداو يخدموا لحن محمد الموجي صافيني مره وبحكم كمال الطويل اللي معروف عليه انه هو من عائله غنيه معناتها وكل اما يخدم عازف معناتها بيانو في الاذاعه قال له إيجا راهو عبد الغني السيد هاو قاعد اللوطة قاعد يسجل في غنية هاي فرصة باش سمعوا اللحن متاعك. هبط محمد الموجي معاه عبد الحليم حافظ بحكم صاحبه سمعوا الغنية لعبد الغني السيد. يا أخي عبد الغني السيد قال له أنت ماكش الصنباتي ولا ماكش عبد الوهاب باش أنا نغني لك من ألحانك. وحس محمد الموجي بكسرة معناتها الحقيقة.
1: وهذه تصويرة للأبوة. شكرا
0: لك دونك حس بكسرة كبيرة. ويا أخي قال له عبد الحليم تو نغنيها أنا.
1: لا قبل عبد الحليم كنت باش تمشي الفنانة اسمها زينب عبدة هكا ولا؟
0: صحيح.
1: ممكن أحكيو معها الفنانة هذي واعتزلت قبل ما تغني. زيد دبرم.
0: صحيح زيد دبرم.
1: يا اخي حليم قالوا
0: انا باش نغنيها. قالوا وين باش تغنيها معناتها وين عندك باش تغنيها. مدير الاذاعه بحكم يحبهم ويشوف فيهم
1: انهم
0: عندهم يعني معناتها طاقاتك معناتها كبيره برشا. قالوا باش يغنيها في الاذاعه وباش تتعدى على لجنه الاستماع خاطر كيف ما نعرفوا قبل ما تعتمد كمطرب وتنجم تغني وتقوم معناتها بحفلات الا ما تتعدى بلجنه الاستماع. سجلت الغنيه وتعدت لجنه الاستماع اللي هي متكونه من شكون؟ ام كلثوم، محمد عبد الوهاب ومحمد قصبش.
1: هذه ما نعرفهاش.
0: دونك غنى عبد الحليم وتقدم كمطرب وتقدم محمد الموجي كملحن. من الاول ام كلثوم ومحمد القصبجي ما قبلوهوش. يا اخي عبد الوهاب شد صحيح خاطر كان يعرف وكان يمن بالموهبه نتاعهم. دونك تقبلوا تعدوا باش تبدا الحكايه نتاع صافيني مره. قبل باش يخدموا معناتها وقبل ما كانتش الشهاري يعني معناتها قويه وكل كان ثم يعني معناتها المسارح اللي
1: حفلات
0: الحفلات الدوريه وكذا كل شيء. منهم حفله مشى باش يغني طلع جمهور اكومبلي كذا بدا يغني صافيني مره وقفيني
1: ما مره ما عجبتش الامور.
0: خلينا نقولوها ضربوه بطماطم.
2: عمل فيلم يصور فيه بالضبط اللي وقع.
0: ضربوه بطماطم قالوا له غنينا لعبد الوهاب وغنينا يعني معناتها لهم كلثوم وغنينا صحيح. يا اخي هو وقف الفرقه وقال لهم وقال للجمهور انا ما نغني كان الاغاني نتاعي. به هذه حاجة. اثنين كان ثم مسرح كبير آخر اللي هو حدائق الأندلس اللي هو تقام فيه الحفلات الكبرى وكانوا برمي الستار اللي يغنيوا فيهم صباح وكل شيء. عبد الحليم كان يمشي كل يوم للمسرح هذاك خاطر كل يوم فرقة أو عناصر من فرقة الإذاعة يعصفوا غادي ويعرفوا صاحبهم وزميلهم. كان يمشي كل يوم ويقعد في الكواليس معاهم. تطلع صباحة تغني يطلع وهبي يغني يطلع كذا وهو في الكواليس. يوسف وهبي كل يوم يشوف فيه حتى لي النهار مشاله يا ولد قال له
1: مش
0: تعمل لهنا معناتها. قال له راني نحب نغني. وين تغني سهلة هي باش تغني. المفيد نهار بعد نهار بعد نهار وهو كل يوم غادي.
1: شوف قديش حتى شي ما هو سهل في الدنيا
0: ما أيسش معناتها بالحق. لي نهار السيدة صباح عندها حفلة والحفلة ذي معزومين فيها ناس من القماقم وفنانين كبار وكذا. والسيدة صباح عندها بارتي مهمة في الحفلة باش تغني فيها. صبحت مريضة. صبحت مريضة ما تنجمش تغني. هرب صوتها بعثت شكون للمسرح باش يبلغوا يوسف وهبي اللي راهو السيدة صباح ما تنجمش تجي يلا غالب مريضة. يوسف وهبي شد راسه شنية باش نعمل شنية باش نعمل شنية باش نعمل. الفطنة متاعه ذكرته بك الوليد اللي قاعد كل يوم غاديك اللي هو عبد الحليم حافظ. عيط قال له انت ما كتحب تغني. قالوا ايه به. قالوا فرضا انا باش نخليك تغني تو شنو هي باش تغني واسكو الفرقه يعرفوا معناتها انت شنو باش تغني. قالوا راهم زملائي كل في الاذاعه. قالوا اخي انت عامل يعني معناتها موزيكا وقاري موزيكا. قالوا راني قاري معناتها موزيكا ونعزف عود وابوا وكذا وكل شيء. قالوا انا اصرارك اعجبني وانا اللي بنفسي باش نطلع نقدمك فوق المسرح. وطلع يوسف وهبي اللي هو عميد
1: لغران
0: يوسف وهبي دونك وقدموك على أساس هو صوت كبير برشا
1: الموهبة الشابة وقتها قال
0: الموهبة الشابة وموهبة فذة وقدموا خل بدا يغني اول غنايه غناها اللي هي صفيني مره وكفيني مره دونك والجمهور يصفق اصلا من قبل ما تبدا الغنايه خاطر كيف يقدمك يوسف وهبي سي بون معناتها عبد الحليم جاته الفرصه من ذهب انه باش يقدم روحه كمطرب وحسب رايي انا الشخصي هو وقتها بدا يكتب اسمه في التاريخ
1: فلا ويوسف وهبي ما اكتفاش بهذايا قال وين باش نكلم الاذاعه المصريه باش تعدي الاغنيه هذيا دونك قاعده تتعدى برشا صفيني مره لين ولت من اكثر الاغنيات واشهر الاغنيات المطلوبه وقتها في الفتره هذيك وكما قلت انت رغم النجاح الكبير نتاعها محمد الموجي يغنيها يسميها اللحن المشؤوم أيوه. يقول هذا لحن مشؤوم على خاطر على قصته هو حياته هو الخاصه تعرف شي محمد انا بدايتي في الاذاعه كنت بتعويض رغم بعد سنين في الإذاعة في الصحافة المكتوبة مرة كنت عنا زميلة في شمس فام غابت خاطر ولدت قبل وقتها مشتينا لرئيس التحرير وقتها عماد قطاطا قلت له أعطيني ساعتين هذوما بركة اليوم وغدا شوفوا كيفاش تعملوا ومن هارتها بدأت الإذاعة ومن أول نهار وقتها كنت فيه في برنامج عليش وكيفاش في تعويض لزميلتي ربي بسرايري وقتها ما وقفتش على الكلام في الميكرو دونك يا توجور دي شانس أسيزير فما ديما في الحياة دق الباب واطلب ومن بعد بعد ما تجيك الفرصة اثبت أنك تستحقها خاطر تنجم تجيبها الفرصة وما تثبتش بعد انك تستحق الفرصة هذه دونك حتى شيء ما هو سهل في الحياة مازلنا معكم في ناس الديوان وبش نرجع مرة أخرى لألو مواطن
3: ألو مواطن ألو مواطن
1: ألو مواطن باش نمشي ولسي محمد بالقاسم من سوسة سي محمد صباح النور مرحبا
4: صباح خير
1: سهلا
4: ومرحبا بسمعك
1: مرحبا بك سي محمد تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في جوهرة الساحل سوسة نفرحوا برشا كي تكونوا معنا في الاستماع شنو حوالي الموضوع سي محمد
4: والله سامح جست حلمي مش محمد
1: حلمي سامحني يا حلمي سامحني
4: مرحبا ما تقلقش لسامي ما تقلقش
1: مرحبا بيك يا حلمي مرحبا
4: جيش حاجة بركة حبيت نتكلم على سوسة وحبيت نتكلم على مسقة رأسي وبلادي اللي هي شربان نورمالمون
1: مهدي
2: شربان
4: سلم عليه فوالا سلم عليه برشا
1: تحية لك وسلم عليك العميد
4: هي منطقة محسوبة على الساحل لكن بعيدة شوية على الساحل جاية في وسط معناها ما بينات ثلاثة ولايات قروان الساقس المهدية حبيت نتكلم على شربان لأني من المناطق اللي ما تسمعوهاش حتى في الأخبار لا تفكر كياس راهو على فكرة مش هنكونوا متفاهمين راني مانيش ندعو إلى تسكير كياس ولا احتجاجات ولا حتى شجرة لا بالعكس وهذا علاش أنا اليوم تكلمت باش نوصل صوتي باش ما نعملش حاجة واحدة أخرى واضح ولا باش نكونوا واضحين معناها نحط الأمور في إطار
1: وهذيك هو أسمى معاني المواطنة أنك طالب بحقوقك في إطار القانون وطالب قد ما تحب أنت يا حلمي تفضل حلمي
4: يرحم والديك مدد جوست أنا شنو حبيت تقول حبيت تقول اللي شربان راكم لا تسمعوها لا سكر الكياس ولا عملت احتجاجات ولا فيها شكون عمل هكا لا فيها شكون عمل هكا عباد زواولة كي نحكي عباد زواولة راهو طبقة متوسطة وتحت المتوسطة وبالنسبة لنا نحن كان الناس سناب يقص عليها الماء والضوء راهو في مسقط رأسي راهو عندها سنين ربي تعاني راهي فما ناس عندها مواشي راهي تموت لها كل عام راهو الضوء بالنسبة لنا نحن راهو في وسط البلاد معناها راهي الناس سامحني في الكلمة تركت راهو الفريجدارات والدنيا الكل مضروبة راهو إذا كان يرجع لكم الضوء ويرجع للناس الاخرين مش معناها راه قصوا على نفس الكل راه اما في شربان راه يرجع بالساعه وبالنص ساعه ويقصوا ماء وذو فرد وقت راهو وسنين وسنين وتو الحكايه متواصله واضح ولا لا حاجه بركه كان مازال عندي وقت وكان مازلت نجم نحكي حاجه واحده اخرى زاد في سوسه نفس الشيء كيف معناها المناطق كل يقص عليها الضوء وزيدهم تو ولا معاهم الماء المناطق السياحية لا ما يقصش عليها الضوء نفهموا موسم سياحي ولازم يدخل فلوس للدولة وحاجات كمان هكا وهذا ما الكل نفهموهم وما عنا حتى مشكل واضح ولا لا لكن راهو الوضع إذا كان باش يتواصل كمان هكا باش يؤدي إلى معناها نتائج لتحمد عقبه حواجة واحدة أخرى كما تراوش مانع نحن
1: فضل في الساحل راهو
4: معروفين معناها وكلكم تعرفوا اللي جنرال مول ولايه تاع سوسه المستير المهديه في جوموا معروفين بالتكستيل وبالخياطه وبالمعامل الصغار اللي تخدم فيهم واللي المراه والراجل الزوالي كي يمشي يخدم يمركي جورناتو كي يسكر راه المعمل ما يمركي جورناتو راه نهار منقوب ما عندوش كونجيات وما عندوش سولد كونجي واحد راه المعمل قاعده تسكر والخدامه تجي الخدامه يقول لك شنو ذنبي يعني جيت ومول المعمل يقول لك انا شنو ذنبي معناها ما تلقاش تكون تلوم وما تلقاش تكون تعذر العباد اللي عندها فما ديزاندستري صغار اللي يعملوا في دي بريباراسيون ولا ينتجوا في حاجات اجرو اليمونتير راهو قاعدين الليشان تاعهم كل قاعده تتضرب يحط ساعات يبدا يحضر باش يعمل بريباراسيون ترسيلو طايش فيها السلعه هذيك ويعاود يعمل تعقيم للشان تاعو من جديد ويعاود بسلعه واحده اخرى من جديد من الماء والضوء واضح
1: واضح
4: حاجه برك نكمل بها وسمحني
1: كتوضع عليك اي خطر عندنا برشا تليفونات
4: اي عندكم الحق كما تكلمت وما شكون غير لازم يتكلم ويوصل صوته
1: حقك سيدي
4: حاجه برك اللي حاسواني من الفترة الأخرى وكل بريسك العامين الأخرانين بكل أنه المواطن يتكلم كما نحب والدولة تعمل اللي تحب
2: على كل حال
4: وهذا الموجود
1: حلم حلمي الصوت الصوت صوتكم هذا هذا اللي يحسوا المواطن
2: يا حلمي يا حلمي انا نقول لك حاجه مش ناس كل راهو شربين راهي في قلبي واحد من الناس نتكلم على قراتح نتكلم على اولاد الحناشي المنطقه بصفه عامه اهلها برك ينجم يهزها صدقني راهو تونس راهي وحده مش اثنين وعندك الحق في الكلام تقول فيه كل انا المشاكل نتاع البقعه هذيك كلنا نعرفها وهذاك علاش انا تو نداء باش تلفتوا للواد الشامخ والشربان البلايص اللي هما مقيده على الساحل ومش الساحل هكا ولا حلمي
4: يرحم والديك سيد العميد قايدين على الساحل ونحن ابعد ما
2: هذا يكون انا اعطيتك حتى شوف اعطيتك حتى اسامي تشره
1: حلمي وسيد العميد
4: صدقوني 10 سكوندات صدقوني فما بلاصه عاملينها على اساس زون اندستريال اقسم بالله نبت فيها الحشيش لان تروتوارات تغطر
1: واضح حلمي مقيد على الساحل مقيد على الداخل التونسي هي تونس هي رقعة احنا يلزمنا تكون فما العدالة الاجتماعية اللي نحكي عليها بين كل المناطق المناطق الكل تونس راو شربين راو كيف نحكي على العهد الروماني والعهد البيزنطي راو كانت هي المنطقة تعتبر هي الانترميديير بين الساحل والداخل التونسي القبائل كانت موجودة غادي القوافل التجارية كلها محطة من أهم المحطات متاعها مدينة شربين وفما أصلا مواقع أثرية كبيرة في المدينة هذه وتاريخها كبير برش
4: جوز سمحني قصيت عليك ونتفاعل معك لأكثر الأقل
1: في 10 ثواني فضلك
4: لا واضح واضح واضح آخر نقطة ولا تاوى تعرف شنو هو وسيد العميد يعرف يمكن أكثر مني ولا تاوى تعدى منها كراها بالكونتر بسرعة جنونية متاع 120-130 كيلومتر وتاوى ولات لذيك اللي كانت معنا ممر تجاري كبير قبل تاوى ولات ممر للكونترا بأعين شافت وأعين ما شافتش.
2: واضح شكاو بيع
4: على كل حال.
2: واضح شكاو بيع على الكلام هذا على خاطر متأكد منه.
1: واضح حلمي شكرا ليك تحياتنا لأهالينا في شربان وشكرا لكم الكل توا باش نرجعوا من ساحل نمشيوا لبنزرت نكملوا مع حياة السحباني من بنزرت حياة صباح النور مرحبا.
5: صباح الورد.
1: مرحبا بيك شو أحوالك حيوتة؟
5: الحمد لله حيوتة
1: لبنت. مرحبا بيك حياة قل لي شو أحوالنا في بنزرت؟
5: والله كيما الناس الكل يعني أيوة. دوامين وكلنا توا مشكلتنا دوامين
1: وين بالضبط انت في بنزرت حياه؟
5: انا نسكن في بلاصه اسمها التله اش تعرف انت التله معناها تلال بلاصه فوق من الريفيه تتبع الختمين معتمدين التل العاليه
1: واضح في التله في العاليه لا فما لا ما لا ضو حياه تقولي
5: الضو يقص ويرجع بالطبيعه الفلفل يدير الكل باش نطيشوا النهارين الاخرانين هذوما مسلسل ساعة ساعتين ويرجع النهارين الاخرانين هذوما معنا طول بارشة ديجا شنطيش ترجيدي لكل طول ما عنده نهاري
1: كيف مقصوص
5: وما عنديش كليماتيزور واللي ديت نحطين في بانوات ماء ما فهميش ماء وما فهميش حتى باش ندوش ونغسل نهارين معناها كل السخانة وليديك صغيرين ورجل برا في إيطاليا معناها حتى باش نتصرف برميل بكرهبة ولا ما عندي حتى حل
1: واضح واضح حياة شكرا ليك تحياتنا ليك بنزرت وسيك العادة سيد العميد نحكي على
2: المشكلة
1: منطقة العالية
2: البقعة عالية والماء يطلع بالسيف مشكلة أخرى ذيك للمناطق العالية راهو معناها علاش يقص عليهم الماء على خاطر محطات باش يطلع الماء يزم الكهرباء وين يقص الكهرباء يزم توا السونات تفكر بالحقيقة هون نقولها تفكر في دي جروب إلكتروجين للبقايا عظومة باش كيقص الضب تبقاش مرهونه استاج بالصونات يا خويا ها عندكم انفستيسمون اعملوا في البلايص اللي هي تستدعى ضخ الماء معناها بالطريقة كهربائية يشريوا دي جروب إلكتروجين إنديبندون هكاك ياخذوا استقلالهم مستاك يقص الضوء لما يقصش يقعدوا يخدموا روحهم خاطر مش معقول يقص الضوء يقص وراه الماء يقص وراه التليفون يزم أوتونوميزم مفكروا راهو اسمع راهو الشركات هذية اليوم كان نحس كان كل واحد يخدم وحده وهذا الغلط طويل راهو يزم شاف الكاستر يزم توا هالوزير هذايا شكون هو المسؤول الكبير يعني يقعد مع الطاوله ويشوف المشاكل ويربط بيناتهم يا خويا كان لازم نشري هنا جروب الكتروجين نشري كان لازم نعمل محطه تو بده يزم علاش
1: تو شوي تفضلوا
2: لا سامحني يزم فكروا في محطات تحليه المياه راهو مش باش تكفي الحكايه توسع العمران كبر ويزم تو المدن الساحليه كل تولي عندها كيما صفاقس وكيما سوسه معناها عندها محطات تحليه مياه باش نعدلوا شويه الديفيسيت هذا
1: واضح. شكرا سيد العميد, شكرا لكم الكل اللي كلمتونا على 31 328 328. حاولنا أن نوصلوا أصواتكم ما شاء الله معنا على الأقل فما 10 ولايات بين البارح واليوم مع ضيق الوقت. نحاولوا غدوة زادة تكونوا معنا على 31 328 328. شكرا للارتيست محمد سعيد, شكرا سيد العميد, توفيق ديدي, شكرا لكم الكل اللي تابعتونا. نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت دي سيلا. ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية, نحبكم برشا في لمنا.
3: ناس الديوان.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2 بوبليسيتي.
2: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، والموعد نهار

0: التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ديوان FM فلاش نيوز
2: موجز العاشرة صباحا. ديوان FM صباح الخير. وزارة التجهيز والإسكان تعلن تقليص عدد ممرات سير بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جبل جلود تحت جسر سانجوبان من ممرين إلى ممر واحد بداية من الغد الجمعة ولمدة 45 يوما، وذلك في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. والوزارة توضح في بلاغ مروري أن هذا الإجراء يهم مستعمل الطريق القادمين من وسط العاصمة في اتجاه بن عروس، مع الإبقاء على ممرين لحركة المرور من بن عروس في اتجاه العاصمة. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو إلى عقد اجتماع وطني عاجل يضم مختلف المتدخلين لتقييم الوضع الصحي واعتماد خطط وطنية عاجلة للتدخل على خلفية موجة الحر والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، معتبرة أن الوضع تحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا. والمنظمة التونسية للأطباء الشبان تحذر في هذا السياق من المخاطر التي تهدد المرضى المعتمدين على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي وسائر التجهيزات الطبية المنزلية الضرورية، مطالبة بالإيقاف الفوري للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتدخل العاجل لإيجاد حلول مستدامة. وفي سياق متصل، رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة يحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع التيار الكهربائي المتكرر على المؤسسات قطاع النسيج والملابس، مؤكدا أن المخاطر الحالية باتت تهدد ديمومة المؤسسات الصناعية ومئات الآلاف من مواطن الشغل. وبوعجيلة يؤكد تسجيل خسائر كبرى في عمليات التصدير خلال فترة لم تتجاوز 8 أيام، داعيا إلى إيجاد حلول عاجلة لضمان استقرار التزود بالكهرباء خاصة بالنسبة للمناطق الصناعية، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي ويحافظ على مواطن الشغل في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.
3: صحيح الفزار كلمة شوية برابور شنو قاعدين الريسك اللي قاعدين نتحملوا فيه والأخطار اللي قاعدة تهدد فينا. عندهم فرق عمل يجيوا كل يوم باش يخدموا، يعرفوش باش يخدموا ولا ما يخدموش. عندهم شركاء وحرفاء دوليين ما يعرفوش باش يلبيوا لهم الطلبيات ولا مش باش يلبيوا. دونك هذا كل ما فهم حتى تنفيق، ما حتى تنبيه، ما فهم حتى تخطيط، ما فهم حتى تنظيم، ما فهم حتى فيزيبيليتي. هذا كل شنو يعطي فوضى. آلاف المؤسسات الصناعية، مئات ملايين الأوروات من التصدير ومن الإنتاج ما يتعملوش ما يسيروش. أعطيني أنت قديش من مؤسسة بشتيح عن ديفيكولتي في أجورها، في ضمانها الاجتماعي، في جبايتها، في التزاماتها نحو مزوديها، في 8 أيام خسائر كبرى وكبرى جدا في المونكا جانيم تاع التصدير. راهي كارثة هذية. معناتها إذا كان تلقى مئات وآلاف المؤسسات في شهر آخر ولا في شهر ونص آخر ما همش قادرين مش يخلصوا الأجور، وناس ما تخلصش وناس ما تاكلش وناس ما تخلصش اللي لازمها باش تخلصوا،
2: عظمى وكبرى. فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجوية للحماية المدنية بجابس تتمكن من إنقاذ مصطفين اثنين توغل داخل البحر على متن إطار مطاطي لمسافة تقدر بنحو 2 ميل قبالة الشاطئ العربي. والإدارة الجوية للحماية المدنية بجبس تفيد في بلاغ بأن الفرق الميدانية استعانت بزورق مطاطي للوصول إلى المصطفين وإجلائهما بنجاح إثر توغلهما بعيدا عن الشاطئ. وفي شأن دولي، حرائق واسعة تجتاح أنحاء مختلفة من جنوب أوروبا خاصة في محيط مدريد في إسبانيا وفي منطقتي كالابريا وصقلية في إيطاليا وفي بروفانس ومنطقة بوردو في فرنسا. العاصمة اليابانية طوكيو تسجل أعلى عدد يومي من حالات دخول المستشفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة منذ عام 10 و2000، حيث تم نقل 453 شخصا إلى المستشفيات مع تسجيل حالة وفاة وسط موجة حر شديدة تجتاح البلاد. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك.
4: تسمعون نفيس في قزع الفريكونس
5: 9.2.
6: آخر أخبار ميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للاربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، صوتك تسمع،
0: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
6: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم مثل الجمعة من العشرة لنصف النهار.
5: العشرة وسبعة دقائق لموجات إذاعة ديوان فهم. يا صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل مستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا 93.5 توصل كبرى، 91.2 صفاق، 106 نيب الوطن القبلي، 103.2 زغوين القيرة وين بيجا وسليانة. تحية للناس اللي تختار تتفرج فينا على اللايف متاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك. إن شاء الله تكونوا بخير، نتمنى نتمنى والله من كل قلبي إنكم تكونوا بخير، إنه نتعديوا الفترة هذه كما هي، نحاولوا نتأقلموا. ليه أخي بحاجة أنك تحاول تتأقلم، نظرا أنه فماش حلول نجمو تنجم تصير في الوقت الحالي. وانتوكا نتوى حتاش للنص نهار، نحاولوا هكا نقدموا مادة محترمة تليق بالمستمعين متاعنا، توفر خدمات كيف كيف النصائح نظرا للأوضاع اللي قاعدين نعيشوا فيها الأيامات هذية. دونك برشا فقرات تستنى فيكم، معنا برشا ضيوف وبرشا فئات معنية في فقراتنا اليوم، من الصغيرات للكبار زيدا كيف كيف. دونك استنوا تعرفوا تباعا مختلف الضيوف متاعنا. فاروق معنا اليوم في الإخراج، مرحبا فاروق. إيمان في الإخراج الرقمي، معكم ربيب الفرجاني من قدام الميكرو. صديقتنا إيمان صباح النور موجودة معنا اليوم، ومرحبا بالناس الكل، بونجور صبري، فدوى، أم عبيد، الناس الكل اللي موجودين معنا على اليوتيوب وجماعة الفيسبوك زيدا كيف كيف، والناس اللي تختار تسمعنا وفي وقت آخر في بلد آخر. إن شاء الله تكونوا بخير انتم زيدا. يلا نبدأ بالموسيقى والاختيارات متاعكم تتفيد في Old But Gold.
7: Old But Gold
5: اليوم الثمانينات مقابل التسعينات، زوز غنيات تعرفوهم بالقدي، تعملوا معهم جو. الاختيار كيف العادة على ستوريتنا في صفحتنا على الانستغرام دي وين فيم. نبدأ بالثمانينات، الساعة الغنية هذية عام 1985، شيري ليدي.

قبلها أغنية أخرى كيف قلت لكم إيوي آخر التسعينات تعم 99 بالضبط. شو قديش معناها بضحكة ولعبة تغزر تشوف تلوج تلقى ويوه عندها برشة كي تسمحها تحسها هنا هنا طلعت الأغنية هذية. نحكي لكم على سحراني لإيهاب توفيق.

0: هذه الاقتراحات نتاعنا وانتم اللي تختاروا شنو تسمعوا بعد اخبار لحداش في سونداجنا على الانستغرام. شويه اخر كما قلت لكم نسمعوا الموسيقى شنو نبداو، لكن قبل هذيا كما عودناكم كل يوم نقترحوا عليكم المهرجانات ونقول لكم على البرمجه، نحكي لكم على التواريخ المهرجانات هذيا. اليوم نحكي لكم على المهرجان الدولي للفنون الشعبيه في اذنا من 23 جويلية حتى 2 اوت، دونك عروض فولكلوريه موسيقى شعبيه استعراضات فنيه متميزه تستنى فيكم في الموقع الاثري في اذنا. الحقيقه برمجه حلوه حلوه على الاخر، دونك تنجموا تتابعوهم انتم ما تفلتوش عروض المهرجان هذايا واحجزوا المقاعد نتاعكم عليه. الرابط هذا اللي باش نقول لكم عليه اللي هذا اللي هو udna.gishe.tn، سهله العمليه وتلقاو التفاصيل الكليكه. احنا باش نبداو بالموسيقى البخت، هذا اللي ناقصنا حاليا البخت. يلا ويجز البخت تو سويت على ديونا فما
1: سام فايبس، منك نسمع صوتك تسمع لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسه، متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام، مع بعضنا السيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: Publicité.
1: سي في السنة عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.

0: رجعنا لكم مازلنا مواصلين معاكم حتىش للنصف نهار. رح نمشي وتسويت لسه ماركير سمكير. حكينا على كل شيء في الفترة هذية إلا ناس أكهو مازلنا ما حكينيش عليهم اليوم باش نخصصوا لهم الوقت. هما الصغيرات متاعنا كيفاش نتلهوا بهم في موجة الحر هذية. اسم الله عليهم الناس الكل ما فماش كليماتيزور وضو قاعد يقص دونك قاعدين نخرجوا في الأوقات الكوليكا دونك كيفاش نجموا نتلهوا بهم. يحضر بحذينا اليوم احنا تعرفوه بيان سور تعودتوا به في ديوانا فهم الدكتور محمد العيدي طبيب الأطفال. أهلا وسهلا صباح النور.
1: أهلا وسهلا بيك وسعيد جدا بالحضور معك في البرنامج المميز.
0: أي رب بفضلك دكتور الله يخليك. الصغيرات وما أدراك من الصغيرات نحكيه عليه اسم اللي عليهم بينصير على الشمس تأثير الموجة الحر هذية وضربات الشمس. ولكن فما حاجة مهمة باش نخصصوا لها وقت دكتور شوي آخر معك. الخرافات الحاجات اللي راهو فيها على السوشيال ميديا شنو يجي شنو ما يجي شنو صحيح من الغلط نخلي لهم المجال معاك بطبيعة الحال ونعرفوا الصحيح. هيت نبداو بحكي ضربة الشمس كيفاش نفرقوا بينها وبين الارهاق من السخانة.
1: بالنسبة لضربة الشمس والارهاق الحراري هي هذوما انا ماذا بيهم نستعملهمش الكلام العربي صعيب شوية باش نفهموا العباد. ضربة الشمس هي اسهل حاجة هو وقت اللي صغير يقعد في الشمس ومن بعد تقريبا يتحرق معناه يولي لونه احمر كامل ومن بعد يطلعوا له مباير اكيد تسمى ضربه شمس هيك لو كوت سولي. الارهاق الحراري الحمد لله احنا ما عندناش برشا ما يصيرش برشا اللي هو كوت شالور اللي هو خطيره حاجه خطيره معناها خاطر صغير وقتها تولي سخانته 40 خاطر تو نرجعوا لضربه الشمس تجم ما تطلعش سخانه كومبليتمون جيست هو يولي احمر كامل
0: ببي 40 سخانه
1: هيك نجم تطلع له اذا كان انت مثلا تحصر في كهرباء والا غطيته برشا ومن بعد تقوم تلقاه بريسك دايخ وتقيس الوسخانة تلقاها 40 هكي تنجم تكون كوتشالور واللي هي حالة خطيرة معناها ثم فرق بعيد بين ضربة شمس اللي هي تقريبا عادية معناها فاسين مو تنجم شوية كمادات بالماء البارد دي كريم دوش له بالبي. أما كوتشالور اللي هي نادرة الحمد لله مش برشا واللي هي النتيجة مش تعرض للشمس فقط بل حتى تعرض لأماكن سخونة برشا واللي هو صغير قاعد محصور فيها كما مثلا كهرباء
0: وإلا
1: مثلا غطيته برشا ما فقتش بيه نسيته ثم راه وتصير الحوادث المنزليه هذه ثم دونك نردوا بالنا من الحكايه هذه. هو راه بالنسبه للسخانه بصفه عامه الصغير ما لازموش يتعرض للشمس في الاوقات اللي هي فيها شمس قويه مثلا بين التسعة متاع الصباح ونمشي معك حتى الخمسة ستة متاع العشية من غير ما يخرج انا حتى بالنسبه للاستعمال متاع معناها الواقي الشمسي معناها الكريم سولير الحقيقة صعيب ياسر باش تقعد معناها راه مش معناها انا باش تستعمل اكرون سولير باش نهز ولدي في وسط مضي ساعة بعد نقولش بيه معناها انا تحرق لي بالشمس على خاطر ديجا هو لسه صحيح هو الاستعمال نتاعهم ديجا لازمك يقول لك ربع ساعة لازمك تزيد تحط
0: كل ساعتين اما نعرفش الصغار كيفاش
1: معناها تقريبا تيوب مش توفيه ممكن في نهارته ومعناها مش داعي هكايا باش انا معناها مش نبدا فرحان انا اللي انا قاعد استعمل في الاكرون سولير نخلي ولدي في وسط الشمس. دونك الاحسن الاحسن هو انك تتفادى الأوقات اللي فيها الشمس قوية اللي هي كما قلنا من 9 حتى 5 6 متاع العشية هذه من الحاجات. دونك نقعدوا في الظل في الأماكن اللي هي ما فيهاش شمس ويلزم صغير يشرب برشا ماء
0: برشا ماء. به فرضا صارت الحكاية هذية شنو العلامات اللي تخلينا نمشيو ديريكت نعرفوا مع صغير متاعنا نمشيو للاستعجالي نفروا له العلاج نعرفوا لي أنت كنت تحكي تويك على ضربة الشمس أقوى تنجم تأثر على الدماغ على القلب على الكلى يعني فيها تأثيرات كبيرة
1: احنا أي هو بالنسبة لضربة الشمس هكي كما قلت لك معناها هو قعد في الشمس ومن بعد ولا يحس أصلا بوجع وبدنه تقريبا الأماكن اللي تعرضت للشمس ولات حمراء اللي هي تسمى احتراق من درجة أولى وحتى ساعات تانية هذه دونك ممكن حتى متسالش معناها حتى في الدار ومع شوية دي كريم الفارماسي وندوشوله بالبارد يمكن يتفرهد وإلا كمادات معناها بالماء البارد. أما بالنسبة للحالة الأخرى اللي هي الكوتشالورك هي خطيرة هي ديجا معناها تحسها خطيرة خطر في بعض الحالات الصغير يفقد الوعي كاريمو وتبدأ عنده سخانة 40 ضربة الشمس قليل أنه تطلع سخانة معناها وقت اللي يبدأ هو معناها احنا نقوله برونزي ولا لونه أحمر قليل وين تطلع سخانة تنجم تطلع 38 أما مش كيما في الكوتشالور اللي هي حالة تستدعي الإنعاش أصلا ما هيش معناها تستدعي ديريكت معناها التوجه الاستعجالي وممكن حتى القسم الانعاش.
0: دايكوغ واضح دونك هني لازم نردوا بالنا احنا نحكيوا على الصغيرات بالتالي بالاعمار بالاشهر نجم تكون صغير ما يقولش انا عطشان دكتور وانت ملو قلت لازم نوفروا له نتلهوا به نخافوا من الجفاف نجم يصير خاصه عند الرضع شنو نجم نعملوا بالضبط
1: به هو راه الصغير يتعرض للجفاف اللي هي ديزيدراتاسيون باش يفهمونا العباد الاكثر حاجه تجي من الفيروسات الفيروس اللي احنا نقولوا له بالدرجه فيروس انتستينا اللي هو من الردان ومجوف. وقت اللي صغير يبدا يرد وعنده اسهال هكي ثم امكانيه كبيره انه يصير له معناها جفاف اللي هي احنا نقولوا شيح من الماء بالدرجه نتاعنا يفهموا شيح في الماء اكثر من جفاف. دونك هذه لازم وقتها بيان سور لازم يهزوا للطبيب، والطبيب اون جينيرال يعطيه الدويات الاكثريه الاملاح اللي هي ماء واملاح، خاطر الماء وحده وقت اللي تعطيه الصغير قاعد يخسر في برشا مياه ما يعمل حتى شيء، يزيد كان الاسهال. لازم يكون ماء معه املاح باش بدنه يسترجع الاملاح والمياه اللي هو اخسرها
0: فقدها. اوكي
1: دونك احنا نرجعوا للكام تاعنا نتاع الجفاف، راهو يجي الاكثريه من امراض معناها قليل جدا انه يكون معناها سبب الجفاف هو الطقس.
0: أوكي.
1: لكن في الطقس العادي اللي خاصه الصغير اللي يبدا عريق لازم يشرب برشا ماء، وهنا نستثني والفئه اللي تحت 6 شهور. ساعات احنا يجيونا يقول لي ولدي عمره شهرين كيفاش ما نشربوش الماء مش يصير له جفاف. هو في العمر هيك اللي هو فتره نمو سريع معناها من اللي تولد حتى للستة شهور صغير معناها تقليب من يفوت حتى الدوبل نتاع الميزان اللي تولد به، وقتها هو حاجته بالحليب مش بالماء. اللي هو الحليب بطبيعه الكل ماء، معناها انت حتى جربها مع روحك اذا كانك عطشان تشرب نص لتر حليب توتولي ما عادش عطشان بطبيعه. لكن احنا صغير رضيع عمره شهرين ولا ثلاثه كي انت تعبي له كرشه بالماء المعده نتاعو راهي صغيره دونك هو ماهوش باش يطلب الحليب.
0: اوكي دونك اقل كرشو. من 6 شهور
1: دونك احنا اقل من 6 شهور انت صحيح هو لازمنا نعطيوه السوائل.
0: أوكي.
1: اما مش الماء نعطيوه الحليب. كانوا يرضع من عند امه ترضع تولي هي ديجا نوصيه المراه المرضعه باش تشرب برشا ماء ما تنساش روحها في الماء، وكانوا يرضع حليب معناها صناعي نتاع كوك وقتها كيف كيف تعطيه رضعته وديما معناها ممكن حتى تكثر في عدد الرضعات خاطر هو مش دونك باش يسترجع السوائل في بدنه بالعادي معناها بالحليب. واللي بعد 6 شهور نوليو نرجعوا للحاجات العاديه اللي هو الماء العادي نتاعنا، وحتى يحب عصير معناها نتاع غلال مثال معناها بيان سور ما نكثروش خاطر احنا الغلال ديما نوصيو باش ناكلوهم كيما هما حسب العمر.
0: حسب العمر
1: الصغير مثلا عمره 9 شهور كيفاش باش ما ينجمش ياكل غله ينجم ياكلها كومبوت. احنا
0: صحيح هيك كيشوفوا له وانت تحكي على الغله دكتور شنو تنصحنا تو الغله والسيف يقول لك رد بالك من الغله هذيك فيها درا شنو وتكثر الاشاعات والفيروسات والامراض وما فما حد شيء دونك نستناو من المصادر الرسميه دونك ما فما حد شيء. مثلا الدلع اللي كل سيف تصير عليه مشكله او الصغيره نتاعنا كيفاش تصير عمليه
1: به هو تو مثلا الدلع اللي هو برشا عباد يحسبه هو يكون سبب في مشكل الردان والاسهال. انا تو كنا نحكي انه مشكل الردان والاسهال راهو يجيو من الفيروسات راهو ما يجيش من الغله. معناها انت ولدك اذا كان مشى تعدى مثلا دخل في وسط برشا صغار مثلا مشى للبيسين ولا مشى للبحر ولا مشى للكريش ولا قعد في بلاصه حتى بارك نتاع العاب
0: يصير
1: ولا شد مثلا انت سلمت على شكون عنده الفيروس هذا صغارو انت وليت ناقل الفيروس عديته لصغيرك، وفي الفتره هي نفسها تلقاه مثلا صغيرك لا دلع ولا كلا خوخ يمشي فيها للبو ولا الام انه الدلع
0: يربطها هو ديريكت.
1: صحيح هو الحقيقه انا نشوف انه الدلع من احسن الغلات الموجوده للاطفال. علاش؟ خاطر ما فيهاش برشا سكر معناها فيهاش برشا حريرات. كي تبدا بارده تعاون حتى صغير معناها كتبرد له الغب نتاعو فيها برشا ماء وفيها برشا فيتامينات وان بليس تحمي زاده حتى من التياب معناها الصغير اللي تيب من اللوطه ولا سكون ابل معناها ليكزيما زاده تحمي منه بالقدا خير مثلا من الفريز ومن البنان ومن الافوكا اللي نجموا يعملوا الحاجات هذوما. دونك بالعكس احنا نوصيو الوالدين باش يوكلوا لصغارهم الدلع، وراهو الحالات نتاع الامراض اللي تجي معناها خاصه هذوما نتاع الكرش نتاع الاسهال والردير راهي مربوطه اكثر بفيروسات ماهيش مربوطه بالغله. فما شكون يمشي ابعد من ذلك يقول لك الدلع يسقيو فيه مال بطري، انا ما نتخيلش ان بطري ب 200 دينار مش يحل معناها في وسط الدلع معناها الحقيقه وما جيتش كان في الدلع معناها وقتاش باش نعملوا نزرعوا معناها غلتنا وخضرتنا في الدار معناها الحقيقه هي حاجات مش معقوله
0: ما الاستثناء
1: ونحر مقادين في الصغير من غله اللي هي ممتازه اللي هي الدلع. دونك كوسوا الدلع ولا البطيخ كيف هي غله احنا الحمد لله في بلادنا معناها متوفره واسوامها معقوله معناها عطيهم لصغارك ما غير حتى اشكال معناها.
0: جوست كي حاب نعمل تعليق صغير انت قلت مال باتري وغيرها هي يخرج الكلمه هذيك اما الفتره الاخرانيه الفتره اللي فاتت من شهر التالي ان شفتوا الحادثه نتاع انه يسقي في الطماطم بما يصرف الصحي دونك هذيك تصير صار معناها تعرفش عليها دكتور
1: هذوما حالات خاصه معناها ماهيش مربوطه حالات استثنائيات معناها دونك ماهيش ما صحيح
0: به احكينا على الدلع واكثر من مره لاحظت اللي انت تحكي لي عليه الاسهال ولا جرين الجوف المتعارف عليه شنو الصحيح من الغلط في الحاجات اللي يعملوا فيها الأولياء. وانت دكتور يجيوك للكابيني ويحكيوا لك اصدمنا فاجئنا بالحاجات الغريبة باش ننصحوا العبيد. عرفت
1: به هو الفيروس انتستينال في معناها الشعبي نتاعنا. ثم شكون يجي يقول له راه ولدك منوغط، ثم شكون يفهم الكلمة هذه، هي مش في جهات الكل تونس يقولوها، اللي يقولوا له مرض اسمه بوناغو
0: اللطف
1: هذا يقولوا له هكا. وللأسف أنه التطبب الشعبي في الملامة الحكاية هذه هو فيه أنواع متاع مواد سامة وخاطرة كيما القطران. معناها احنا ساعات يجيك الصغير تبدأ ريحته ديجا، خاطر القطران ريحته قوية، لقودران اللي هو معناها ريحته قوية، وتخليه له في ديها ويد اليمين ساق اليسار، تخليه له في خشمه، واللي هو مادة كيما قلت لك سامة، معناها تأثرت على الجلد وتأثر حتى على صغير، خاصة اللي يبدأ عنده حساسية معناها متاع تنفس، نجم حتى تسد له نفس متاعه، وخاطر هي مواد سامة ومصرتنا ديجا معناها موجودة حتى في باكو الدخان. دونك هذه الاستعمال القطران باش داوي انتي فيروس اللي هو ينجم يعمل شيح من الماء، راي مش ماهوش هو باش يداويه، هو الفيروس بطبيعته يبرى وحده. معناها هو في ظرف 3 أيام باش يبرى. دونك انتي إذا كان هو مرض اليوم الصغير وهزيته ثالث يوم ومن بعد برا على خاطر المرأة عملت له الحاجات هذوما، راهي مش هي اللي برت، هو الفيروس برا واحد. اما انت عرضته لخطر. وحتى صغير الحمد لله خرج من عند مثلا التطبب هذايا النوع وقال لباس، راهو هكا تسمى ستر ربي. معناها احنا
0: يا رسول الله
1: بالطبيعه هذه معناها موضوع نتاع الدواء اللي هو معناها ماهوش مناسب للصغار اللي هو صحيح ماهوش مش يضر 100%، لكن انت اسكو تنجم تاخذ ريسك؟ معناها احنا نقولوا 9 اطفال على 10 ما يصير لهم شيء، هو ما ينفعش هذه سوكي سور. وينجم يضر؟ اسكو انت تخاطر بولدك في الحكايه هذه ولا ما تخاطرش؟ معناها ما نجيش انا ناخذ اكزامبل نتاع انسان هز ولده المراه بالعربي ومن بعد جاء لاباس ونقول له سافا، هكا تسمى كايزولي وراهو برا وحده اصلا، خاطر ما ينجمش الدوية هذوما معناها الحاجات اللي يعملوه ما عندهم حتى افي،
0: ما يسمى بالدواء بالعربي. دونك
1: صحيح ما عنده حتى إفي. وحتى راهو اذا كان معناها يقولنا قبل كيفاش كنا، راهو قبل كان ثم مصايب
0: صحيح،
1: راهو قبل كان معناها نحكي مثلا في الستينات السبعينات كانت المراه اللي تجيب 8 صغار ويقعدوا لها 4، معناها 4 يتوفيوا في وسط الواحد، ثم كل صغير شنو تسيل، وخاطر وقتها ثم تلقيح بالصفه اللي احنا عندنا تو، لكن ثم دويات بالصفه اللي عندنا تو. دونك احنا راهو قبل كانت تصير مصايب معناها، وكانت بالحق احنا اللي كانوا يعيشوا يتسمى معناها الستر وربي والحمد لله اللي هو عاش. واحنا توا في تونس بالعكس، خاطر نسبه الوليدات كان في بالك هي نقصت تحت حتى معناها المعدل نتاع تجدد الاجيال، معناها احنا ماذا بينا بالعكس احنا نشجعوا النساء باش يجيبوا اكثر صغار، ولازمنا احنا نكونوا نرعاهم اكثر، واحنا اللي يجيب ان شاء الله زوز صغار وثلاثه صغار يقعدوا له حيين ويقعدوا له كبار وينفعوه في كبره، وهذا هو معناه دورنا احنا كأطباء ودور الاولياء اللي تبعوا فينا معنا.
0: ولا نستحفظوا عليهم ونسيسوا عليهم، ومش كل حاجه راهو على الفيسبوك نتبعوها. انت اعطيتنا اكزامبل، فما الاستعمالات نتاع الاعشاب زيد كيف كيف غالي له ندرا شنو تساعدوا، شنو الصحيح من الغلط في الحاجات دي؟
1: بالنسبه للاعشاب راهو شوف، ثم ديتيزان اللي هو متعارف عليهم اللي هما به مثلاً بعد 6 شهور كي نعطيه للصغير احنا شوية بابونج مثلاً اللي هي الكامومي معناها حاجة بها، لكن ثم بعض الأعشاب اللي هم ينجموا يكونوا سامي. صارت حالة في السنة الفارطة معناها صغير غلاو له الحنة والفيجل،
0: حنة وفيجل، هو فيجل وحده وختي
1: اي صحيت غلاوهم له، معناها تخلى للنعاش في قسم معناها في مستشفى الأطفال معناها في تونس العاصمة، حتى حكيوا عليها معناها في الإعلام الحكاية. دونك معناها ثم حاجات حتى إذا كانك أنت تحب تستعمل ديتيزان وإلا أعشاب معناها طبية تسهل الطبيب نتاعك اسكو هذي نجم نعمله. ثم حاجات راهو معناها ثم حاجات نجمو نعملوهم احنا، مثلا الكروية معناها كي نغليوها باهي، مثلا الكحة والبلغم
0: أوكي.
1: مثلا العسل بعد عمر العام باهي، ثم حاجات باهي ونعرفوها باهي. بس مثلا بعد 6 شهور،
0: بعد الستة شهور
1: احنا ديما قبل الستة شهور نفضلوا معناها، والأربع شهور نفضلوا انه صغير يرضى يشرب كان الحليب تقريبا قبل 4 شهور، ومن بعد وقت النجم ندخلوا حاجات على حسب معناها كيما قلت لك نتشاوروا احنا والطبيب نتاعنا، على خاطر ثم معناها ما نجموش احنا نقولوا الاعشاب، بالعكس الاعشاب باهيين، اما ثم انواع، ثم انواع تصلح للصغار، مثلا صغير ما نجموش نعطيه زنجبيله اللي هو باهي في عمر معين،
0: اما في عمر معين
1: صحيح. دونك احنا هذه شكون يعرف الحد يعني من وقتاش نجموا نعطيه احنا العشبه هذه معناها في صفور دو تيزان الصغير هو بالطبيعه طبيب الاطفال معناها المباشر نتاع صغيرك
0: بطبيعه الحال. بي حكينا على حكايه الاعشاب وكل ما شيء، لكن هي ترجع لحكايه الاسهال هذيا، وقتاش يكون حاله استعجاليه، شنو العلامات اللي فوالا ما نعملوا حتى شيء وحدنا نهزوه للطبيب؟
1: هما الحالات الاستعجاليه ديما عند الصغار ديما اول حاجه مربوطه بالعمر نتاع صغير. مثلا صغير راهو كي يبدا يرد وعنده جريان جوف عمره 3 سنين راهو مش كيما صغير عمره 3 شهور. معناها 3 شهور مثلا لازم ديريكت يمشي للاستعجالي. 3 سنين تنجم انت تعطيه شويه دويات عاديين وتصبر عليه شويه، لكن وقت اللي يبدا يرد في كل شيء احنا نقولوا شربه الماء يرد والاسهال متكرر برشا، وقتها احنا نخافوا انه يبدا له شياح بالماء. واكبر علامه نتاع شياح بالماء انه صغير وجهه يتبدل، معناها يولي وجهه احنا نقولوا شاحب وعينيه تحوق. هذه من العلامات الاولى نتاع الشياح في الماء، وساعات حتى كي يبكي من غير دموع خاطر سي بدنه قاعد ينقص من الماء. صحيح بدي يشيح من الماء، هذوما العلامات الاولى اللي احنا ماذا بينا ما نوصلوا لهمش، لكن اذا كان وصلنا لهم هذه تتسمى حاله استعجاليه مهما كان العمر نتاع الصغير، تهزوا بيان سور للاستعجالي والا لطبيب الاطفال اللي بعدك.
0: باهي مشكور دكتور. فما نقطه اخيره نحكيو فيها وهذه اللي نعيشوا فيها الفتره هذيا، برشا سخانه، الانقطاعات متكرره، فمش كليماتيزور باش نبردوا صغيرات نتاعنا، وبالتالي فما حاجات راهو على البدن نتاع البيبي، وراهم حتى الناس تهبط وتسال وتصور كان في الجروبات نتاع الاولياء. اسكو طفح جلدي هذاك حب شنو هو بالضبط؟
1: اللي هو حب العرق، اللي هو يكثر العرق في الفترة متاع سخانة برشا، ويكثر عند الصغير اللي هو البو متاعه حساسة اللي هو احنا نقوله له الصغير العريق اللي ما يحملش لا الكلاسوت ولا يحمل معناها الخطاء، تلقاه هذي فسيل مو يطلع له حب العرق. هو أحسن حل الحب العرق اللي هو الدوش، الدوش بالماء أكهو من غير
0: حتى
1: لا جيل
0: أخرى.
1: دوش خاطر انت جيل دوش يكمل يزيد ينحينا الزيت الموجود على الجلده.
0: اوكي.
1: وما غير ما نعملوا زيت زيتونه زيد، حتى كي تعمل انت زيت زيتونه تدهن تسكر شويه المسام تاع الجلد، يزيد انت بعد ما تعمل حب معناها تعمل الزيت يظهر له حب العرق. دونك لازم يدوش حتى بالمرتين في النهار، معناها احنا نقولوا تشليله بالدرجه بالماء كهو
0: ما فقط
1: صحيت، وماذا به الماء زاد يبدا مش سخون معناها ملذذ. احنا ديجا توا التمبيراتور في تونس معناها فاتت ال40 ساعات معناها تحل

0: جست إشارة صغيرة راهو شوف صغار بيبي راهو حتى عمره شهرين ساعات يجيك لابس كلاست ويقول لك بوه وام ويقول لك راني أنا ملبسه وخطر باش معناه ما يجيش الغاز، راهو الغاز متاع صغير يدخله من فمه مش من سقيه صحيح. هذه حاجة. وثاني حاجة مش نعطيكم اكزامبل، احنا في ان شاء الله صغيرات اللي معناها توا رقدين في اقسام نتاع الولدين اللي هما نيونات يكونوا لاباس، لكن الكوفوز الكوفوز احنا نعدلوا التمبيراتور نتاعها على
1: 30-28.
0: اوكي، وكيفاش صغير يبدا فوس الكوفوز لابس كوش هكا؟
1: هي
0: معناها احنا هذه نفهموا بها راهو صغير اذا كان في تمبيراتور نتاع 30 دوغري ينجم يقعد في كوش هكا، واحنا راهو هذه 30 دوغري احنا كان تولي 30 دوغري تو نعملوا كوفيرتا تو 30 دوغري برد يتسم. احنا تو الايامات هذه اللي تعدات الكل فوق الكانون، دونك معناها لازمنا نقصوا الدبش لو ماكسيموم للصغير، معناها تقريبا تخليه في كوش ومن الفوق بنص ولا خلعه.
1: اوكي،
0: وبيان سور تستعمل ناموسيات باش ما يجيش الناموس، هذه في كيفيه مع التشليل بالماء، معناها ديما تحط له يا كمادات معناها بالماء والا تدوج له كيما قلت لك حتى بالمرتين في النهار بالماء اكهو، هذه يكفي ان شاء الله معناها باش نعديه. والفتره هذه الحقيقه اللي هي صعبه على الصغار والكبار في نفس الوقت
1: وعلى الناس الكل. مشكور دكتور، ربي يحفظك يعيشك
0: ويبارك له فيك على الاستضافه.
1: الله يخليك. وفما حكيت انه حكيت الطبحه هذه نجم فرق بينه وبين حساسيه، خاطر تنجم تكون مشكل حب عرقك هاو، معناها
0: حساسيه تولي مربوطه بش هو صار للصغير في الوقت هكا. معناها اذا كان انت مثلا توكل فيه الفريز حسيته انه سيله مثلا حبوب بعد الفريز والا دبش معين وقتها نوليو نحكيو على الحساسيه، والاكثريه الحساسيه معناها فيها لازم تكون معناها تمشي تعدي خير باش تعرف خاطر ثم برشا انواع وبرشا حالات.
1: عايشك دكتور، ميرسي بوكو دكتور محمد عيد، يعطيك صحه على هذه المعلومات والتفاصيل وتصحيح الخرافات. وانا قعدت في مخك كيت الفيجل هذايا ان شاء الله ربي يهدي بوناغوت، قلت لي
0: بوناغوت
1: لا اله الا الله. يا اخي سلامات للناس الكل، اسالوا الدكتور نتاعكم يا جماعه معناها ما فيها باس، وبعدوا لنا على الفيسبوك. مواصلين معكم حتىش للنص النهار، خليكم معنا ما تبدلوش الموجه.

والأوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، صوتك تسمع،
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
2: ومازلنا مواصلين معاكم حتىش للنصف النهار شوي آخر، جيكم فؤاد في آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية. فكركم اللي بعد لحداش بستسمعوا الغنية اللي ربحة في السونداج، واليوم واللي أول مرة النتيجة قد 50-50. كعليش بش تسمعوا الغنية تزوز ولا دوما الكابتور من ستوريتنا على الانستغرام، دونك بش تسمعوهم الغنية تزوز وبش تسمعوا غنية سحرانية هي بتوفيق بعد أخبار لحداش كما قلت لكم. زيدي كيف كيف الغنيات لزوز بما أنها 50-50، كل يوم نقترح عليكم زوز غنيات والاختيار لكم انتوما. سينو بعد لحداش باش نرجعوا عليه الحادثة اللي كانت عملت بوليميك على مواقع التواصل الاجتماعي. مواطنة تونسية تهبت فيديو تقول إنها تم منحة من دخول، ولا بلوتو تم منحة من تلقي خدمات معينة في مؤسسة اللي هي بلدية، وذي السبب يرجع إلى اللباس متاحة باش نعرفوا جانب القانوني والحقوقي في الموضوع هذايا بعد الأخبار لحداش مع المحامي زياد الكعبي، ونأخذ أكثر تفاصيل في الموضوع هذايا. زيدا يستنى فيكم نصائح مع غازي في كل ما يخص كرهبكم، وديستيناسيون جديدة مع حمدي حطاب. لكن قبل هذايا هيت نفكركم بمواعيد المهرجانات اللي تنجموا تابعوها في الصائفة هذايا. نحكي لكم عليه جوهرة الساحل سوسة اللي تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية، اللي استنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية حتى 15 أوت. دونك عروض متميزة تناسب الأذواق الكل، مسرح، ضحك، كوميديا، فن، طرب، حذرة وسهريات ما تتنسيش. دونك للحجز والاتصال تكلموا مع 73 218 800 73 213 800. آخر أخبار التكنولوجيا مع أنيس الغول في ديجيتال ويفز، خليكم معانا ما تبدلوش الموجة.

0: بوريدو اكتيف ايسي فيك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرصالة حتى 31 اوت 2026.
1: بوريدو، طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افام. كل المواطنين التونسيين يتعداوا بفترة صعبة جدا بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، واللي سجلت معادلات تفوق 40 درجة، الشيء اللي خلى استهلاك الطاقة الكهربائية يزيد بصفة ملحوظة. من المقبل الكبير هذا ليوصل لدنيفو اكسبسيونيل، لقررت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنها تقوم بديرستاج سيبلي ولكن ضروريين حسب ستيك لضمان استقرار الشبكة واستمرارية الامدادات الطاقية. حالة كارثية، لازم الدولة تلقى لها حلول آنية ومستقبلية، ولازمها تبدأ بصفة عاجلة وجادة في الترانزيسيون نحو الطاقة المتجددة. التسريع في الاستثمارات في ميدان ليزينيرجي رينوفلابل مهم جدا، لانه باش يلعب دور مركزي في الكوفرتور دي بوزوا ناسيونال ان الكتريسيتي، وتعدد المشاريع الخاصه بالطاقه الشمسيه وطاقه الرياح وتحسين الكادر ريغلومونتير وكل الاليات المخصصه لتشجيع المستثمرين تبرهن على عزم الدوله المضي قدما نحو تغيير جذري الى تحول طاقه يتماشى مع اهداف الديفلوبمون دورابل و ليزونجاجمون كليماتيك دو لا تونيزي. توجه استراتيجي يهدف الى تعزيز سياده البلاد في مجال الطاقه ودعم تنميتها الاقتصاديه وفتح افاق جديده الأجيال القادمة، وذلك في ظل سياق تعد فيه السيطرة على الموارد الطاقية أكثر من أي وقت مضى. أما زاد لازم إيجاد حلول آنية للوضع الحالي والكارثي فيما يخص قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة وطويلة جدا في درجات حرارة ما ترحمش. بعد سنة كاملة من إطلاق سافيليال ديدي وغوبو هيومانويد، تسرع شركة سامسونج في لانسمون تاع وحدة متصلة مباشرة مع الإدارة العامة، يترأسها لي دون كون المسؤول السابق دو لا استراتيجي روبوتيك في هونداي وفرعها بوستون دينامكس. الشركة الكورية تطمح أنها تكون الأكثر فعالية في ميدان الروبوتيك نيكست جين، وأعلنت يوم 21 جويلية الفارط على الكرياسيون دون اونيتي ديدي تجمع كل سي كومبيتونس في ميدان الرجال الآليين وسماتها RX أو روبوتكس إكسبيريانس. RX باش يكون عندها ثلاثة مهمات: أولها سوبرفيزي الاستراتيجي روبوتيك على المدى المتوسط والطويل، ثانيا أسوري لز اكزيكوسيون كوميرسيال، وأخيرا تطوير إمكانيات البحث في كوريا الجنوبية والعالم. وسامسونج قررت إنشاء بلوزيور سنتر دو ريشيرش في الصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان أن سابويان سور لز ايكوسيستيم ناسيونو. سامسونج تريد منافسة LG اللي بدأت في تطوير كوليد، رجل آلي هيومانويد متخصص في الأعمال المنزلية، وحدة زاد عندهم لتدريب لي روبو اندستريال ومصنع في غومي لتوفير لي نوفيل سوليوشن اوبتيك، أي أعين الرجال الآليين المستقبليين. منذ أكثر من سنة ونصف، وحطام من صاروخ تابع لشركة سبيس إكس يحوم حول القمر وباش يسقط قريبا فوق نوتخ ساتيليت ناتوريل، تحديدا أول شهر أوت المقبل حسب الخبراء. انسيدون ممثل حتى خطورة الآن على البشرية، لكن باش يكون فرصة وسيانتيفيك أنهم يشاهدوا حاجة إناديت، لأنه ليفينمون سورا بيان فيزيبل. ثلاثة أشهر كاملة وعلماء الفضاء يبحثوا ويعسوا ويراقبوا في ديبري سباسيال يوزن 4-2 وباش يسقط ويتحتم على سطح القمر في شهر أوت المقبل. الحطام تابع لصاروخ فالكون 9 اللي تم إطلاقه أول سنة 2025 واللي لقى نفسه ضايع في الفضاء بلس أنه يرجع للأرض كما كان بريفي. مراقبة الحطام من طرف عديد المختصين حدد موعد الكراش سور لا لون اليوم 5 أوت 2026، وهذا حسب آخر لي زوبسيرفاسيون ودراسة تم نشرها على سيرفور ARX EV يوم 16 جويلية الفارط، وأكدوا أنه ليفينمون يمكن رصده ورؤيته من الأرض باستعمال الماتيريال اللازم. هذه أول مرة باش يصير حدث كما هكا ويسقط أنكور ارتيفيسيال على القمر أون طون ريال. ولو حبوا تتابعوا الحدث اكتشفوا الموقع Lunar Impact Flash Portal ونلقوا كل المعلومات اللازمة والمتوفرة فيما يخص الحطام العملاق. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves.
0: مع بوريدو اكتيف ايسي فيك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرصاله حتى 31 اوت 2026.
1: بوريدو، طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. رائد الأعمال التونسيان غازي قططاوة أماني المنصوري يطلقان منصة رقمية تشاركية تحمل اسم فام ضوء تهدف إلى رصد وتتبع حالة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مناطق الجمهورية بصفة حينية، مسجلة أكثر من 200 ألف إشعار خلال اليوم الأول من إطلاقها. ومسؤولة الاتصال بالموقع أمان المنصوري تؤكد أن هذه الفكرة جاءت كاستجابة عملية للأزمة التي يواجهها الشارع التونسي يوميا بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة وما تسببه من إرباك للمواطنين، سواء للتأكد من سلامة عائلاتهم وكبار السن والمرضى أو لتنظيم أعمالهم والتنقل لتثبت من توفر الخدمة في مقاه أو فضاءات عمل أخرى.
3: فما ضو هو موقع عنده نهار راهو اليوم ما شاء الله فيه اكثر من 200,000 سينيالمون. سهل برشا، احنا قاعدين نعيشوا في ازمه، الناس كل قاعده تتعدى علينا بريسك بنفس الطريقه، ممكن بطرق متفاوته شويه، ما يظهر لي قاعدين نعديو في نهاراتنا نسالوا من الصباح للعشيه فما ضو ولا لا، في الدار في الخدمه، باش نطمنوا على عائلاتنا، العبيد اللي عندنا مرضى في العائله تلقاها مرحب لها، الناس اللي عندهم تيلي ترافاي ربي نمشي لك الحومه الفلانيه نجم نقعد في قهوه والى لا، دونك من الصباح لليل واحنا فما ضو فما ضو، وين فما مشكله نخمو شنو الحل. دونك احنا ان طون كونتربرونور هو دونك موقع العبيد تدخل عليه، دونك موقع كولابوراتيف، العبيد تدخل تحط في المنطقه نتاعها تعمل تحيين ضو مقصوص والا لا، واي تحيين راهو يصير على اي منطقه بعد 45 دقيقه يختفي. علاش؟ على خاطر سي ان سيت كوميونوتير كولابوراتيف كيما تقول انت ويزه نتاع الالكتريسيتي، قد ما عندنا عبيد باش تساهم انها تعطي المعلومه قد ما باش تكون المعلومه بلو فيابل.
2: هيئة الصمود التونسية تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نشطاء أسطول الصمود 2 المعتقلين، داعية إلى إسقاط جميع التهم والأحكام التقييدية الصادرة بحقهم، موضحة في بيان أن الموقوفين غسان البغديري وغسان الهنشيري ونبيل الشنوفي ووائل نوار يعانون من ظروف احتجاز قاسية وتدهور مستمر في أوضاعهم الصحية جراء ما وصفته الهيئة بالإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الحق في العلاج، على خلفية رفضهم قرار السلطات منع إبحار أسطول لكسر الحصار عن غزة. والهيئة تحمل سلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، كما طالبت بوقف تجريم المساندة الشعبية لغزة وسن قانون يجرم التطبيع، مع دعوة القوى المدنية إلى تصعيد نضالي سلمي لحماية حق التونسيين في إسناد الشعب الفلسطيني وفق ما ورد في نص البلاغ. وفاة شاب مساء أمس أثر تعرضه لصعقة كهربائية قتل داخل مشربة بشاطئ الرمال التابع لمدينة منزل جميل من ولاية بنزرت. ومصدر محلي مسؤول يفيد بأن المعني كان يسبح بالبحر قبل أن يتوجه لقطع التيار الكهربائي عن ثلاجة داخل المشربة نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، مما أدى إلى تعرضه لصعقة كهربائية أودت بحياته على عين المكان. هذا وقد أذنت النيابة العمومية برفع الجثة وتحويلها إلى المستشفى الجامعي لحبيب بوقطفة ببنزرت لعرضها على الطب الشرعي وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، مع فتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات الحادثة. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الجيش الأردني يعلن اليوم تصدي دفاعاته الجوية لأربعة صواريخ وست مسيرات أطلقتها إيران على أراضي المملكة، في إطار ما تقول طهران إنه ردود على الضربات الأمريكية من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. وسائل إعلام رسمية سعودية تفيد اليوم بأن سفينة تابعة لشركة محلية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة، ويأتي ذلك إثر إعلان الحوثيين في اليمن استهداف نقيلتي نفط تابعتين للمملكة في هذا الممر المائي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
0: تسمعون في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.

0: لحظه شو ست دقائق رجعنا لكم هذه السمر بايكس على ديو وانا فاهم رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه ومواصلين معكم حتىش للنص نهار كما قلت لكم اول الحصه من بين الفيديوهات اللي كانت عملت بوليميك على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطنة تونسية تقول انه تم منحها ولا رجعوها من البلدية بسبب على حد قولها ستيل فيستيمونتير متاحة وتقريبا الموضوع هذية ونوعية الفيديوهات هذية تتعاود كل سيف روبا شورت شليكة الحاجات هذية اللي تتعاود وراو فيديوهات وتصير عليها بوليميك وديما نحاولوا نوضحوا الموضوع هذية في دولة القانون وين تنتهي حق الإدارة في تنظيم العمل في وسط المرفق العمومي وين تبدأ زيادة حرية المواطن في اختيار المظهر الجانب الحقوقي والقانوني نعرف تفاصيل وتويكة مع المحامي لدى الاستئناف الأستاذ زياد الكعبي أهلا وسهلا مرحبا صباح النور
1: مرحبا بك وبكافة مستمعات ومستمعي إذاعة ديوان أف
0: إم مرحبا أستاذ حكينا نويك براتيكمون البوليميك هذية تصير كل صيف في تونس وإحنا نحاول نفهم الموضوع هذايا من الجانب الحقوقي ومن الجانب القانوني نعرف اللي فما فصول وقوانين تنظم الأمور هذايا في وسط الإدارة التونسية صحيح ولا
1: هو إحقاقا الحق لا يوجد في التشريع التونسي فصل قانوني صريح واتباعا عقوبة قانونية على ما يسمى عدم احترام حرية اللباس أو يفرض لباسا معينا على رواد هذه الإدارات العمومية وإنما الأمر يتعلق بمبادئ دستورية يضمنها القانون تدخل في إطار الحريات الفردية والقانون التونسي لا يمنع المواطنين من دخول مثلا في ذلك المقطع البلديات أو غيرها من الإدارات العمومية بناء على تقييم شخصي للباسهم لا يمكن بناء على تقييم شخصي من قبل موظف عمومي منع أشخاص من الولوج وتمكينهم من الخدمات العمومية بناء على تقييمه للباسهم
0: من في الحالة هذه أستاذ بما حق ولا شنو الحق في أي إدارة عمومية إنها تمنع مواطن من قضاء مصلحة إدارية بسبب الستيل فيستيمونتير متاعه ولا معناه بما حق كيفاش معناه تصير
1: هو لا حق لأي موظف في منع شخص بناء على تقييم ذاتي للباسه أو غيره من تقديم خدمات عمومية حق لذلك المواطن والموظف العمومي الذي يمتنع عن تقديم الخدمة للمواطن دون مبرر قانوني يواجه عقوبات إدارية من الناحية التأديبية تكون عادة صارمة وحتى عندما يتعلق الأمر بلباس يخل بالحياء العام ويدخل في إطار الأخلاق الحميدة والأداب العامة وغيرها وهذا الأمر يعد جريمة على معنى أحكام المجلة الجزائية فإنما الأمر يبقى مخولا للجهات القضائية المختصة ولا للموظفين هذه الإدارات العمومية الجهة القضائية المختصة هي التي لها الحق في تقييم وملائمة مدى احترام ذلك اللباس للأخلاق الحميدة والأداب العامة وغيرها للموظفون العموميون والمشرع لم يغفل على هذه المسألة وكرس حرية هذه الحرية ضمن سواء دستور 2022 وحتى ما سبقه من الدساتير الجمهورية التونسية ونص صلب المجال الجزائي يقول رأو يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية قدرها 5000 دينار الموظف العمومي أو شبهه الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية هذا الأمر يدخل في إطار الحريات الذاتية للغير ومن يعتدي عليها يكون معرضا للعقوبات التي وقعت تنصص عليه فصل 103 من المجلة الجزائية
0: به لهنا اللي للناس اللي تسمع فينا احنا وضحنا الجانب هذي شنو هو حقوق المواطن لهنا وقت اللي يترفض او انه ما يتقبلش باش يزداله خدمة معينة في اي ادارة عمومية واللي يتم رفض الدوموند متاعه ولا الخدمة متاعه بسبب حاجة كما هكا وين شنو ينجم يعمل بالضبط
1: هو ثم زوج طرق قانونية الطريقة القانونية الاولى هي التوجه لرئيس والمشرف على ذلك الموظف للتظلم إداريا ومطالباته بتدارك ذلك الخطا.
0: ايوه.
1: والطريقه القانونيه الثانيه وهي التوجه الى الجهات القضائيه للتشكي سواء الاداري او الجزائي ومطالبه تتبع ذلك الشخص من اجل ما اقترفه من افعال، ولكن مع وجوب الاثبات لكونه زاد.
0: فوالا، هنا شنو نوع الاثباتات المطلوبه استاذ بشويه تجبد على درايه؟
1: جميع وسائل الاثبات في الماده الجزائيه، وهذا مبدا عام مقبوله لاثبات لكم الافعال، اي وسيله من وسائل الاثبات مقبول
0: يكون عند المواطن، هذا بالضروره انه ما
1: يكون عند المواطن لكونه الامر زاد ما يخفاش انه ساعات بغايه التشفي والتنكيل من شخص معين نتيجه خلافات معينه يتجرأ اشخاص على التجني على موظفي الادارات، وهذا وارد وممكن ويمكن ان يدخل ايضا في اطار جرائم اخرى وهي الاشاعه والاخبار الزائفه وغيرها من تشويه السمع.
0: ولا احنا لينا مع الروايه هذية، وخاطر ما فماش طرف اخر لهنا، مثلا الاطراف المعنيه بالامر، مثلا شفتوا الفيديو ظهر لي ناس الكليكا وبلديه الحمامات ما رينيش كومونيكي، ما فماش حاجه في التوضيح في الامور هذية. نورمالمون تكون فما كاميرا باش توضح الحكايه هل صحيح ولا غلط، دونك احنا مادام ما فماش روايه الطرف الثاني فما نجموش ناخذوا الطرف معين كه ولا روية طرف واحد فقط، والمجال مفتوح لكلا الطرفين للتوضيح هو في الحكاية هذه. ما حابين نفهم أستاذ خاطر تتكرر الموضوع دي، فرضا اللي تقال ما هوش صحيح، لنا الموظف في حد ذاته شنو ينجم زيدا يعمل؟ ما هو هكا وهكا زيدا.
1: الموظف له الحق في التشكي الجزائي من أجل الإهام بجريمة إن ثبت كون الشخص تولى تشكي باطلا أو التشكي من أجل تشويه السمعة والإشاعة والأخبار الزائفة وغيرها.
0: فما تعويض على الضرر المعنوي أستاذ في الحالات هذه؟
1: طبعا طبعا طبعا طبعا، حق التقاضي مكفول، والحق المطالبة في إطار الدعوة الجزائية بكافة الحقوق المدنية مكفول أيضا.
0: ملي أستاذ إذا احنا أمورنا واضحة كيما هكا، علاش كل عام تتعاود خاصة في الصيف؟ راهو براتيكمون نفس البوليميك، الهندام اللباس، وشكون يحدد لائق وغير لائق؟ معناها راهو قاعدين في نفس الحكاية كل عام تتعاود. معناها
1: هو الحقيقة راهو الأمر يتعلق بكلا الطرفين، لكونه المواطن يقتصر فقط على مجرد فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وما يتجهش للجهة المخول لها إرجاع الحقوق لأصحابها اللي هي القضاء، ويقتصر على مجرد فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وتمر الواقع ومثل غيرها، وكيما كل عام تتعاود نفس الأمور.
0: تتنسى صحيح به إذا الجانب هذي حبينا نوضحه أستاذ، لأن نفس الحادثة تتكرر في برشا ولايات من الجمهورية، حبينا نعرف الجانب القانوني الجانب الحقوقي. لكن للأمانة حبيت لو تسمح نستار وجودك معنا اليوم، تعرف أنت الأحداث اللي قاعدين نعيشوا فيها الأيامات هذية، موجة الحر الحرائق زادة كيف اليوم نحكيه على 6 حرائق كبيرة جيت على أكثر من 4000 هكتار في 15 يوم كهو، حبينا نعرف زيدا القانون شنو يقول في الموضوع هذا، لأنه فما أوكي عوامل طبيعية ولكن فما حرائق بفعل فاعل، وذا اللي قاعدين نسمع فيه وأخطاء بشرية زيدا تنجم تصير. العقوبات في الموضوع هذا القانون شنو يقول؟
1: هو إحقاق الحق، وأنا شخصيا نعتبر هذه الأفعال من أخطر الجرائم لما يمكن أن تسببه من خسائر بشرية، رأي أرواح عباد تكون مهددة بخطر الموت. اثنين، خسائر بيئية، والأكثر من ذلك وهذا ثابت ونريناه في الصور الأخيرة في جهة رفراف وفي دعلي المكي وغيرها، خسائر اقتصادية تكون كبيرة ووخيمة، وعباد تستنى كل عام في الصيف باش تسترزق. يعني نلقاو أفعال يمكن أن تؤدي إلى صعوبات اقتصادية كبيرة، الناس يعني تستنى في الصيف باش تخدم وباش تنجم تمارس الأنشطة ذيك. رأوا المشرع لم يغفل على هذه الأفعال.
0: أيوة.
1: وكما ثبت زادة في جبل زغوان أنه نتيجة إهمال وتقصير وتغافل وعدم تنبه اشتعلت الحرائق ذيك، رأوا المشرع يعاقب في صورة العمد وحتى في صورة عدم الاحتياطات وعدم الأخذ التغافل وعدم مراعاة
0: حتى في السهو زيادة، مع إنسان مش متعمد ينجم زيادة يتعاقب. نحكيه على السهو هنا،
1: هو المشرع شو يتطرق؟ يتطرق لصورة حرق وارتكاب هذه الأفعال عمدا. وأنا من هذا المنبر وأعتقد أن النيابة العمومية داشرت الأبحاث القضائية والتحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات هذه الوقاعة في هذا التوقيت بالذات. وإن ثبت فعل العمد خصوصا ما وراءها والغاية الحقيقية منها, والمشرع في إطار المجال الجزائي شو يقول؟ يقول رو العقاب المستوجب لمرتكب هذه الحرائق عمدا يكون بالسجن مدة 20 عام, والفصل دايره من عام 89 ما تنقحش, والعقوبة صارمة منذ وجود المجال الجزائي سنة 1913. وراو حتى في صورة ارتكاب هذه الأفعال بتقصير كما شفنا في جبل زغوان والريوين متداولة أو عدم احتياط
0: ولا نسيو البقايا متاع النار ملي خاطر شعلوا الفطور, معني هذا هو اللي تقال
1: طبعا راو المشرع يقول راو يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات وبيخطي قدر 2000 دينار
0: هذا في دون قصد
1: بدون قصد. نعم بدون قصد, يعني أنا ننبه من هذه الأفعال وأدعو المواطنين الذين يباشرون أنشطة مباشرة أو بصورة غير مباشرة في المناطق الغابية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة, وأنا شفنا العقوبات. وأدعو النيابة العمومية وهذا الأهم إلى مباشرة الأبحاث اللازمة وإثارة الدعوة العمومية من تلقاء نفسها, وهو حق قانوني لها تلقى مجلس الإجراءات الجزائية لمعرفة هل أن هذه الأفعال في عديد المناطق وبهذه السرعة وهذا الكم الكبير هل هي أفعال قصدية أم هي لها غاية أخرى معلومة للجميع.
0: واضح أستاذ, شكرا لك على هذه التفاصيل, بارك الله فيك, يعطيك الصحة. نحكيه على 6 حرائق كبيرة جيت على أكثر من 4000 هكتار في 15 يوم أكهو, إن شاء الله ربي يعوض على الناس اللي جيتها برشا خسائر الحقيقة, خسائر مادية كبيرة الحمد لله, فمش خسائر بشرية. النظام البيئي الكل نجم تمس ديجا وراو تطلب برشا سنوات باش ترجع الأشجار هذيك وباش ترجع التنوع الحيواني اللي كان فيها زيادة كيف كيف, دونك يستحق برشا سنوات نردوا بينا نسيسوا وإحنا ما نرميوش الأعقاب السجائر. مشيت تكامبي تخيم, مشيت سخنت فطورك, ما نعرفش أنا يا خويا نتفقد نعملك تفقيدة معناها للزيادة باش نتأكد للأمور كل لباس, وإذا عن قصد طبعا يعني القانون يخو مجراه في الأمور هذه. موصلين معكم حتىش للنص نهار, غازي بن صربة بحرين اللي جا في الاستوديو عنا برشا نصائح بالنسبة اليوم, هترحبوا بيه الساعة. مرحبا غازي.
2: مرحبا, مرحبا بيك ربيب, مرحبا بكل المستمعين. صباح
0: الحمد لله. تتابع بكل انتباه
2: تأثرت في مقال, تأثرت جراء الحرائق اللي صارت فرانشمان
0: والحمد لله على طفو ربي يلطف بينا. ميرسي يا غازي. موصلين فاصل صغير ونرجع لك بطبيعة الحال. مشكور
3: سامر فايبس يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من 10 للنصف نهار. منك نسمع, صوتك تسمع,
4: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة, متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع, ما يفوتك شيء. منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
3: على ديوان فام, مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
1: 24 دقيقة مصلي معكم حتىش للنصف النهار. غازي بن صربة بحذينا، مرحبا مرة أخرى يا غازي.
2: غو بونجور.
1: غو بونجور. ونمشي وفاروق تتسويت للجراج.
0: الجراج
1: غازي برشا سخانة، الناس قاعدة تتنقل تلوش في بلايسة فيها برود للأمانة، معني رانا وصلنا تخرج من دارك باش تلوج على بلاصة ولا منطقة فيها ضو يمشي وتبرد في الكليماتيزور في البلاصة هذيك، ولا تحب تمشي لولاية أخرى كذا وقع حاسيلو فما برشا ماشي وبرشا جاي.
2: قولك حاجة
1: بالكراي،
2: أنا قولت البارح بت في الكهرباء.
1: أولا لا برشا ناس بالله
2: بت في الكهرباء على خاطر فوق من 22 ساعة في في مجرين ضو مقصوص، جيكو ما لقيت بها حتى حل بيت في الكهرباء.
1: برشا ناس يعملوا فيها الفازة هذه، غازي والكهرباء سيكتا كليماتيزور يبدا يفخ
2: على غالب هو على غالب هربنا من هذا
1: نتيحوا
2: في الاستهلاك وفي التلوث في دراش نوع
1: ما يضر الكريهبة ما يضرش سبا
2: تخدم الكهرباء تخدم وهي واقفة بيانسور ما هوش حاجة باهية مي بون مي ساعات ما نحنا طامعين في ساعة ولا ساعة ونص نوم ولينا فما كل بوان باش واحد يرتاح وينجم ان شاء الله ان شاء الله جاي خير وكا هو شاء الله يكون ظرف استثنائي ويتعدى.
1: والله ماذا بينا نعرف هل هو ظرف استثنائي ولا باش يوصل، معناها هذه هي نقطه الاستفهام نتاعنا، الى اي مدى باش نكمل ونعيشوا هكا، إيه شنو هو التوقيت، حدد لي ما حدد لي، قل لي فسر لي، معناها هذا شنو اللي طالبينه. وانا قاعدين نتاقلموا بين ظفرين، الشباب التوينسا قام صباح عمل قاوته خمم باش يعمل سيت تك تك، معناها ولقى حل وشوفها
2: هي برشا ابلكيشن
1: بغض النظر على ما مدى الفاعليه، خاطر لازم داتا صحيحه ولازم دي سيرفر كاسحين باش ما يتبلانتيش ولا يبيش معني ولا لاقي السيت هذا، ما على الاقل فما امل، فما ناس قاعده تبدل وهذا اللي احنا
2: والمعلومه زادت
1: صحيت معناها على الاقل حسيلو غازي. شنو مثلا الخمسه نقاط اللي يلزم السائق يراجعها قبل ما يخدم الكريهبه نتاعو باش يشد الطريق ويمشي بلاصه بعيده باش يسافر؟ نقولوا احنا سيدي
2: اول حاجه هي الزيت، الزيت يتفقد الزيت بيان سور، فما نيفو مينيموم ونيفو ماكسيموم، ما يلزمش تحت المينيموم ما يلزمش فوق الماكسيموم. ثاني حاجه سائل التبريد اللي هو نقولوا نحن بالعاميه الماء، هو ماهوش ماء هو سائل تبريد، كيف كيف زاده ما يلزموش يفوت الماكسيموم ما يلزموش تحت المينيموم. ثالث حاجه ضغط العجلات، وديما كما حكينا في حلقات سابقه نتقيدوا بتعليمات المصنع في كميه الهواء اللي لازمنا نحطوها. رابعا الضوء، الضوء من قدام ومن تالي، ونعاودها انا ديما ضوء راه ماهوش من قدام برك راه من تالي زاده على خاطر فيه سلامه الاخرين
1: طبعاً.
2: وسلامتك انت بيان سور. خامسا زاده حاله البطري، نتفقدوا البطري نتاعنا باش لا قدر الله ما نتيحوش بان في منطقه نائيه ولا بطريقه يعني سوبيت فجائيه.
1: نبداو بالخامسه اللي هي البطري.
2: والله يغزر نبدأ بالخامسة البطري.
1: سخانة تنجم تأثر في عمر البطري غازي؟
2: هي سخانة تأثر ريالمو في عمر البطري، وهذاك علاش برشا مصنعين كي نحلوا الكابوت نلقاو البطرية اللي بروتيجي تلقاها انت حتى في في في في الكومبارتيمون موتور يعني في شيره الموتور، فما سخانه ديجاجي بار لو موتور توصل ساعات درجات عاليه برشا، معناها بتتر 60 70 درجه معناها اوتور في الكومبارتيمون موتور. هذاك علاش برشا مصنعين خموا انهم باش يعملوا لها بروتيكسيون ماهيش على البرد كونتريرمون شنو النجم خموا، ماهوش على البرد عاملينه، لا هذاك عاملينه على سخانة على خاطر فما بكود باتري في وسطهم سائل من داخل، والسائل هذاك النجم يتأثر بالسخانة هذه. دونك وفما مصنعين
1: يقول انها صايبش تفسد
2: هي وفي فما مصنعين زادة تلمو اللي سخانة تأثر في الباتري بعدوها من الكومبارتيمون موتور وحطوها في المال ولا حطوها تحت الكرسي، معناها فما برشا مصنعين سورتو اللي زلمو يعملوها فازي هذه يحطوا الباتري معناها بعيدة على الموتور تلمو تأثر فيها سخانة. شنو قلت لي؟
1: قلت لك شنو الحاجات اللي نعرفوا بها سيي ما عدمت
2: هو سي لو اكثر حاجه تعرف بها ان الباتري قربت بشتوفه هو في الموفي ديماراج وقت اللي تجي باش تخدم تلقاها تدعفر هكا شويه معناها ما تخدمش فيسع مرتين ثلاثه مثلا ولا كان تسها هكا شويه تقعد في وسط الكهرباء والكهرباء ساكته وانت تسمع في الراديو رمارك هو كل باتري عندها مده معينه تنجم تقعد فيها معناها تخدم غير غوشارج معناها فما باتري تقعد 40 دقيقة فما 30 دقيقة فما 60 دقيقة فهمت ويلزمها تعاود تشارجا دونك كي تبدا الباتري اون فان دي في ما تشدكش ياسر في الكا هذا كي تسمع راديو ولا تشعل الضوء من غير ما تخدم موتور وهذاك سيني تعطيهولك قبل ما تفسد كومبليتمون
1: باهي هذه بالنسبة لل
2: ميزا بار القيس معناها نحن مهنيين ومختصين في الديماراج نجمو نقيسوها الباتري كان باش تطيح ل 6 فولت مثلا ولا 7 فولت في الديماراج خاطر هي نورمالمون 12 فولت كان باش تطيح برشا في الديماراج دونك نفهموها اللي هي وقتها بدات معناها يلزمها تتبدل.
1: باهي بالنسبه للباتري وقاعده نرجع معاك بالعكس معناها وقبلها حكيت على الزيت نتاع الموتور النقص في حد ذاته ينجم يسبب لنا مشكله نتصور في الطريق غازيه.
2: نقص الزيت بالطبيعه هو الزيت عباره الدم نتاع الانسان. زيت في الموتور كيما الدم الدم يجيش انه يكون مسخ ما ينجمش يجيش انه يكون الانسان يعيش من غير دم ما ينجمش دونك زيت مهم ياسر اي في اللوبريفيكاسيون في التشحيم اي في التبريد زاد عنده دور زاد زيت في تبريد اجزاء المحرك الداخليه اللي تحتك باستمرار وتولد حراره كبيره.
1: به وشنو الحاجات اخرى لازمنا نثبتوهم قبل ما نخرجوا بالكهرباء نتاعنا؟
2: نثبتوا قلنا نحن معناها باش نخليك شويه في حراره المحرك. فما كيستيون ديما سوبوز علاش المشاكل تزيد في الصيف؟ علاش المشاكل تزيد في الصيف ربيب على خاطر ديجا الضغط نتاع نتاع الطقس نتاع عوامل الطقس يعني سي دي كونديسيون معناها سيفير ديتيليزاسيون سيفير يعني ظروف استعمال صعبه تخلي انه المحرك يتاثر بعوامل الطقس الخارجيه. حاجه اخرى اللي ديما تتسأل كي نتفقدوا ماء الرادياتور والكهرباء سخونه فما برشا عباد يقول لك فان سخنت لي اسكو نحل ما نحلش شنو نعمل بالضبط معناها شنو وقتاش نحل وقتاش ما نحلش هذه لهنا ديما نعاودوا نواسيو عليها راه فما خطر احتراق. اذا كان انت كهرباء سخنت لك ولا شعلت لك تموه نتاع سخانه ولا خرجت بخار ولا حسيتها تضيع في الماء ولا حاجه راهو يلزم ابسوليومون انك تخليها تبرد شويه ما تحلهاش دابور لسلامتك انت باش ما تحرقش على خاطر الماء وقتها معناها سوميز لو الي سوميز اون بريسيون كبيره برشا فهمت مفعول الحراره دونك نجم لا قدر لا تتسبب في عمليه احتراق لليد ولا الوجه ولا فهمت دونك ردوا بالنا خليوها تبرد على الاقل ساعه في الظروف هذه على الاقل ساعه خليها تبرد باش تعاود تحل وحتى كان باش تعاود تزيد الماء يزمك تخدم وتزيد الماء والموتور يخدم بيان سور بالسلامه المحرك. شنو تحب
1: مشينا شدينا الطريق وسخنه الكريبه نتاعنا نقف قلت لي ساعه في مهما كانت المشكله
2: دو بريفيرونس هو على قد ما شو على قد ما الكهرباء تبرد وانت ما بعدش تحل
1: احنا نكمل
2: لا لا لا شكون عملها هذيك لا لا سورتو با سورتو با وفما حتى شكون يقول لك انا كي تصير لي مشكل نتاع دور التبريد نقف ونعيط الرموركاج معناها ما نحاولش ندخل وحدي اللي يفهم شويه هاكا عينه ميزانه يحاول معناها يتبعها بالسياسة ويحاول ما يحلش وقت اللي هي سخونة واللي عنده شك وكل شيء يا اخويا الكراه بالكل توا براتيكمون في ليزاسيورونس فيهم اسيستونس دوفيس فهمت عندك نومرو نتاع لاسيستونس كلم لاسيستونس هزها وانت باردون اضمن لك واضمن عائلتك اذا كان معك عائلتك واضمن سلامه السياره بون كيما نقولوا نحن في التاني السلامه وفي العجله الندامه ما يسالش توصل بعد بساعه بساعه ونص ساعتين وباقل دقا وباقل مصروف على خاطر اذا كان تكمل انت فما ريسك نتاع جوانت كولاس فما ريسك نتاع غوماج نتاع الموتور معناها بعد التكاليف راهي تكون باهظه وباهظه جدا.
1: والله نتفكر مره وقت حكينا انا وياك قلت لي لازمنا من الاول نعملوا ميزانيه للصيف للكهرباء نتاعنا خاطر ما تعرفش علاش
2: اكزاكتومون هي يعني قلت لك بحكم عوامل المناخ القاسيه شويه في الصيف كسوا صيف سخانه برشا ولا في الشتاء برد برشا ولا مطر برشا ديما نقراو بحسابنا ان فما حاجات باش تتكلم وقتها فما حاجات باش
1: تتلز أنك تغيرها. أوكي نتكلمت.
2: هي تتكلم مع بعضها المشكلة معناها هو ثقافة الصيانة الدورية راي يلزمها تكون موجودة معناها ما تقعدش أنت تستنى تسمع في حس وما على بالكش ومطفي الضوء وديما تمشي وكل شيء. لا سمعت حاجة مش نورمال ولا شميت ريحة مش نورمال وإلا فما أداء غير عادي للمحرك متاعك تتجه ديريكت للورشة. ساعات معناها تبدأ مصروف ماله معنى فهمت ماله معنى قطعة صغيرة تتكلف لك ولا تتسبب لك في مشاكل أكبر وبيان سور في كلفة باهظة أكثر معناها من هكاك.
1: أنت في المجال هذي غازي عندك سنوات ويجيوك الناس باش تصلحوا كذا وندرا شنو كمختص شنو أكثر المشاكل اللي يجيوك عليها توينسا في الصيف بغض النظر على احنا سفر وكذا وندرا شنو
2: هو كما قلنا أكثر مشاكل
1: أخطاء سورتو
2: أخطأ هذا سؤال ذو شقين. المشاكل كما قلنا معناها اللي جي فسيف جنرال ما متعلقة بأولا دورة التبريد معناها كما قلنا بالماء رادياتور بومباو ترموستا ديريت هذوما مشاكل اللي يجيو برشا فسيف. ومن بعد زادا عندك مشاكل اخرين نجمو يجيو كيما نجمو يجيو فسيف كيما نجمو يجيو في الشتاء كيما نتاع بار اكزومبل في سيركوي الكتريك الكترونيك جراء سخانه سورتو لا كليماتيزاسيون تجي برشا فسيف وهذا معناها نحنا ديما نعاود ونواسيو وما تستناش حتى صيف باش تعمل انتروتيان بريفونتيف للكليماتيزاسيون تاعك ماذا بيك في مي ديبي جوان معناها باش بور ايفيتي لانكومبرومون بور ايفيتي الاكتظاظ في الورشات ومعناها ماك تعرف سخانه ياسر وحتى من السيرفيس ينجم

0: الفراديسمون ما تتفقدش ولا أغزر بصفة عامة. هو سهو على الصيانة، هو يأثر بقطع النظر على حالة الطقس، يعني أثر على السيارة متاعنا.
1: واضح غازي، هذوما أهم النقاط. فما نقاط أخرى نجمو نحكيو فيها؟
0: فما شكون يقول لي بار اكزامبل، وداير انت دور لي سألتني على حكاية الليسانس، اسكو نعبيو بلا أما خير فسيف نعبيو بلا ولا نعبيو شطر ولا واحد. هو الجواب هوني
1: انت وفلوسك
0: انت وفلوسك بيان سور. مي تكنيكمون نقولوا نحنا في الشتاء انه يبدا فما، هو شنو هو فما لو فينومين دو لا كوندونساسيون. وقت اللي انت تعبي ريزرفوار نتاعك للشطر، عمليه الفرق في الحراره الخارجيه بين الليل والنهار، كي تكون الفرق في درجه الحراره كبيره برشا، يصير الفينومين تاع الكوندونساسيون كيما الماء اللي يهبط من الكليماتيزور مفعول فرق درجه الحراره ما بين الداخل والبرا. دونك نفس الفينومين هذاك يصير وسط الريزرفوار، كي يبدا فما فرق ما بين درجه حراره النهار ودرجه حراره الليل، دوكو الريزرفوار يعرق من الداخل وفي لي باروا نتاعو يعمل ديغوت نتاع ماء، وبعد هذاك يعاود كي تعاود معناها الحرارة تتبدل يعاود يرجع في قاع الريزرفوار. دونك هذاك علاش دو بريفيرونس يبدا الريزرفوار معبي خير من اللي يبدا فارغ، باش ما بوريفيتي هالفينومين دو كوندونساسيون. هذا
1: مهمة برشا النقطة غازية.
0: هو يظهر على دوام راهو، ما يظهرش معناها في شهر في شهرين في عشر سنين بوتيتر في كذا، معناها في خمس سنين ينجم يكون رواسب في وسط قاع الخزان نتاع الوقود.
1: داكوغ، ميرسي بوكو غازي بن صربا على المعلومات هذيا والنصائح هذيا. كل مرة نحاولوا نحكيوا على حاجة موضوع طويل هكا، كل مرة نفهموا تكنيكمون معاك الحياة،
0: ونتبعوا الخيان شنو يحبوا يسألوا ونجاوبوهم حتى بعد
1: حتى في التعليقات راهو يرجعوا يشوفوا يجاوبكم الناس الكل حتى لهنا. نفس المشكور غازي قدموا لك تحيه الاولاد، يعطيك الصحه غازي على المعلومات هذه. احنا موصلين معكم حتى لنص النهار. قبل ما نخرج موزيكا اليوم عندي سبيسيال ديديكاس، نحب نقولوا الملاك كل عام وانت حيه بخير يا ملاك، واليوم عيد ميلاده بمناسبه عيد ميلاده، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير، ان شاء الله عام يتعدى لك مزيان، عام تحقق فيها احلامك الكل واللي تتمناه الكل، ان شاء الله عوايم حلو برشا عليك، وكل عام وانت حيه بالف الف الف خير يا ملك. موصلي معكم حتىش للنصف النهار. ملك يا ملك، فما ملك يا ملك،
2: ملك يا
0: ملك، ملا فاروق،
1: ميرسي فاروق،
2: يا ريت انا معك ملك يا ملك.
1: هذه سبيسيال ديديكاس للملك وكل ملك في تونس،
0: كل ملك
1: فوالا، يعطيكم الصحة الناس الكل. فاصل وراجعين يلا.

0: summer music. Do you want FM summer vibes? Summer vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
1: لحداش و53 دقيقة رجعنا لكم وكالعادة كل نهار تخميس زادا يحضر بحضرنا حمدي حتى بيعطينا ديستيناسيون جديدة لكن قبل هذا نعطيكم أنا فكرة حلوة برشا ونحكي لكم على مهرجان تنجموا تتابعوه زادا كيف كيف نحكي لكم على مهرجان الجم في دورته 39 من 11 جويليا حتى 15 أوت دونك عروض موسيقية عالمية أوبرا ديزوركستر سيمفونيك ما تتفلتش للحجز والاتصال تدخلوا على اللين هذا اللي هو فيستيفال الجم.ان ولا على تذكرتي.ان زادا كيف كيف تلقاو كل التفاصيل من مهرجان الجم نمشيو لحمدي حطاب ووجهه جديده صباح النور مرحبا
2: عايشك يا ربي اهلا وسهلا
1: مرحبا مرحبا وميرسي حتى خلط سيركيلاسيون الدنيا ما
2: يسالش اون دو فير افيك
1: ما يسالش المهم سلامات سيدي مرحبا بك
2: لا لاباس يعطيكم الصحه
1: ربي
2: حسيب شوف البيرتورباسيون كبيره صايرت لنا نهارين هذوما خاطر احنا نتمسوا برشا وقت اللي غاباتنا تتمس بيان
1: سور
2: دونك اول حاجه باش نقولها قبل ما نحكي على ديستيناسيون على حد شيء راهو فما دي ديتاي كي نخرج ونعملوا دي سورتي روندوني حتى نعملوا تباسكيلا حتى نمشيو نعديو نهير في البحر
1: أوكي.
2: في البلايص اللي يحلوا على الغابات راهو ساعات ديتاي صغير يحدث الفارق معناها راهو ديتاي صغير ينجم يتسبب في كارثه واش نقول لك كيفاش راهو ساعات تشعل النار تبدا في بلاصه كيما الوجهه نتاع اليوم انا اليوم ما نجمتش نتعديها الحكايه كابنيغرو تعز عليا
1: برشا
2: دونك انا حبيت هي كابنيغرو المقاسه بيحلوا على بعضها دونك الزوز نمشيو لهم النفزه والزوز زوز متواجدين على الكوت نتاع محميه جبل شيطانه
1: أي.
2: اللي هي اللي تمست ريالمون بالحرائق الاخرى محميه جبل شيطانه راي متنفس طبيعي للي كومبور واللي روندونور التوانسه الكل ومن العالم اجمع يجيو محميه جبل شيطانه ميزابار لي زيفينمون اللي قاعدين يصيروا فيها كيما شيطانه تري ونحيي اصدقائي اللي واقفين عليها وقايمين بها كيما اي جروب يخرج فما دي سورتي فما دي جيد غاديكا متواجدين يخدموا ويخرجوا في العبيد يوريو فيهم البلاصه دونك المقاسب ندخلوا لها من حلق الواد الزويرة باش ندخلوا لها نجموا ندخلوا كان بالباتو سينون كان باش ندخلوا بالكهرباء باش نقصوا البراج بالطبيعه كياس معبد نقصوا براج البراق لكن مش نلقاو رواحنا نشقوا 16 كيلومتر في جبل شيطانه في المحميه الوطنيه بجبل شيطانه راهي محميه وطنيه فيها ايكو سيستيم كامل الله غالب تو مزيت ما نعرفش شنو هما اللي قال لي صايرين لكن سيرمون في الويكاند على خاطر باش نمشي الغادي في اللي ويكاند في الويكاند هذا اكيد تو بقدره ربي نهار الثلاثه نعملوا ريكاب صغير شنو دونك المقاسم ندخلوا لها من حلق الواد الزويره ريالمون تو العباد قاعده تدخل باللي باتو فما فليك صغار نتاع بحاره شفت الشانجمون كليماتيك هذايا مس الناس الكل
1: صحيح
2: حتى الحوت تو صحيح تو الحوت متواجد تو راهو فيه رخيص الحوت راهو فيه رخيص دير برشا حاجات منهم باغ اكزومبل قصان الضوء على خاطر الثلج ما فماش مش ندخل فيهم لي ديتاي هذوما لكن البحاره صغار ما عادش لايقين خبزتهم ولا حتى ليزاكتيفيتي هذوما يسقطوا منهم دونك يدخلوا العباد المقاسم سينون كاب نيغرو ندخلوا لها من نفزة زادة ما نجيبوا طريق سجنان نجيبوا طريق سجنان نلقاو رواحنا في الباب الكبير نتاع محمية جبل شيطان وعلى اليمين كاب نيغرو وكاب نيغرو ما نجموش نحكيو عليها ما نذكروش عم سيفي الله يرحمه وانا بالرسمي كي شفت كاب نيغرو تمست بالنار تذكرته وتذكرت برشا برشا برشا ذكريات حلوة تعديت معاه وشفت تصويره بعثتها لك رباب البلاكة نتاع كاب نيغرو الخضار اللي وراها هذاك يرفلت ريالمون ليتا نتاع نتاع نتاع محميه جبل شيطانه دونك ما بين البارح واليوم تبدلت برشا ديول النار دونك لي ديتاي اللي حبيت نحكي عليهم للعبيد اللي تسمع فينا نحبوا نوركم بهم ونوروا بهم اصحابكم وصغاركم وولادكم راهو السيف ماهوش نتاع كامب في غابه السيف نتاع كامب على البحر
1: هاو
2: الكوت اللي حكيت عليها هذيا المقاسب وحلق الواد زويرة وكاب نيغرو ما نكامبيوش في الغابه ديجا محمية جبل شيطان ممنوع الكامبي حتى بالوتوريزاسيون ممنوع دونك حتى كي نكامبيو احنا نقول نبعد على البحر على البحر شويه ونجيب جنب في الطرف نتاع الغابه اللي يحل على البحر نشعل النار ونشوي كعيبه حوت نشوي نعمل فطير ومن بعد ماشي في بالي طفيت النار راه تطفيت النار ما تصيرش هكاك راك تطفي النار راه تنجم انت روحت اليوم بعد نهارين ثلاثه ايام النار نتاعك انت تصب في حريق علاش الجر العروق نتاع الجر راهي تشد النار
1: ايه.
2: تسمع بها النار تحت الرماد
1: ايه.
2: والرماد يخلف النار هذه هي راه حتى كي تجيب الدبوزه ما تصبها ما تتفقدش كونفينابلومون تنجم تصب في حريق ثاني حاجه الشقف القزاز البلار المخلفات البشرية ما ينجم حتى كائن آخر يخلفها. الحكاية هذه كان البشر اللي بلا مخ، خاطر البشر اللي مخه ما يخليش قزاز ولا شقف نطيش في غابة.
1: المفروض
2: أنا توا شفت العبيد اللي شفت لي ديقال اللي صاروا تصدمت، عجل وشقف. شوف حتى كي تمشي الطيش الطيش فما مصبات غير عشوائية اللي مرخص فيها باش حتى كي رد عليك ربي ما لقيتش وين الطيش، ما طيش في غابة، امشي بجنب البوبالة وحطها العجلة. راو انت ما يجيش البالك اللي العجلة ذيك تنجم تتسبب، راو العجل كي يسخن احنا في الكياس، هو سيد بحذين يقول لك في الكياس نجم الغازي تنجم تتسبب كارثة.
3: وصارت قبل ساعات ترى حتى في التلي كاميون يبدأ يجري والعجلة من التلي تشعل تصير راو
2: هذاك مطيش في الغابة ينجم يتسبب في كارثة. حاجة أخرى البلار والقزاز،
1: البلار حتى البلاستيك في
2: البلار أهم
1: البلار
2: حاجة
1: مصيبة كبيرة. البلار
2: طول عبيد تمشي تقعد ويهبط عليها الليل وتشعل شمع وتعمل أمبيونس محليها وجوكم مزيان في الاخر على الاقل مراك تخلي شمعة
1: شمعة شمعة بالله في غابة في بحر يديكم ربي ما
2: شمعة اشترها تافي في, في في في غابة تسبب
1: تحب النتيجة معني.
2: الشقف كيف كيف راو لي ريون تاع الشمس كي يضربوا فيه في احنا صغار قريناها هذايا في المدرسة
3: شعلوا نار
2: مش شادينا فوالا مش هكا بالمراية
1: والشمس
2: دونك يهديكم ربي اللي قاعد صاير ظرف ويتعدى ويقعد بقدرة ربي. كان أنا نحب نجيب معايا كان الموجات الإيجابية لكن الله غالب فما حاجات تتفرض كي تلقى جبهة راو خلينا نواجهه بالجبهة بالجبهة راو نحلو على رويحنا برشا جبهات مع بعضها مش نخسروا الحرب في الأخر. ومن هنا ماء ومن هنا ذو ومن هنا غابات يهديكم ربي. هذه بلادنا عزيزة وغالية علينا نحبوها ونحبوا نستحفظوا عليها وراو حب الوطن من الإيمان. وفي الأخر في الأخر راي غمة وتتعدى ولا بد لليل أن ينجلي بقدرة ربي ولا بأس مريضة شوية ما تعود تقف على
3: صحيح. هو
1: يحاول من داخل حمد يقول حاجات إيجابية.
3: فما حاجة مهمة ياسر ماذا بينا ديما قلوها هي أي هي الحاجات اللي ننساهم ما تجي البال حتى حد فهمت والكزاز والسيجار والنار وكل شيء ذي جي الناس البال الناس الكل فما حاجات كما مثلا البابي ألمنيوم كما لف ساندويتش في بابي ألمنيوم بعد طيش البابي ألمنيوم هذاك هذاك راهو يشعل الألمنيوم تاع باكو الدخان كيف كيف فهمت معناها ماذا بينا مش نقعدوا ديما نعاودوا راه ما تشعلوش نار ما ترميش سيجار وما كذا ساسي كلاسيك. فما حاجات اخرين معناها راهو يسعى عليهم الانسان من دورنا من دورنا ان نقولوا
1: ميرسي يعطيك صحة حمدي حتى بارك الله فيك ميرسي جينا جري اليوم
2: عايشك
1: يعطيكم صحة الاولاد. اخر المستجدات الاخباريه مع فؤاد منك نسمع مهودين ان شاء الله نتقابلوا غدوه في لمان وباي باي.
0: Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز منتصف النهار. ديوان FM عسلمة. تونس على موعد مع كسوف جزئي للشمس بتاريخ 12 من أوت القادم، سيبلغ ذروته في السماء التونسية على الساعة 6 مساء و46 دقيقة، وتسجل المناطق الشمالية الغربية أعلى نسب لاحتجاب قرص الشمس في تونس حسب المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. والمعهد يوضح أن كسوف أوت القادم يمثل المحطة التمهيدية والأبرز لحدث فلكي تاريخي ونادر، حيث تتأهب تونس لاستقبال كسوف كليا تام سيعبر سماء البلاد بتاريخ 2 أوت 2027 ليتحول النهار حينها إلى ليل في ظاهرة تنتظرها الأوساط العلمية والسياحية بشغف كبير. وحدات الحماية المدنية تتدخل خلال الساعات 24 الماضية لإطفاء 296 حريقا من بين أكثر من 900 عملية مختلفة، وفق ما نشره المتحدث باسمها على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. كما نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الأربعاء إلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم الخميس 468 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 161 تدخلا للنجدة والإنقاذ على الطرقات. حادث اصطدام سيارة بعمود ضغط عال جدا فجر اليوم بمنطقة عميرة الفحول من ولاية المنستير يسفر عن إصابة 3 أشخاص وانقطاع الماء والكهرباء عن المنطقة. وولاية المنستير تؤكد في بلاغ مباشرة الفرق الفنية والمصالح الجهوية لأشغال إصلاح الأضرار الكهربائية الناجمة عن الحادث بالتوازي مع إطلاق عملية ضخ المياه نحو المنطقة إثر تجاوز الإشكالية الفنية. عمادة المتكيدس التابعة لمعتمدية قفص الشمالية تشهد الليلة الماضية هبوب رياح قوية وصفت بغير المسبوقة منذ نحو 50 عاما، مما أسفر عن تسجيل أضرار مادية تمثلت في سقوط 6 أعمدة كهربائية، إضافة إلى إتلاف كلي لمنظومة الطاقة الشمسية التابعة لأحد الفلاحين بالمنطقة وفق رئيس المجلس المحلي بقفص الشمالية نور الدين بن سالم، مؤكدا أنه تم تكليف أحد المقاولين بالتدخل الفوري والعاجل لإصلاح الأعمدة المتضررة وإعادة التيار الكهربائي للمنطقة في أقرب وقت ممكن.
2: شهدت عمادة المتكيدس من معتمدية قصر الشمالية عشية اليوم هبوب رياح قوية وغير مسبوقة طيلة 50 سنة الفارطة، حيث خلفت أضرارا مادية والحمد لله لم تخلف أضرار بشرية. تمثلت الأضرار المادية في سقوط عدد 6 أعمدة كهربائية وأعمدة للطاقة البديلة، تمثلت في إتلاف كلي لطاقة شمسية لصاحبها الفلاح وهي حديثة الاستعمال، وبتكليف من السيد ويلي قفصة أذن للشركة التونسية للكهرباء والغاز رفقة معتمد المنطقة بضرورة معاينة الأضرار، وتمت معاينة الأضرار بعد قرابة ساعة من وقوع هبوب الرياح، وكلف أحد المقاولون بضرورة التدخل العاجل والاستعجالي لإعادة التيار الكهربائي وإصلاح الأعمدة المتضررة.
1: حملة ستوب بولوشن تؤكد في بيان تسجيل عشرات حالات الاختناق فجر أمس بين أهالي منطقة شط السلام في قابس جراء تسربات غازية جديدة متكررة صادرة عن وحدات المجمع الكيميائي التونسي. والحملة توضح أن هذه الانبعاثات السامة باتت تطال بشكل متواتر أحياء ومناطق واسعة شملت قابس المدينة وقابس الجنوبية وغنوش وبوشمة وشط سيدي عبد السلام، محملة المسؤولية كاملة لمختلف السلطات وعلى رأسها رئاسة الجمهورية باعتبار تعهدها السابق بهذا الملف. كما تطالب الحملة بتحقيق فوري وجدي لكشف عن ملابسات التسربات الأخيرة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره والإيقاف الفوري لكافة المنشآت التي أصبحت تهدد السلامة وحياة السكان بشكل مباشر، مشددة على أن الحركة الميدانية والتحركات الشعبية المشروعة ستستمر ولن تتراجع حتى فرض منوال تنموي بديل يراعي البيئة ويحفظ كرامة الإنسان. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، وزارة الداخلية البحرينية تعلن اليوم إطلاق صفيرات الإنذار في خضم الهجمات الإيرانية التي تطال دول الخليج ردا على القصف الأمريكي على الجمهورية الإسلامية. ومن جهته الجيش الإيراني يؤكد اليوم أنه سيواصل ضرباته في أنحاء المنطقة في ظل استمرار الهجمات الأمريكية على إيران وفق ما أفاد به الناطق باسم الجيش محمد أكرمينية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع.
3: جيوان فلم في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
4: صوتكم

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، صباح النور والسرور لكل الناس اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا نص النهار وتسعة دقائق على موجاتنا. مشوارنا انطلقت ويتوصل حتى للماضي ساعتين كالعادة، عودة على أهم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل المتابعين والمشاهدين والمستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا، شكرا على اختياركم للفريكونس بتاعنا، شكرا على متابعتنا على فيسبوك وعلى شانل اليوتيوب بتاعنا لديوان فيم لايف. مرحبا بالجميع، تحية خاصة لكل مستعملي الطريق، طريق السلابة للجميع. انسي سرويحنا تحية خاصة إلى النقل المنتظم وغير المنتظم اللي قاعدين يخدموا في الظروف المناخية هذي بشي وصلوا ناس. ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة. تحية إلى الناس اللي تسمع فينا زدا وهي تخدم في الشمس، ربي يعطيكم القوة وربي يعينكم. الناس اللي تسمع فينا زدا في ديارها، مرحبا أهلا وسهلا، تحية لكم دون استثناء. شمش نحكيه اليوم عشان هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتفيته. متى ستنتهي موجة الحر؟ الأستاذ عامر بحبة ضيفنا في ماكس بختاج. منظمة الأطباء الشبان تعلن تسجيل بين 150 و 200 حالة وفاة جراء ضربات الشمس والإجهاد الحراري، موضوعنا في ديكريبتاج. جامعة الكهرباء والغاز تحمل السياسات الحكومية مسؤولية الأزمة الراهنة، موضوعنا في اللاكتي دجور. لماذا نبه منذ أشهر عن تسجيل انقطاعات للتيار الكهربائي خلال هذه الصيفة؟ مقرر لجنة الطاقة بالبرلمان، ضيفنا في لوشيف خدجوغا. هل ستتسبب انقطاعات الكهرباء في ترفيع أسعار المنتوجات الغذائية؟ موضوعنا في ميديتور. أستاج تسمح رسميا بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الشمسية بالمنازل، غرفة تركيب وصيانة المعدات الفوتوفولتايك، ضيفتنا اليوم في الإيكوويب. هيئة الصيادلة تراسل ستيج للتحذير من تداعيات انقطاع الكهرباء على سلامة الأدوية، موضوعنا في أنفو أنتوكس. وكيف نحمي بشرتنا من الجفاف وأثار ارتفاع درجات الحرارة، موضوعنا في ألو أنفو.
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، انتصار المكور كوت ديجيتال، هي وأشرف الرباحي، هدى الورغمي معكم كوت ميكخوة.
1: في ساقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: منك نسمع منك نسمع.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. كنا نستناو في الاربعاء هكا قالونا وهكا شفنا وهكا سمعنا انه الاربعاء تتغير شويه الامور، انه الاربعاء تراجع في درجه الحراره، انه الاربعاء ربما تنتهي موجه الحر. هل انه غيالمون باش تنتهي ولا باش تزيد ايامات؟ لانه ابارامون عجبتها القعده الموجه الحر هذيا وما زالت باش تتواصل ايامات القدام. هل انه درجات الحراره اللي يحكينا عليها باش تتراجع بمعنتها بصفة كبيرة بصفة ملحوظة، ولا هي فقط بعض الدرجات وبش نغادروا الذروة متاع موجة الحر اللي فادت؟ هذا الكل بش نحكيه فيه. يلا تتسويتا
0: ماكس بختاش،
2: الأستاذ المبارز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي لطقس والمناخ، أستاذ عامر بحبة. مرحبا، أهلا وسهلا، شنا حوالك؟
3: أهلا بك أستاذ هدى، مرحبا، صباح الخير للسادة المستمعين الذي وانا فهم.
2: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. موجة الحر مش تزيد أيامات ولا منسميوش وش نسميوها الوضعية اللي احنا فيها؟ لأنه الحقيقة أغلب المناطق ما شهدتش معناتها فرق كبير برشا في درجة الحرارة مثلا بين أمس ولتامس.
3: صحيح، لأنه يعني بلغنا درجات حرارة يعني قياسية 49 درجة و48 درجة وقربنا حتى ال50 درجة خلال عدة أيام في أغلب المناطق التونسية، في جنوب تونس، في القيروان، في سيدي بوزيد، في قفصة، في جهة الساحل سوسة المنستير المهدية خاصة غربها، في القيروان، في حوض مجردة، في العاصمة تونس وصلنا 48.3 ولامس. دونك وقت اللي تنخفض الحرارة أستاذ أوداء، إجابة على سؤالك، زوج درجات أو ثلاثة ما يتحسوش، لأنه كي نهبطوا احنا 49 و48، كي نهبطوا لل 45 و46 حراره مازالت كبيره. هذاك علاش الفرق، هذاك علاش الفرق يعني ماهوش يعني
2: مش كبير وغير يعني محسوس.
3: فوالا، اذا خاطر الفرق وقتاش يولي كي ننزلوا مثلا تحت ال 40 38 39، اما الفرق يعني مش كبير برشا بين 48 49 وبين 45 و46، لانه فما تراجع وقع راهو في شمال تونس مثلا وحتى على بعض السواحل الشرقيه، على اغلب السواحل الشرقيه، ولكن التراجع بزوج درجه زوج ثلاثه احنا والمنطقه.
2: اي
3: في الاخر الحراره قعدت يعني في منتصف الاربعينات في عده مناطق. هذاك علاش نجم نقولوا مازلنا في موجه الحر.
2: فوالا، مازلنا في موجة الحر. يعني اللي قلناه المرة اللي فاتت انه جمعتين يظهر لي باش نوصلوا نتاع 2023، نجموا نسكروا ثلاثة أسابيع أستاذ عامر بحبة؟
3: هو احنا اليوم تقريبا كان حسابي مش غلط 14 يوم من نهار 10 حتى لنهار 23، هذا اليوم رقم 14، وديجا هي حتى من نهار 9 بدأت الحرارة على مناطق في غرب تونس وقتها، وبالتالي لحقت المناطق الأخرى يعني اليوم الموالي. يعني 14 يوم ومعناتها اليوم احنا تو اليوم خميس سكة ولا أستاذ وديا، دونك الخميس جمعة سبت مازالت فما حرارة في مناطق الداخلية، في حوض مجردة، في القيروان، غرب المهدية، غرب صفاقس، سيدي بوزيد، قفصة وجنوب تونس الكل تقريبا. يعني تقريبا باش يقعد على الاقل نهارين اخرين بون لا محاله غدوه باش تنقص الحراره بعده درجات مره اخرى اكثر من اليوم. اما يقعد جنوب تونس سخون، معناتها اغلب المناطق نتاع جنوب تونس غدوه حراره 45 الى ربما حتى 49 في تونس. يعني مازلنا نحكيوا على حراره كبيره. نهار لحد يبدا جنوب تونس بالانخفاض، يعني نجم نقولوا تقريب لنهار السبت عندنا حراره كبيره في تونس، بون مش في تونس الكل، لانه يعني غدوه ان شاء الله باش نشهدوا نجم نقولوا انفراج اكثر من اليوم واكثر من امس، اكثر برشا زاد، خلينا نزيد نعطيه حتى شويه موجات ايجابيه، لانه غدوه ان شاء الله باش تكون فما تيارات شماليه على اغلب المناطق التونسيه، خاصه شمال تونس الكل والسواحل الشرقيه الكل. كما تعرفوا دونك ديما المناطق الداخليه توصلها التيارات الشماليه، اما التاثير اكثر يكون المناطق القريبه للبحر، تكون فيها اجواء يعني ملطفه اكثر. ان شاء الله غدوه في الليل تبدا الحراره تهبط بشوي بشوي حتى في جنوب تونس. نهار السبت باش تنخفض زاد حتى في جنوب تونس ببعض الدرجات، مش تقعد باقي اجواء سخونه. ان شاء الله نهار الاحد الحراره تزيد تنخفض، وان شاء الله بدايه الاسبوع القادم تنخفض اكثر، وان شاء الله الانخفاض ونهار الاثنين باش يكون ملحوظ على اغلب المناطق التونسيه. دونك باش نسهلوا يعني تقريبا حتى لنهار السبت مازلت فما موجة الحر في تونس، دونك اكيد باش نتجاوزوا يعني الاسبوعين. على اليوم 14 يوم، معناتها قلنا تقريبا نهارين اخرين، دونك
2: 19 يوم تقريبا، قربنا 23 ايام، 23 اذا كان نزيدوا زاد نحسبوا من نهار 9 باش نزيدوا ايامات هكا ولا
3: بالضبط. هي اقصر من موجة 23 ولكن قربت لها، يعني قبل قاعدة تقريب 21 يوم على ما أظن، 3 أسابيع من نهار 9 أو 10 حتى نهار تقريب 30 جويليا أو 31 جويليا على ما أظن. دونك قربنا موجة حر هذه تعتبر تاريخية من برشة يعني زوايا. أول حاجة طويلة، ربما موجة الحر الثانية من حيث الطول في تاريخ تونس، ما عنديش أرقام لكل موجات الحر ولكن ربما ثانية ربما ثالثة من أطول هي معناتها الموجات. ثانيا رافقتها الحرائق باش منقولش ألاف، 910 حريق في آخر 3 أيام بتاريخ أمس. واليوم الحماية المدنية أبلغت عن كونه فما تقريب 295 أو 96 حريق آخر 24 ساعة. يعني شوفوا معناتها أكثر من 12000 من 1200 حريق في آخر 4 أيام، ما حكيتش على الأيام اللي سبقتها يعني بداية موجة الحر. حرائق يعني كبيرة. ما ننساوش الأزمة متاع الطاقة في تونس وحتى الماء، مش كان الطاقة، وتعرفوا أكيد حكيت وسادة وداء معناتها عدة مرات على الموضوع هذية من غير ما ندخل فيه برشا، القصان الضوء إلى آخره. شوفنا زاد أرقام قياسية في برشا مناطق في تونس، في زغوان، في الرقم القياسي متاع جويلة تم تحتيمه 49.7 في القيروان بعد ما كان 49.2 منذ يعني بعض السنوات. يعني نجم نقوله موجة حر في الحقيقة كبيرة، وخاصة كونه يعني المرة هذه تقريب تونس الكل براتيكمو حتى المناطق الساحلية، يعني مدن كما المنستير وكما سوسة وحتى صفاقس وحتى مدن أخرى، وفي جربة مع تجربة يعني جزيرة سجلنا حرارة أربعينية في العاصمة تونس، وصلنا 48 درجة في قرطاج. دونك يعني الموجة شملت المناطق الكل مش فقط حوض مجردة والقيروان وجنوب غرب تونس اللي معروفين أكثر بالحرارة،
2: مش مناطق السباخ فقط معناتها، حتى المناطق الساحلية المطلعة على البحر الأبيض على البحر هي أيضا معناتها شهدت فيها موجة حرارة قياسية. نهارت لحد ونهارت اثنين تبدأ تنفرج الأمور هكا ولا لا؟
3: هو فما باش يكون فما انفراج غدوة إن شاء الله على أغلب المناطق متاع شمال تونس وعلى أغلب مناطق السواحل الشرقية،
2: واضح،
3: وحتى داخل تونس يعني باش تتراجع الحراره، خاصه غدوه في العشيه، غدوه يوم حار في وسط تونس، المناطق اللي اقرب للجنوب يعني سيدي بوزيد وغرب الساقس اقصى غرب المهديه القيروان، المناطق دي نتاع الوسط نتاع وسط تونس. واحنا ماشيين في اتجاه الجنوب غدوه زاد يوم حار. في توزر قلنا غدوه متوقع حتى 48-49 درجه توزر قبلي مثلا، وحتى في بقيه مناطق يعني الجنوب، ولكن في اخر العشيه يعني في العشيه وفي الليل باش تهب على تونس تيارات شماليه ان شاء الله، وهذا باش يخلي الحراره تتراجع على اغلب المناطق التونسيه ان شاء الله غدوه. يعني باش ربما باش نعيشوا ليله ما غير كليماتيزور ان شاء الله غدوه في الليل في اخر العشيه
2: ان شاء الله.
3: نهار السبت استاذ هدى
2: وبطبيعته ما يخدمش الكليماتيزور، اغلب الكليماتيزورات مش قاعده تخدم للامان، اما على الاقل واحد يرقد ليله وهو بارد هكا ومستمتع خير من هو يغفق في السخان. فوالا بدايه من غدوه ان شاء الله نرقدوا من غير كليماتيزورات ان شاء الله يا ربي.
3: نهار السبت ان شاء الله زاد الحراره باش تعاود تطلع شويه، مش كيما نهارات هذوما، اقل على الاقل على السواحل الشرقيه في شمال تونس بحكم التيارات باش ترجع مره اخرى جنوبيه، ولكن مش كيما الايام هذوما، معناتها حراره باش يعني باش تزيد على حراره غدوه شويه، اما جنوب تونس يقعد كالعاده سخون. يعني غدوه ونهار السبت يقعدوا يعني سخون جنوب تونس، ثم نهار الاحد ان شاء الله ترجع مره اخرى التيارات الشماليه وتبدا الحراره تنخفض مره اخرى، وان شاء الله نهار الاثنين يكون الانفراج، خلينا نستعملوا الكلمه مثالش.
2: ان شاء الله يا ربي ربي يفرج علينا. شكرا جزيلا لفضلك على الموجات الايجابيه والاخبار الباهيه. شكرا الاستاذ المبارز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحه المرصد التونسي للطقس والمناخ اللي تلقاو فيها كل جديد لحظه بلحظه وبالوقت نتاع كل احوال الطقس. استاذ عامر بحبة شكرا جزيلا، احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا، نص نهار و25 دقيقه على موجاتنا.
0: ما تبدلش الموجه.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
2: مرحبا وصل معكم مشوارنا. هلا وسهلا. أرقام الحقيقة موجعة كي نحكيه على 150 و200 حالة وفاة جراء ضربة الشمس وجراء الجهد الحراري. هذوما أرقام معنت عليهم منظمة الأطباء الشبان. أرقام مش نحكيه عليها بأكثر تفاصيل ومش نحكيه على الوضع وبأكثر بطبيعة أرقام وبأكثر معطيات. المنظمة تونسية للأطباء الشبان أصدرت بيان في الموضوع هذا نحكيه عليه يلا تتشويتا.
1: ديكريبتاج.
2: دكتور وجيه ذكار رئيس المنظمة التونسية لأطباء الشبان، مرحبا بك. أهلا وسهلا، شحوالك؟
3: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة ديوان إف إم.
2: شكرا. أرقام لم تعلن عليها وزارة الصحة بصفة رسمية، أعلنت عليها في بيان. هتعطينا الأرقام هذية معناتها كمنظمة قمتوا بجرد، شو عملتوا بالضبط، كيفاش وصلتوا للأرقام هذية؟
3: بالضبط وزارة الصحة ما أعلنش على وكأنه الموجة الحر مش موجودة وكأنه انقطاعات التيار الكهربائي المتواصل واللي عنده أثر على على على المواطنين وكأنه مش موجود. من منطلق هذه المنظمة قامت بجرد عدد حالات الوفيات والمؤغلب المواطنين والمرضى اللي يستحقوا إيواء في أقسام المعاش عن طريق الأطباء الشبان المتوزعين على كل المستشفيات الجهوية والجامعية في تونس.
2: معناه نجم يكون الرقم هذا مرجح الارتفاع إذا كنت تقول لي معناتها كل الأطباء الموجودين عندكم في مختلف المستشفيات الأطباء بالضبط. موجودين
3: بالضبط في أغلب المستشفيات وفي أقسام سامي 01 03 و04 هم اللي أعطوا المعطيات هذية عن طريق اللي عاينوه اللي في تقريبا 76 ساعة هذية، واليوم مرجح إنه يرتفع، واليوم مرجح زاد إنه يرتفع خاطر فما مواطنين راهو سامي كمشي تقام متوفين في منازلهم. فما مواطنين قاعدين يتوفوا ويتحصلوا على الشهادة الطبية يعني ولا شهادة وفاة من غير ما يمروا أصلا بأقسام الاستعجالي، وبالتالي الرقم نجم نقول لك اللي هو اكثر برشا. في دول اخرى كما فرنسا في موجه الحر اللي تعدت بها تقريبا 5700 حاله وفاه، لكن وزاره الصحه اعلنت عليه الشيء هذا. احنا في تونس ما عدنا حتى رقم رسمي، صفحه وزاره الصحه تقريبا 3 ايام ما هبطت حتى معطى، لا لا لا تحذيرات للمواطنين، لا تفسير ليش معناها ضربه الشمس وشن هي الاعراض اللي على اثرها لازم نتصلوا بالسامي والا نمشيوا على خطرها الاستعجالي، او حتى في اطار اناره الراي العام احنا فين وصلنا والمدى يعني قداش تعبيت اقسام المعاش كيف هم كلهم معطيات لم يتم نشرها للراي العام وللمواطنين. وبالتالي احنا نقول وفاة تم احصائها في تقريبا 72 ساعة اللي الفارطة، ورقم مرجح للارتفاع تقريبا اذا كان ما صارش تدخل.
2: شو المطلوب معناتها دكتور اليوم من وزارة الصحة اذا كان ارقام مرجحة للارتفاع واذا كان هذه الحصيلة متاع 170 ساعة فقط وهذه المعطيات اللي عطوها لكم من اطباء الشبان اللي موجودين سواء كان في السامي ولا موجودين في المستشفيات وفي الاقسام يخدموا على رواحهم، ولا معناتها شو المطلوب حتى يكونوا اكثر وعي نكونوا ربما حضروا رواحنا؟ صحيح هذا يصير في كل دول العالم، ضربات الشمس والجهد الحراري ينتج موجة الحر اللي احنا نعيشوا فيها، لكن يظهر لي كنا نعطيو معطيات وكين نحذروا وكين نعطيو اساليب الوقايه والحمايه نصور نمشيو خير، معناتها تكون النتائج افضل.
3: هو نمشيو خير برشا، هو للاسف استاذ راهو احنا مانيش معارضين حكم ربي والاوضاع المناخيه، احنا مش باش نبدلوا شيء هذا، مع انه مشكله الاحتباس الحراري والوضع البيئي لازم يتفتح نقاش فيه يعني عاجلا ام اجلا، اما نحكيو على الاقل انه حد من المخاطر ولا من النتائج نتاع موجات الحر. راهو موجات الحر مثل اغلب المواطنين ولا نخدم توا في استعجال المهديه راهم ما تعرضوش الى ضربه شمس، اغلبهم هما رجال كبار ولا نساء كبار موجودين في ديارهم. يعني هي الحراره المرتفعه مش ضربه
2: جهد حراري، معناتها
3: جهد حراري بالضبط. يعني هو كي تبدا في داره يعني المواطن في نهايه المطاف باش يعمل اكثر من يبقى في داره، لكن وقت اللي داره ما فيهاش لا ضوء لا ماء اكيد الحراره نتاعو باش ترتفع ويجي الاستعجالي في حاله غيبوبه والسخانه نتاعو 42 وفما شكون لقينا السخانه نتاعو اكثر برشا من هكاكه. من ناحيه اخرى حتى كي يمشي هو الاستعجالي احنا راهو في ضربه الشمس ولا في الاجهاد الحراري راه ما فماش دواء، الدواء الوحيد انه نبردوا المرضى. لكن وقت اللي تلقى انت اقسام استعجالي هي في حد ذاتها الكليماتيزاسيون ما يخدمش، هو قسم سخون، وقت اللي احنا المواطنين نقول لهم يمشيوا يشريوا الثلج من اي حماس يلقاوه موجود، لكن يرجع لك يقول لك ما فماش حتى خاصه دور اغلب البلايص. لازم نسمي لك انه فما شهادات جات مع على على على, على ولايه فاقس في ما عادش موجود الثلج والمواطنين يشريوا فيه ب 40 دينار شكاره باش نجم يبردوا للمرضى هذوك.
2: 40 دينار شكاره في عود قداش كانوا؟
3: هي ب 5000 فرنك تقريبا.
2: 5000 فرنك في عود 5000 وسط.
3: هذا هو اللي قاعد يصير. نجم نقول لك انه فما حالات نتاع مرضى يعني حاله ارتفاع حراري اللي هما كانوش من ديالهم اللي هما كانوا موجودين في السبيطار لامراض اخرى لكن تم نقلهم لاقسام الانعاش وفما شكون منهم توفى على خاطر اقسام الموجوده في المستشفى قص عليها الضوء واللي في المستشفى ما فيهاش فيهاش تكييف وفيهاش التهوئه الكافيه. تقريبا راهو فما عدد كبير نتاع مستشفيات قاعد يقص عليها الضوء بطريقه راهي دوريه. الاستثناء هو اقسام الانعاش واقسام الاستعجالي باعتبار عندهم عندهم الامكانيه انهم يشغلوا الاحتياطي نتاع نتاع الضوء. لكن الاقسام الاخرى نحكيوا الاقسام مثلا نتاع الامراض الصدريه والا نتاع
2: دكتور
3: اللي يقصوا المواطنين هذوكم قاعد يقص عليهم الضوء وبالتالي ترتفع حراره المواطنين ومواطنين موجودين في السبيطار ترسيلهم يرقدوا في الانعاش. هذه هما الحالات اذا كان وزاره الصحه ما تتدخلش باش نقص منهم راهو الاعداد باش ترتفع اكثر. وقت اللي ما نخرجوش ونخاطبوا المواطنين راهو المنظمه راهي وقت اللي قالت 150 حاله وفاه بالاجهاد الحراري ولا ضربه الشمس راهو هذاك نجم نقولوا كنا مينيماليست عطينا الحد الرقم الاضعف. لكن هذا نجم فيما بعد كما صارت المده اللي فاتت نجم يفتح باب الاشاعات وقت اللي الوزاره ما تحكيش تعطي الارقام الرسميه الاشاعات نجم تزيد وحاله الفوضى نجم تزيد في البلاد. راهو من حقنا كمواطنين وكطب وكعباد نخافوا على عائلاتنا انه يجينا مسؤول ويقولنا هاو الصوره شنو فيها ووقتاش باش تتفض وكيفاش باش تتصلح وشنو الاليات وكيفاش نجموا نعاونوا احنا كمواطنين.
2: ورا شو لازمنا نعملوا بالضبط باش نقضوا زاد
3: هاي معروفه بالدعايه اللي قاعده تقوم فيها يعني وزاره الصحه هي من اكثر الوزارات اللي تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي وتتحدث خاصه كي تصير انجازات طبيه. لكن وقت اللي تصير ازمه ونطلبوا انه يتم تكوين خليه ازمه والاعلان على حال طوارئ صحيه والتدخل وتوفير كل المعدات والامكانيات اللازمه اللوجستيه والماديه والبشريه تختفي الوزاره وكانها غير موجوده.
2: وبالتالي المنظمه نجم تقول لك زاد الوزاره انا معناتها قاعده كما كل المؤسسات وكل معناتها قاعده ربما معناتها حكايه قصان الضوء ما عندي فيها حتى يد قاعده نشوف ما انه تنفرش الامور كما كل المؤسسات. نجم تكون هذه رؤيه معناتها ما نعرفش
3: مادام احنا وزير الصحه ووزاره الصحه يخطف الفلوس باش يلقاو حلول مش باش يقعدوا يتفرجوا في الوضعيه من بعيد. احنا ومشكورين جدا عدد من مديري السبيطارات اللي يعني واللي هما حالات يعني فردية بمجهود فردي نلقى مدير مستشفى محلي في برقو يتصل بالمواطنين ويقول لهم تجي وتركبوا ماكينات الاكسجين في الاستعجالي عندي الى ان تتفض الاشكاليه. نجيو نشوفوا اصحاب قاعه افراح قاعدين يلقاو في حل من شيره اخرى. لكن هذه راهي ازمه وطنيه راهي على مستوى وطني لازم وزاره الصحه هي تلمها بالكل وتعطيهم بروتوكول واضح. احنا نحكيو حتى البروتوكول الصحي بشنو الدواء اللي ياخذه المريض ولا في كيفيه اداره ضربة الشمس على مش بروتوكول واضح تم توزيعه على جميع الأطباء ولا جميع الممرضين. هذه من ناحية
2: معنى على وزارة الصحة أنه تعتمد بروتوكول واضح وهكا
3: بالضبط واضح وموحد. من ناحية أخرى حتى المواطنين في حد ذاتهم أنا جاني بعض المواطنين اللي ما يعرفش الحالة متاع الوالد والوالدة متاعو ماشي يبالو مرض آخر لكن إذا ما يجي ونكتشفوا اللي هو سخانته 42 باش نفسروا له راهي ضربة شمس ويقول لك راهو من الصباح كان هكا على خاطر فما نقص في التثقيف وفي التوعية وما فماش ممرضات تحسيسية قاعدة تمشي مرة واثنين وثلاثة باش العباد تفهم أنها لازمها تبرد روحها لازمها تشرب الماء إذا كان توفر لازمها تحاول تقعد في حرارة أقل من الموجود. هذه كيفاش يصير هذا تنحكيوا عليه. وبالتالي أراه وزارة الصحة من مهامها بل هذه هي مهمتها. وزارة الصحة مش مشغولة في الحالات متاع الإنجازات والوقت اللي باش نعلنوا على افتتاح مستشفى جديد. وزارة الصحة حشنا بها وقت اللي بتصير أزمة ولازمها تتدخل.
2: واضح دكتور شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. دكتور وجيه ثكار رئيس المنظمة التوصيلة أطباء الشبان شكرا لك يعطيك ألف صحة. احنا وصلنا معكم مشوارنا مرحبا نص النهار و35 دقيقة على موجتنا
1: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام
4: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: منك نسمع منك نسمع.
2: مرحبا أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في بيان جامعة الكهرباء والغاز تحمل السياسات الحكومية مسؤولية الأزمة الراهنة، مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي. احنا نحب نفهم شنو اللي صاير بالضبط، شنو هي الوضعية، علاش الكهرباء قاعد يقص على المواطنين ولساعات أحيانا طويلة. فمشكون يقولك عندي ثلاثة

0: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه. حملت السياسات الحكوميه مسؤوليه الازمه الراهنه، الا يعد ذلك تفصي من المسؤوليه سي فتحي، ولا هذاك هو الوضع؟ فسر لنا شنو الحكايه.
1: في البدايه ما نجمش ما نتغلش الفرصه دي ونحيي زملائي وزميلاتي المرابطين اليوم لحمايه الشبكه، واليوم المرابطين اليوم باش يصلحوا لي بان في اسرع وقت ممكن، واللي واصلوا الليل بالنهار نحييهم على المجهود هذايا، ونتاسف زادا المواطنين والعموم التونسيين على القطاعات هذيا الكل. الحقيقه اللي قلت وانت اليوم حملنا المسؤوليه ماهوش تفصي من المسؤوليه، فما صحيح عده معطيات اليوم خلات ذوي القص، اولا المناخ الحراره المرتفعه اللي تشهدها بلادنا وشمال افريقيا الكل، واليوم تشوف زاد جيراننا اليوم في الجزائر وفي ليبيا بلاك اوت في ليبيا وبلاك اوت جزئي في شرق الجزائر، والحمد لله رب العالمين بفضل اعواننا اليوم نمنعوا في شبكه تاعنا ونمنعوا اسمع، واليوم نغزروا زاد الشطر الكاس اللي معبي من رؤوس الفارغ راهو في الظروف هذيا، والحمد لله رب العالمين نثمنوا المجهودات هذه.
0: معنى اعوان ستيغ نتاعنا هما اللي منعوا البلاد من بلاك اوت؟
1: انا نقول لك وبصراحه والفنيين يعرفوا الكلام هذايا، يعرفوا الكلام هذايا، وانتم زاد كتونسيين وكصحافه زاد ماذا بينا زاد اليوم برشا هرس يتعرضوا لها العوان نتاعنا، ماذا بينا زاد تقفوا معنا وتوجهوا زاد للميدان وتشوفوا الفرق نتاعنا قاعدين يعملوا من اجل ايصال النور الكهربائي ولا من ميزه من اجل حمايه الشبكه وحمايه التونسيين ووصلوا لهم الضوء في اكثر ما يمكن وقت. هذا يبقى ديما هذه الشجره اللي تغطي الغابه مدام اليوم. كان من المفروض راهو استثمرنا، كان من المفروض راهو انشينا محطات، انتم تعرفوا من عام 21 اخر محطه انتاج في تونس، من عام 21 نحن في ريسك عندنا 5 سنين ما استثمرناش، 5 سنين ما فما حتى محطه لانتاج الكهرباء والغاز، وماذا علاش هذه السياسات؟ ما نجم نقول رغم اللي نبهنا نحن عده مرات، رغم اللي صارت مصادقه على مشاريع عموميه لانتاج الكهرباء وما شافتش النور. هذا هو السبب. نجم قد يكون وديما نقولها، قد يكون فما من مشكله بالدليل العموميه، قد يكون الوضع الاقتصادي ما يسمحش، لكن هذا امر حياتي الطاقه والضوء، امر حياتي للتونسيين، والمفروض رانا اولينا له اهميه كبيره، ونحن كنقابيين وكطرف اجتماعي نبهنا لهذا بحكم نحن ولاد السياق ونحن في الصف الاول وفاهمين شنو صاير، وكذلك زاد حتى على مستوى الاداره نتاعنا والاداره العامه ضمن مذكره من 2024 صادره على مجلس اداره الشركه، زاد شخصت العمليه وقالت راه فما نقص في الطاقه في الوقت.
0: انت قلت لي عندنا 5 سنين ما استثمرناش في انتاج الكهرباء، لكن احنا الوضعيه اللي نعيشوا فيها الصيف هذية مش هي نفسها اللي عشناها الصيف اللي فات، زدنا احنا البوبيلاسيون زادت من عامنا والسنة، معناتها نتصور مازلنا في فرد عدد سكان، معناتها ما مزدناش برقم يخلي انه نعيشوا انقطاع للتيار الكهربائي في الوضعيه هذية. فما باب تاويل فتح قيل انه حتى محطات الانتاج نتاعنا ماهيش قاعده تخدم، عندنا محطات ماهيش قاعده تخدم، محطات مش قاعد يوصلها الغاز، هذا صحيح ولا مش صحيح سي فتحي؟
1: لا الحقيقه مش صحيح، نحن في نحن اون بلان برودكسيون تو قاعدين ننجو، محطاتنا الكل قاعده تخدم، حضرنا رواعنا، الا انه العرض اقل من الطلب زايد شويه، ما يلبيش حاجيات التوانسه الكل، قاعدين نعملوا في قطاعات دوريه. كان من المفروض الحق، وهذا قلنا في البيان بتاعنا، كان من المفروض حضرنا رواحنا للصيدلية. علاش قلت لي انت عملاو الفرق بين عملاو الوسناء؟ موجة الحرارة الحقيقة هذه المسبوقة، التزايد الطلب زاد، يمكن زاد الأشقاء في الجزائر عملاو العلمونة بالبداية، بس زاد هما عنده مشاكل زاد فنية، عاونونا من الكروش، أما مش في مستوى اللي متعنا به.
0: فوالا معناتها المشاكل الفنيه اللي عاشتها الجزائر

0: حالة دون أنه معناتها تمد لنا يد العون كما كانت تقوم قبل.
1: كما كان ولو أنها بالزادة معنا وبالزادة وقت معنا، أما مشكلة عملاه الحقيقة، وهذا زادة من الأسباب. لأنه بالحق نعاود نقول لو كان من المفروض اليوم أخذنا حق الشركة في إنتاج الكهرباء، اليوم راهي تمولت، أخذنا برشا قروض كان من المفروض القروض اللي خذيناها وهزنا الاستثمار في إنتاج الكهرباء.
0: الفوتوفولتايك فان برشا ناس يحملوكم مسؤولية التأخر في الاستثمار في الفوتوفولتايك في الطاقة الشمسية سي فتحي، كنقابات مطبيعة وكجامعة كهرباء، شو تقول في الإطار هذا؟
1: والله كلام قال برشا وقلنا نحن في البيان نتاعنا الحقيقة عمرنا ما عطلنا، نحن مع الاستثمار في الطاقات المتجددة، ما كنا نحن نحترزوا على القوانين الجائرة اللي أعطت الأولوية للمستثمر الأجنبي، ولو أنه حتى هو زاد فتحنا له الباب على مصراعيه وما جاش وما سافرش السنين اللي فاتت، رغم المخطط الطاقي يقول في فما على الأقل 400 ميجاوات. اليوم زاد حق الشركة وهذا موجود في المخطط الطاقي في إنتاج الكهرباء من الطاقات المجددة ب 400 ميجاوات، وهذا تصدق عليه بمجلس الولايات الداري في 2018، ولكنه ما راش النور للأسف. هذه هي الأسباب اللي خلانا اليوم نقصين نقصين طاقة، وهذا اللي خلانا في الوضعية دي.
0: فتح تحقيقات والحديث اللي صار ضد كل من ستثبت مسؤوليته في التقصير وفي قطع الكهرباء عن المواطنين لساعات طويلة كجامعة، كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع؟
1: أنا والله أنا نشوفه فيه، نحن تأسفنا اليوم أعوان جاهد من أجل حماية الشركة، جاهد باش يصلح العطاب في أقل وقت ممكن، جاهد باش يوصل لك ماكسيموم من الضوء، وللأسف بالمقابل اليوم يستدعوا للتحقيق.
0: صحيح هو الأخبار ساعة هتنأكد معك، لأنه هو دارنا شفناه في بعض وسائل الإعلام، احنا في ديوان حقيقة لم ننشر هذا الخبر لأنه معناش خبر مؤكد، هو دار في بعض وسائل الإعلام، تداوله أيضا بعض العدد من النواب. صحيح الخبر متاع أنه النيابة العمومية فتح التحقيقات ولا لا؟
1: حتى ساعة نفس المصادر اللي عندكم انتوما عدنا نحن الكل كلام جاء استدعاء رسمي حتى الحد الكل يقولوا كلام، اما ان شاء الله كنت نتمنى انه فما لجان فنيه تخدم وتشخص الوضعيه. علاش اليوم فما نقص في الكهرباء؟ علاش فما اليوم انقطاعات؟ وعلى ذو جاد اليوم البحث الفني كان فما تقصير من هذا ومن ذاك، كل يتحمل مسؤوليته، ولو اني من خلال الاذاعه نتاعكم نقول ما فما حتى تقصير، وانا على ثقه في زملائي على خاطر انفار او اللي باش يقص الضوء، باش يقص الضوء على روحه وعلى عائلته. احنا داري مقصوص على الضوء، الرئيس بن العام دار وتقص على الضوء. ما لا اتصور ان فما اليوم مؤامره، ولا اتصور ان اليوم فما قسام بفعلي فعل. هذه الاسباب اليوم، الحراره، النقص في الانتاج، العرض اكثر من الطلب، الشبكه اليوم استحفظنا عليها شويه، نقصنا باش نحميو الشبكه نتاعنا، باش نحميو البلاد من انقطاع كامل للتيار الكهربائي. هذا هو الحدث. ان شاء الله زاد هذا يكون لنا درس، نحن راهو زاد في حتى في حياتنا الخاصه وين يصير مشكل يصير الحل بطرفي، نحن نتفائل رغم اللي ازمه خانقه، رغم اللي أثر زاد على عموم التونسيين، ونتأسف زاد بالمناسبة بالانقطاعات هذه للأسف الخارج عن النطاق، لزاد نتحملوها مع بعضنا شوية. أما بالمقابل يلزمنا نخمموا في حلول جذرية.
0: هو فتح سي فتحي المسلمي، هو السؤال اللي يطرحه فيه التوانسة الكل، يقول لك احنا عشناها هالأزمة هدية وغرقنا فيها وغفقنا في السخانة ومعنا شربة من باردة، وفما مناطق ما وصلهاش الماء أصلا جراء القطع التيار الكهربائي، فسرونا وقتاش باش تنتهي هالأزمة؟ ما فما حتى مسؤول أعطانا إجابة. سي فتحي تنجم تعطي إجابة للتوانسة، إجابة واضحة ورسمية وقتاش؟
1: طلبت خبرتي كعون شركة وكممثل العوام. الحقيقة نحن متفائلين أنه زاد بتيح السخانة شوية، نرجعوا إن شاء الله زاد بتدخل الأشقاء في الجزائر. علمت اليوم أنه فما تدخل فما دبلوماسية خدمته وهذا وهذا مهم بياسر فما تدخل مدخل جزائري ومع تحت شوية تمبيراتير ومع شوية ترشيد للاستهلاك مع شوية نقوص حلول وقتية إن شاء الله بقدرة ربي فما اليوم فما اليوم في الشركة التونسية الكهرباء والغاز نواصل في الليل والنهار باش نلقاو حل ونخذوا منها لازمة ليه شوية ندعو المواطنين بتاعنا وإن شاء الله الجوزاء وإن شاء الله واللي نتمنوه كلنا مع بعضنا أنه إن شاء الله آخر مرة يصير الكلام ده وهذا أهم شيء في الموضوع.
0: نهارين ثلاثة أربعة خمسة جمعة خداش تقريبا
1: إن شاء الله ربي
0: يستر. هو الرصد الجوي قال نهار لحد اثنين إن شاء الله معناتها تبرد الدنيا شوي.
1: نحن غادي نتبعوا في الرصد الجوي إن شاء الله متفاهمين بالأيام القادمة تحل وإن شاء الله زاد الفرق الفنية متاعنا والمسؤولين متاعنا قاعدين نخمموا زاد في حلول زاد آنية نتعدوا بها الصيف هذه وإن شاء الله الصيف الجاي يكون سمير وكان خير إن شاء الله.
0: ان شاء الله يصير كان خير يا رب ان شاء الله ان شاء الله الازمه هذيا ما نعيشوهاش معناتها السنوات القادمه هكا
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب هذه يعني شويه اراده منا وشويه اراده من سلطه الاشراف وقدره ربي نتجاوزوا الازمه دي. وبالمناسبه زاد نحب نقول زاد المواطنين رانا اليوم على الشح الكهرباء وعلى الانقطاعات وعلى المشاكل اللي صارت ورينا تأثيرها على الانتاج ورينا تأثيرها حتى على الكوش حتى على القهوة حتى على كذا نعتذروا بالحق نعتذروا منهم وإن شاء الله يا ربي تكون تحملوا معنا شوية وإن شاء الله أما بالمقابل نسموا زاد المجهودات اللي يقوموا بها الفرق متاعنا والله حقيقة ودعوة لكم انتم زاد كإعلام باش توافقوا زاد العمل الميداني نتاع العوان نتاعنا زاد نشوفوهم انا ماذا بيا تخرجوا مع الفرق نتاعنا وتشوفوا على عين المكان كيفاش في اللي بوست كيفاش تحت التراب في اللي ليني اللوطه كيفاش في اللي
0: هو كانوا معانا العوان حقيقه وحكينا عليه هذا نهار اثنين معناتها سي فتحي فقط سؤال اخير انت في التحليل نتاعك نعرف جيدا وحتى حد ما ينجم معناتها يوجه تهمة لعوان ستيك بينهم مقصرين ولا متهاونين وشفنا ناس معناتها تخدم في 50 درجة سخانة ربي يعطيهم القوة ربي يحفظهم جميعا فقط سؤال معناتها في التحليل متاعك لم تحمل السياسات الحكومية المسؤولية قلت لي ضربة فما سخانة وفما كثرة طلب وفما وضع معناتها موجة حر معناتها اللي عشناها
1: وقت اللي فما مساق على إنتاج على مشاريع عمومية لإنتاج كهرباء منطقات المتجددة اللي فايت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في 2018 تقريبا 400 ميجاوات هذا مصدقين عليه من 2018 في مجلس وزاري مضايق وموثق هذا ما تمش شو تحني نقول
0: معناتها مشاريع لم تنجز
1: وقت اللي فما مشروع التسخير زاد لإنتاج الكهرباء ما تمش شو تحني نقول وقت اللي فما مذكرة خارجة من مجلس إدارة الشركة في 2024 يقول في العام القادم مش تستحقوا ضوء تقريبا 800 ميجاوات وهذا موثق ومسار صوت حدني نقول مدام
0: معناتها ما فماش استثمارات وما فماش مشاريع
1: صحيح ما فماش استثمارات رغم اللي فما رد للتمويل من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية ومسار رغم اللي فما مخطط طاقي اليوم على 1250 ميجاوات في الفترة بين 2017 و2026 هذا ما صارش شو تحبني نقول مدام
0: واضح
1: شو تحبني نقول
0: واضح سيفتي
1: بالمقابل زادة مانيش زادة باش بالمقابل زادة نقول بالك الوضع الاقتصادي بالك الوضع أما اليوم هاي شعلة زامب الحمر هاي خلقونها كريمو هاي شعلة
0: هيت نحطوا اليد في اليد وننقذوا ما يجب إنقاذه معناتها هذا هو
1: يلا نعملوا الحل مع بعضنا ونحن عاذرين كفنيين وكخبراء وكأعوان الشركة حاضرين مليان ونشطوا وقلت ربي يسلكوا بالضوء كما سلكوا بالتنوير بنسبة 99% نحن كنا نتفرج عليه هذي نسبوا به في سوريا وفي لبنان نحن حتى في العراق هي دولة تقية ونسبوا بكسر الضوء في دول جنوب الصحراء نحن في تونس كانوا ليتون تانا إذا هو الدول المتقدمة للأسف خلنا نعتبرها كبوة أنا عندي ثقة اليوم في خبراء ستيك عندي شيخ هذا في ضد الصراف بعد الانتهار هذا يقوله إن شاء الله بستعمل الوقفة من الأول وجيد
0: إن شاء الله
1: ونقض بلادنا هذا
0: هذا هو ما نأمله. شكرا لفضلك, شكرا يعطيك الف صحة كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز سيد فتحي المسلمي, شكرا لك على كل التفاصيل. موصلين في تشغيل انقطاعات للتيار الكهربائي, كان نبه منذ أشهر على ديوان فام لتشغيل انقطاعات للتيار الكهربائي خلال هذه الصائفة, نحكي معاه مقرر لجنة الطاقة بالبرلمان تشويته
2: في الخدمة في الدار ولا في الكياس, تعرف كل حول الناس.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا. لماذا نبه منذ أشهر لتسجيل انقطاعات للتيار الكهربائي خلال هذه الصيف؟ نحكي معه تشويتا. مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان النائب محمد علي فنيرة. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا. مرحبا كل مستمعي راديو نفام وشكرا على الدعوة.
1: مرحبا، لو سهلة. كنت استبقت الجميع، ونذكر وقتها في هنا تونس حذرت في ديوان فام من أنه خلال هذه الصائفة يمكن يشمل مليون شخص، قلت انقطاعات معناتها للتيار الكهربائي وقطع دوري للتيار الكهربائي، لكن هذا صار وشمل 12 مليون تونسي ظهر لي.
2: كنت نبهت في كونه باش يكون ثم انقطاع من يوم 23 أفريل 2016 في ميسيون بحديكم في ديوان فام. هذا يراهم ممكن ما كانش تقادة، معناتها هذا سي تكنيكمون ثم عرض وثم طلب نتاع كهرباء، دونك وكنا متوقعين كونه في هذه الصائفة العرض سيكون اقل بكثير من الطلب.
1: العرض اقل من الطلب، وحضرناش رواحنا ولا شنو اللي صار؟ علاش احنا وصلنا للوضع هذا؟ ها قال لك احنا حضرنا رواحنا واحنا في اون بلان برودكسيون ومحطتنا كلها تخدم، لكن الجزائر كانت تعاوننا اكثر، صار لها بان تكنيك، احنا هذاك علاش نقص علينا؟ هذا الكلام تاع الجامعه.
2: باه ممكن راهو باش نخلطوا للي كوبيرا دوما ولا للنقص اللي حكينا فيه هذايا، ماهيش اليوم وماهيش البارح. هذه نتيجة 10 سنوات من الانفستيسمون اللي كانت تعمل وما تعملتش. ممكن أنا ما ننظرش نظرة كجامعة، خاطر الجامعة ديما تنظر نظرة انفستيسمون عمومي. سمعته كان يحكي سيفتحي بحذاك وأحترمه، وفي نفس الواحد زاد خليني نقدم تحية كبيرة لأعوان ستيج اللي موجودين في كل لحظة. أنا كنت باتصال ببعض الأعوان حتى ما ساعتين وما ثلاثة نتاع الليل، وين تصير إشكال يخرجوا بالوقت. دونك أنا أثمن العمل اللي قاعدين يقوموا به عمال ستيج، عمال الشركة الوطنية، لكن لزنفستيسمون في الطاقة كان ثم إشكال كبير منذ أكثر من 10 سنوات. كانت الدولة الاتجاه نتاعها هو الاستثمارات الخاصة ومستثمرين خواص في إنتاج الطاقة الفوتوفولتاية باستثمارات خاصة. نقابة ستيك وجماعة ستيك كان عندها رأي مخالف، وكانت تعارض الرأي نتاع مسؤولي ستيك. دونك كان عندها رأي، كان عندها رأي مخالف،
1: قالت لك احنا الاستثمارات ستيك أولى بيه،
2: تقول لك استثمارات عمومية للشركة الوطنية للشركة العمومية أولى. هذا اللي خلى الاستراتيجية الأولى للدولة التونسية تيح في الماء ونتائجها كانت صفر. الاستراتيجية الثانية للدولة التونسية نتائجها صفر، وكان المشكل ما تحلش بين مسؤولي ستيك والتوجهات العامة للدولة التونسية وبين الجامعة الوطنية للستيك ونقابة ستيك اللي كانت تنظر كونه عمومي. وتواصل هذا إلى سنة 2016 حتى نهار تريجي ويتعدى ولزمت في مسنوة بشعب. كانت نقابة ستيك عاملة قريب قدام باب مسنوة بشعب نهار تريجينا نعدي في اللزمت تقريبا في شهر أفري دونك إلى حدود اليوم النقابة عندها تصور
1: والدولة عندها تصور.
2: وهذا اللي خلى ونبردو
1: وقت
2: خسرنا للأسف زوز استراتيجيات بنتائج كان تقريبا صفر إنجازات. اليوم نحن في الاستراتيجية الثالثة، الحمد لله ثم بعض اللزمات اللي تعداو وممكن ثم اللزمات أخرين تعداو، وثم إنتاج ذاتي قاعد زادة يتطور من سنة إلى أخرى، وثم ترخيص قدمت للإنفستيسور تونيزيان باش ينفستيو في الطاقة. دونك التوجه ممكن صحيح مشى لصنع الطاقة عند الخواص، لكن يبقى التوزيع والنقل نتاع الطاقة ملك للشركة التونسية للكهرباء والغاز. جوست اللي تبدل كون الانتاج، معناتها المسؤولين في وزارة الطاقة والمسؤولين في الشركة التونسية للكهرباء والغاز معناتها كان عندهم التصور كونه اليوم استثمارات الشركة تخصص إلى تقوية الشبكة خصوم إلى تقوية الشبكة، لكن الإنتاج يكون عند الخواص وتاخذوا الشركة باش هي تنقلوا وباش هي توزعوا باش هي تبيعوا. دونك مراهي ماهيش اون بريفاتيزاسيون، ما نحكيوش على بريفاتيزاسيون،
1: ما نحكيوش على خوصة،
2: ما نحكيوش على خوصة، مي اون سو تريتي جزء من العمل اللي كانت تقوم به ستيغ ولا سو تريتي.
1: معناتها احنا ضيعنا الوقت،
2: توربينا غاز يخدموا،
1: احنا ضيعنا الوقت هكا،
2: نحنا ضيعنا وقت افكتيفمون، ضيعنا وقت،
1: ضيعنا وقت وما فهمناش بعضنا، نجم نقولوا هكا،
2: ونعتذر من المستثمرين اللي وصلنا للحالة هذية، لكن هذية نتيجة 10 سنوات ما كناش فيهم، ما خديناش فيهم القرارات الحاسمة في كل ما يخص الطاقة الفولت ضوئية. الـ400 ميجاوات اللي كان يحكي عليه سيفتح موجودين في المخطط انت عستيك، والستيك باش تركبهم وما تنحاوش الستيك، ما ركبوش في 2019 خاطر صارت الاشكاليات اللي كنت نحكي عليه. دونك لا كوتا نتاع ستيك في المخطط الوطني ولا في الاستراتيجيه الطاقيه قاعده، لكن نحن راه ما نحكيوش على 400. اليوم قدره ستيك من الانتاج تقريبا في حدود 4400 ميجاوات بين فوتوفولتايك وبين لي توربيناغا. لكن نهار ثلاثة اللي ممكن كان أسخن نهار وأكثر نهار دو كونسوماسيون، أنا نقول لك اللي تجاوزنا فيه 6000 ميجاوات من طلب على الطاقة.
1: فوالا أكثر
2: من 4400 وأنا تجاوزت الطلب 6000 طلب كان.
1: هذاك علاش؟
2: ثم انقاب، ثم انقاب تقريبا نتاع 1600 ميجاوات. حتى ولو كنا مربوطين للجزائر وقتها باش تعطينا الجزائر لا كاباسيتي دو لا ليني اللي مربوطة بالجزائر باش تعطينا، وذاك علاش ثم إيقافات للطاقة تجاوزت 12 ساعة في بعض المناطق. رأوا هذي عرض وطلب، وهذا زاد رأوا استراتيجيات كبرى للدولة التونسية. نهار تلي عطلناه ونهار تلي ما عرفناش نتصرفوا، اليوم نتحملوا النتائج نسكن مع بعضنا ونكونوا واضحين، لازمنا نعتذروا للمستثمرين التوانسة وللشعب التونسي من النتائج اللي صار.
1: نرى احنا خلصوا في الفاتوره قاعدين الناس الكل، ان شاء الله نتجاوزوه، ان شاء الله نتجاوزوه، هذا هو اللي لازم يصير. فقط سؤال جاوبني فيه في 10 ثواني لانه تجاوزنا الوقت. سي محمد علي فنيرة، تقدمتوا بعريضه وحابيتوا مسائله لوزير الصناعه اللي هو وزير التجهيز، معناتها وزير الصناعه بالنيابه، فما معناتها باش يجي مش باش يجي، فما
2: بعض الناس قدموا بعريضه وتوضعت البارح في باش ينظر فيها مكتب المجلس. لكن حتى اللجنه في حد ذاتها في اجتماع يوم الثلاثاء بعثت مراسلة للسيد المدير العام للستيغ والسيد وزير باش يكون سما معناتها للجلسة حوارية في إطار معناتها اللجنة. شو نقول اليوم؟ راهو الحلول على المستوى الحاني هو الترشيد في الاستهلاك. ونأكد على الترشيد في الاستهلاك، راهو نحن كمواطنين اليوم من دورنا نرشد الاستهلاك. ثاني حاجة الرابط مع شقيقة الجزائر، وإن شاء الله يكتمل الرابط مع دولة إيطاليا في إطار مشروع الألماد، راهو من أوكد الأولويات نتاعنا، وممكن راهو كانت واصلت الوضعية هكا كراء مولدات للطاقة تجينا حتى في بطوات، تجينا كراء المولدات هذوما للشهرين اللي مازالوا راهو أولوية من أولويات الدولة التونسية. باش نحكي على حلول آنية، كان باش نحكي على حلول على المدى المتوسط والبعيد، راهو اليوم ما عندناش حتى حل، كان باش نمشيو
1: في الاستثمار والطاقة
2: الفولت الضوئية ونستثمروا فيهم مهما
1: كان. واضح، شكرا.
2: التونسية ما تفرش بين استثمار عمومي واستثمار خاص، كل استثمارات للدولة التونسية.
1: يفضلك مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان النائب محمد علي فنيرة. الأخبار مع أميرة مسلين حتى الماضي ساعتين.
0: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: جزوة الوحيدة ديوان فام. عسلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي اليوم الخميس للحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية الوطنية. ووضحت الشركة في بلاغ صادر عنها أن عمليات القطع في حال اتخاذ القرار بها ستكون خلال الفترة الممتدة من 11 صباحا وحتى 5 مساء على فترة متقطعة، مضيفة أن هذا الإجراء الاستثنائي سيشمل عددا من المناطق التي يتم تحديدها وتوزيعها ضمن برنامج قطع مخصص لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، ويشمل القطع جهة تونس الكبرى وجهة الوطن القبلي وجهة الشمال الغربي والوسط وصفاقس والجنوب. الأستاذ المبارز في الجغرافيا والبحث في علم المناخ عمر بحبة يفيد بأن موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد تقترب من نهايتها، مشيرا إلى تحسن ملحوظ مرتقب في العوامل الجوية وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل. وأوضح بحبة خلال تدخله في برنامج منك نسمع أن تونس تقترب من استكمال نحو 3 أسابيع تحت تأثير هذه الموجة الحرارية التي وصفها بالتاريخية لعدة أسباب، أبرزها طول مدتها وشمولها لمختلف مناطق البلاد بما في ذلك المناطق الساحلية، فضلا عن تسجيل أرقام قياسية في عدد من الولايات وما رافقها من ارتفاع قياسي في عدد الحرائق وضغوط كبيرة على شبكتي الكهرباء والماء. عدد من النواب وجهوا أسئلة كتابية لوزير الصحة مصطفى الجاني حول إدارة الوزارة للأزمة الصحية الناجمة عن موجات الحر والانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء. وتعلقت الأسئلة التي تم توجيهها بسبب عدم نشر وزارة الصحة إلى حد الآن حصيلة رسمية ودورية حول الوفيات والإصابات المرتبطة بموجة الحر منذ بداية شهر جويليا الحالي وتوزيعها حسب الولايات والفئات العمرية والحالات التي استوجبت الإيواء بأقسام الإنعاش تمشيا بما هو معمول به في العديد من الدول، وهل أنها تدرس إعلان حالة تأهب أو طوارئ صحية مرتبطة بموجة الحر؟ السلطات الجزائرية أعلنت عن إيقاف 4 أشخاص متهمين بإشعال حرائق في الغابات في ولاية قسنطينة شرقي البلاد مع نشر صورهم وهوياتهم وإيداعهم السجن المؤقت على ذمة التحقيق. وقالت نيابة الجمهورية الجزائرية لدى محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة في بيان أن الإجراءات جاءت في إطار متابعة 3 قضايا تتعلق بجماعات إجرامية تقوم بإضرام النار في الأملاك الغبية. وكالة تسنيم تفيد بمقتل نقي في الجيش الإيراني خلال الضربات الأمريكية التي استهدفت معبر الشلامجة الحدودي مع العراق الليلة الماضية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار ما زال متواصل مع هدى في منك نسمع. إلى اللقاء.

الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبورماك من الاثنين للحد من 3 للأربعة متاع العشية على ديوانا فام.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net.
1: صيف معانا It's fun time.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
2: سويفي لو ريتم وتابع راديو نيمورو 1 في الموسيقى في تونس
3: ديوان ديوان ديوان فام
2: تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
4: 91.2
2: 99.1 في صغيرة وجبس
4: توجور نيميرو 1 سور ليلي

0: صوتك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين هذه. منك نسمع نحكيه على الانقطاعات متاع الكهرباء، وأمس كان حاضر معنا اتحاد الفلاحين في بوعرقوب اللي أطلق صيحة فزع. حكينا زادة، حكينا على إنتاج الطماطم، حكينا على القوارص، حكينا على الورقيات وغيره من الخضر اللي قاعدة، الغلال والخضر اللي قاعدة يأثر فيها انقطاع التيار الكهربائي، وقاعدة تتعرض للعطش، وقاعدة برشا كميات زادة قاعد يتم الإتلاف متاعها. هل أنه التسبب متاع الانقطاعات متاع الكهرباء هذي، هل أنها ستتسبب في الترفيع في أسعار المنتوجات الفلاحية خلال الفترة القادمة؟ نحكي في الموضوع تتسويت.
1: صوتكم
2: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بالقيروان من المناطق الفلاحية الكبيرة في بلادنا، كي نحكي على ولاية القيروان وعندها مساحات مروية معتبرة من الخضر ومن الغلال. ضيفنا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بالقيروان سي المولدي الرمضاني. مرحبا، هلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ديوان فام، وشكرا على هذه الاستضافة.
2: مرحبا، نورتنا. هل أنه الانقطاع متاع تيار الكهرباء قاعد يأثر على الانتاج في ولاية القيروان؟ يعني فما تشكيات من الفلاحين، فما أزمة في الانتاج الفترة هذية، ولا شنو قاعد يصير؟
3: والله الموجة الحرارة اللي غير مسبوقة، يعني اللي تمر بها بلاد متاعنا سخانة، يعني في ولاية القيروان وصلت رقم قياسي، يعني 49.6، يعني هذايا
2: حطمنا الرقم القياسي نتاع جويلي،
3: حتى رقم القياسي هي كان عندها رقم قياسي في 24، فزيدت رقم، تحطم الرقم القياسي نتاع ولاية القيروان. هذا من شأنه السخانة هذايا، وهو على كامل البلاد، يعني موجة حرارة كما قلت لك كبيرة برشا. اللي جديد في الموجة هذه هي طالت المدة متاعها، يعني توعنا تقريبا أكثر من 15 يوم، ودرجات الحرارة تفوت يعني 45 46 47 49. هذا من شأنه أنه يأثر على المنتجات الفلاحية من خضروات وغلال، وكذلك يعني قطاع الدجاج اللي يتأثر برشا بالسخانة. بالتالي المنتجات اللي موجودة في ولاية القيروان ولا غيرها، يعني ربما حتى نابل اللي ذكرت انت بوعرقوب، يعني موسم تاع جني طماطم فهمتني، تأثرت بشكل كبير برشا، مثلها مثل القيروان، مثلها مثل يعني الولايات الوسط الكل اللي هي، ولا كذلك جندوبة وباجة، هذوما مناطق تقريبا ديما الحرارة مرتفعة فيهم برشا. اللي تأثر هي الفلفل، الطماطم، اللي القرعيات بالدلاع وبطيخ اللي تأثروا، كذلك يعني ربما الغلال. احنا عندنا زراعات البروتين اللي نشوفوا في انها الشمس خلت يعني تراس على الثمره نتاع البروتين. اللي تأثر هو الزيتون، اللي كيف كيف بالخصوص البعلي، يعني تكمس الكعبة وشكون عنده أثر سلبي كبير برشا على الصابة نتاع العام هذايا. يعني ربما أنت السؤال اللي طرحته هو مباشر، هل ستتأثر يعني الأسعار على مستوى يعني الخضروات؟ مش نقولك طبيعي أنه إذا كان تتلف يعني الكمية كبيرة من الخضروات فمش تقل العرض في السوق، وبالتالي مش تشهد يعني ارتفاع في الأسعار، وهذا اللي بدينا نحس به بالخصوص في الفلفل والطماطم اللي تجاوز دينار توا، يعني فنين كان في 400 و500، في الفلفل 500 و600 و700، توا اليوم يعني بدا يطلع شوي، وربما في يعني في الأيامات الجاية مش يقل حتى العرض متاعه، نظرا أنه الثمرة في المار كلها هي تمست بالشيلي وتضربت، وبالتالي يعني ما عادش مش تعرض في السوق. هذا اللي يخلي كما قلت لك ثم خسارة كبيرة برشا حدثت للفلاح سواء في القطاع هذية بتاع الخضروات وكذلك كما قلت لك يعني الغلال توعنا موسم تاع التفاح في ولاية القيروان معروفة به هذية بدري ويعني بدت الناس يعني متقلقة منه وتأثرت يعني تقريبا هو في آخر الأيامات متاعه والمنتجات الأخرى من ربما بوردكيان ويعني بعض الغلال الموجودة توا يعني هي كذلك قاعدة تتأثر بها الموجة متاع الحرارة كل هذا زاد في
2: معدى سيكين بعلي ولا ساقلي كيف كيف
3: نعم زاد في التين البلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء وأن الأصل في الشيء احنا كنا يعني نجابه الدرجات الحرارة ب يعني عملية الري المسترسلة وال يعني نولوا ندور ونسقيه كل يوم يعني القطعان الكهرباء أصبح يعني زاد كما قلت لك في التيني بلة وزاد أثر يعني سلبا على الوضعية كارثية جدا على مستوى ولاية القيروان فما اتصالات يعني من العديد من الفلاحين اللي من سيعوض لنا هالخسائر هذية هل هي الدولة هل هي يعني شركة الكهرباء والغاز اللي هي أصبحت يعني اعترفت أنها ستقطع الكهرباء لساعات طويلة يعني تقريبا يوميا ولكن في الأخير نشوف أنه الحلقة الأضعف اللي ما يتلفت لها حتى حد بالرغم أنها هي تؤمن الأمن الغذائي هي اللي تؤمن يعني الإنتاج فوقت اللي تضرب الحلقة هذه حلقة الفلاحين لا من يتلفت لها ولا من يعمل كما يقولوا فيها منها راس مال والعديد من مرات سواء حجر البرد أو عواصف أو ثلج كل شيء ونتعرضوا إلى خسائر مثل هذه ولكن في النهاية كما يقولوا فيها تمر الأيام ولا من يتذكر هالجوائح هذه كلها ستتضمد الجراح ويتحملها الفلاح بمفرده دون أنه المجموعة الوطنية أنا يعني تتلفت للشيء هذايا ولا يعني تفكر في خسائر الفلاح اللي المنتوجات متاعهم ما عندهمش حتى أبري ما عندهمش حتى زراعات بتباع احنا هم بلان شام هم معرضة للشيء والسخانة والبرد وكل شيء وهذا ما نجم نقول يعني إن شاء الله ربي يجبر الفلاح وإن شاء الله ربي يقي البلاد متاعنا يعني من هالشدة هذه إن شاء الله تزول عن القريب العاجل
2: أمين شكرا جزيلا سيد بولج الربضاني رئيس الاتحاد الجاهل في رحلة صدر البحري بالقيروان شكرا على كل هذه التفاصيل مواصلين معكم مشوارنا مرحبا أهلا وسهلا أستيج تسمح رسميا بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الشمسية بالمنازل هات نفهموا الموضوع هذايا هل أنه يقدر عليه المواطن شنو هي البروسيدور بالضبط شنو بشي مكننا هالإجراء هذايا نجموا نحلوا به الإشكال معناتها في الوضعية هذايا ولا لا نحكي في الموضوع بعد الفاصل لا
1: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. منك نسمع، منك نسمع.
1: الأخبار مبارح اللي خرجته ستيغ هو السماح رسميا بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الشمسية بالمنازل. هتنفهموه الموضوع حذايا، نستقبلوا ضيفنا ونحكيوا معها بأكثر تفاصيل. رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفلتوضوئية سعليل كنزاري، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا بك أختي وداع.
1: شكرا على قبول دعوتي
2: ديوانا فهم.
1: نورتنا، مرحبا يا سعلي. شنية الحكاية سعلي؟ احنا الأصوات تعالت خلال الفترة اللي تعدت، يقول لك احنا الناس عندها فوتوفولتايك في الدار، لكن كيقص الكهرباء يقص الضوء، مع حتى الطاقة الشمسية تقص، وما نجموش حتى نعاونوا ستيغ، لأنه المواطن كان ينتج ويصب ديريكتومون في الريزو متاع ستيغ، كيقص الضوء يقص كل شيء. شنية الحكاية هذه جديدة نجم تنهي الأزمة ولا شنية التفاصيل متاعها؟
2: أنا حبيت نبسط المواطنين السيستم هذا الفوتوفولتايك الركبين على الوسطها يمشيو ديريكت للشبكة. يسون إكسيتي بار لو ريزو، كما ثماش ريزو ستيغ ثماش كورون يقص. ثم منظومة جديدة هي السيستم إبريد اللي يخزن في الباتري ويبعث للشبكة. هذا مش موجود عندنا في تونس وكان مش مسموح به من ستيغ. فهو ستيغ عملوا كراس شروط باش تدخل المنظومة هذية ويدخلوا الباتريات، وقتها يقص الضوء تاع الشبكة تاع ستيك، المواطن يلقى ما يقصش عليه الضوء.
1: معناتها مش نقعدوا نصبوا ديريكتومون في الريزو ولا سا؟ فقط نحب نفهم حاجة سالي، مش نقعدوا نصبوا معناتها الانتاج يتصب ديريكتومون في الريزو تاع ستيك وهذيك تقعد ريزيرف اون كاو معناتها تاع الضوء؟ هذا هو هكا باش تصير؟
2: هو نقول لك المنظومة القديمة هي ممتازة وحتى قليل موجودة في العالم. كان تكون أبيلو نت مترينك، كنا نصبوا الستيك، ثم أصحاب مثلناش أصحاب شمس ولا واحدة، الستيك ترجع لنا الضوء بنفس السعر بنفس التسعيرة. معناها سيلو نت مترينك، معناها هذه منظومة حتى في أوروبا مش موجودة. لكن هذه تمشي كان كي تبدأ الشبكة موجودة. الشبكة مش موجودة كي قص لا غالب تويز من المواطن يستثمر معناها في الباتريات وفي الهجين، هذا الانفرتر الهجين معناها بالفرنسوية هبريد، معناها يخزن ويبعث للشبكة. هنا تم استثمار، احنا يمكن مش نأخذ اجتماع مع وزارة الاشراف المسؤولة على القطاع باش نعطوها مقترحات في السيستم هذا باش المواطن ما يتحملش العبء الثقيل، يلزم الديوانة تنخفض كليا سواء في اللوحات الشمسية سواء في الباتريات الانفرتر، ويلزم منها وكالة حكم الطاقة مينيموم منحة تقدمها بالباتري ب 50%.
1: معناتها لازم الوكالة تدخل،
2: لازم تدخل بالفون دو ترانزيسيون انرجيتيك هذا صندوق الانتقال الطاقي، لازم يدخل
1: 50% على القليل في الثمن نتاع الباتري. قداش تعمل هي الباتري؟
2: الباتري هذا الثمن اللي جايبينهم توا مثلا 10 كيلو تعمل تقريبا 10000 دينار. 5 كيلو 5000 دينار. الصندوق يتدخل معناها
1: بشتر على القليل.
2: بشتر على القليل.
1: قداش تقعد مثلا واحد عنده 10 كيلو في داره، قداش تكفيه؟
2: 10 كيلو في الدار. انت والاستهلاك نتاعو معناها تنجم انت حتى 3 4 سوايع مينيموم.
1: نجم الديبانيه معناتها.
2: الديبانيه هي خاطر الضوء كيقص ويقول لك حمل جناع ريش كانت كلها منها تساهم في المنظومة هذية. دونك ننقذوا شوية الصيف الجاية خاطر طول الصيف هذية باش يبدو يتوفروا هذوما الباتريات.
1: شكون يجيبهم؟ أنا المواطن نجم يوردهم ولا عنده ولا؟
2: لا معناها هنا عندنا شركات تقريبا
1: شركات الفوتوفولتايك هي اللي تشريهم تجيبهم معناتها.
2: تقريبا 800 شركة معناها. أنا ماخذ الهومولوجاسيون وثم تقريبا أكثر من 30 مورد، معناها ما ثماش مشكلة، معناها تو باش يتوفروا. أعطينا احنا الإطار القانوني موجود، نوضحوا لي تاكس على لي باتري خاطر أكتوالمون يدفعوا 15% ديوانة، 7% تاكس دونفيرونمون، 13% تي في آ، 3% ار بي دي، باش تولي في 50%. يلزم هذه تنخفض كليا، كان نحبوا ننقذوا البلاد نحو دي تاكسي هذا الكل، واللوحات الشمسية نخلصوا في أغلى نسبة في العالم، 30% ديوانة، 19% TVA، 3% RPD، 60% بلاد غفقوا في السخانة واحنا محلانا هيا طلع في الديوانة في اللي تاكس. هذيك عليش راه المنظومة هذه غال، يلزم معناها سواء سلطة الإشراف ولا مجلس النواب يراعي، أنا مشافوه بالعين الكشف. احنا دينين وإحنا نطالبين بالباتريات، طالبين بالريديكسيون دي تاكس، ما سمعوناش ومشينا وقفنا حتى في البرلمان قلنا لهم راهو ما يجيش، قاعدين نضروا في المواطن، اليوم ها وصلنا وقفنا عليه الشيء هذا.
1: فلا وتعدى وقتها في قانون المالية نتذكر عرضته وتعدى.
2: تعدى أغلى نسبة. الجزائر بجنب صفر، المغرب صفر، مصر صفر، احنا في تونس كهو.
1: احنا 30%؟
2: 30% على اللوحات الشمسية و 19% قبل كانت 10% وصفر معناها 7% TVA وصفر ديوانة، طلعوها. وذاك علاش من المشاكل اللي وصلنا لهم، لانه هنا الانتقال الطاقي ما يجيش هكاك، يلزم المنظومه تاع الديوانه وتاع دي تاكس يلزمها تتنظم. هذا كما فهمناش اليوم، ثم دي فارماسي معناها خسروا الدواء، دي لابوراتوار قال لي بالجلاسيير ينقل من لابوراتوار دي رياكتيف يهز فيهم بالدار، قال لي اشترهم تلف
1: هذا كان القى ثلج، هذا كان القى ثلج معناتها باش يهز بالجلاسيير هكا. اي
2: فوالا راهو كارثه كبيره يزلنا ناخذه. هو معناها مش تو الفوتوفولتايك حل، هو تو رابيد. علاش تو نحكي فيه تو الاستثمار؟ مش باش تعملوا الدوله، باش يعملوا المواطن، سهلوا نحيلوا الديوانه، اعطيه دعم خليه يعمل. استيق هذيك عندها مديونيه، يقول لك ما تنجمش تستثمر في الطاقات المتجدد في لي سنترال الجدد. استيق عندها تقريبا 6 مليار دو دينار، معناها في 6 مليار دويت للمواطنين والشركات والبلديات والوزارات والمستشفيات، مش بيخلصوا ما يخلصوش الفاتورات تاع ستيك.
1: ايوه هما اغلبهم مؤسسات وشركات، مؤسسات عموميه الاغلبيه راهو الامانه
2: معناتها عموميه. وستيك ما تقولش عليه يا خويا، المؤسسات العموميه في كل عام يعملوا بيجي تيتر ا وتيتر دو موجوده، خلاص فاتورات الماء، خلاص الضوء. يا خويا انا طالبين، انا تقريبا 30 سنه قلنا لهم اعملوا اكل عداد بريبيي تعطيه في الوزارة، في البلدية، في السبيطار، بما عنده ميزانية يحط الفلوس يحلو الضوء، ما يحطش يقص عليه الضوء. هذا رزمو ستيك مشات فيه، كان شات فيها راهو صفر مديونية دوم الستيك. ثم راهو منظومات، ما نقولوش احنا علاش نو دور السبيطار ولا معناها ولا وزارة، ما عندها بيجي يحضروه قبل تيتر أ وتيتر دو، تلقى ربريك شنو ما لي فري ديكسبلواتاسيون والمصاريف اللي باش يعملوه. ما يلزمش ستيك معناها نغرقوها. تو ستيك اليوم عندها سنترال تاع صغيره سيكل كومبيني، ما لقاش كيفاش معناها تعمل بوكلاج فينونسي.
1: فوالا
2: الطلب على الكهرباء يزيد في 6%، احنا عندنا 5000 ولا 5500 بويسونس انستالي، معناها 300 ميجا حاشنا كل عام، معناها كل عام توربينا غاز زي ما تركب. اليوم يسالوا فيا يقولوا لي كي نعملوا الاستثمار اليوم، يجي التوربينه العام الجاي نعدوا الصيف لاباس ليه هذم لي توربينا غاز يصنعوا فيهم جنرال الكتريك وبي بي وسيمانس، تطلبهم اليوم يجوك حاضرين بعد 3 سنين وعام تركيب 4 سنين. انا نحكوا من هنا 2030 باش نقضوا الصيف الجاي، يلزم نعملوا على الفوتوفولتايك افيك لو ستوكاج، وباش نعملوا عليه يلزم اللي تاكس كلهم يتنحاو، يلزم يتفاهموا توا اعضاء مجلس النواب معاش يعيط يقول لك لا 60% نحمي في شركة معناها تصنع، يقول لك أنا ما تصنعش به الكافي. أعطوها امتيازات وسيبوا هذه رغم ما تجيش. والمستثمر الأجنبي اليوم اللزمات كانوا ينجموا يعاونونا. كلمني واحد من اللزمات قال لي تعام ونص نستنى في رخصة سيد الوالي. هذا معقول؟
1: فوالا اليوم اعتذروا الجامعة متاع الستيك دخلت معانا، وكذلك البرلمان اعتذروا من المستثمرين الأجانب والمستثمرين التوانسة في بلادنا جراء الوقت اللي ضيعناه هذا كل والإجراءات والتعقيدات واللي صاير كل معناتها، لكن لازمنا الاعتذار به ياك ولا لكن لازمنا
2: مش الاعتذار عمليا. اليوم ايش نقول لك اليوم؟ هاو الاقتراح، يلزم شباك موحد في رئاسة الحكومة هو يجي مستثمر شركات عظمى مرة يقول لي هني في جابس مرة من عشفين يتنفذ حطه انت هنا في الوزارة عمل له شباك موحد 48 ساعة يلزم قرار سيادي 48 ساعة ياخذ القرار نتاعه. احنا عنا توا رئاسة البارتناريات بيبليك بريفي مشاريع مشتركة اليوم ما نجموش يقدموا. اليوم علاش نعملوا في ليزابيل دوفر ونتحدوا برلمان وقانون؟ اليوم هذه المنظمة ولا تاع البي بي بي لازم اليوم يجوها المستثمرين لي بري معروفين دو ريفيرونس. اليوم 90 فرانك 100 فرانك لو بري دو كيلواتور هذوما تاع المستثمر تاع البروجي الكبار، وهذا المستثمرين الكبار هما اللي عندهم لاكسي او فينانسمون يمشي ياخذ كريدي ب 3% يوليبور في العالم 3% التونسي كان يمشي البنك التونسي مينيموم 10% وما عندوش الامكانيه تاع 100 ميجا على الاقل يلزمها 300 مليون ولا 400 مليون استثمار. يبتدي هاو جاي هنا يمشي للبارتنريا بوبليك بريفي
1: شراكة بين القطاعين العام والخاص
2: والخاص يعمل دوغري اغري يعمل ديكلاراسيون دانفستيسمون يقول راهم نستثمر محطة 100 ميجا هاو السعر نتاعي والسعر احنا نعرفوه احنا في الاتيكا نعرفوه السعر موجود في العالم مع استو بالانتيليجنس ارتيفيسيال تدخل ينيغوسي معاه. هو في بالك انت شادين الصف باش تستثمر في تونس قبل يجوا 30 40 ثم 10 سنين للدوره الاولانيه توجوا 3 4 يا خويا نعيط الناس الكل ديكلاراسيون دانفستيسمون تستعمل استثمار 100 ميجا ولا 200 ميجا حتى نسهل له في الارض الاقتناء نتاعها نحلوا نعمل باليزاج تاع الروت كامل وخليه يجي يستثمر يعطيني سعر مقبول نقول له غدوه تبدا راهو باش تستثمر بلادك هيك. ورئيس تيك اليوم ما عندهش بالمديونية نتاعها باش تستثمر في محطات وكانت تستثمر في محطة من هنا لأربع سنين باش تدخل في الانتاج. الصيف الجاي العام الجاي والعام الجاي اللي بعده رانا في كارثة كنا معاملين على الجزائر
1: شفنا الصار فوالا وهذاك علاش احنا طاح علينا زي
2: طاح علينا الماد مازال من هنا 29 سنين باش يدخل باش ياخذوا الضوء في ايطاليا لانه في اوروبا ما يسحقوش برشا كهرباء في الصيف احنا نسحقوا هم يسحقوا بالشتاء احنا نبيعوا لهم الطاقه المتجدده في الشتاء وناخذ من عندهم الطاقه الاخرى في الصيف بور اكريتي لا بوينت نتاعنا دونك مازالت بعيده. دونك اليوم كان ناخذوش قرار معناها هو معناها اكزونوراسيون توتال دي زيكيبمون هذو نتاع ستوكاج وتاع لي بانو فوتوفولتايك راهو صناعيين ونحسوهم ونعطيه منحه وعندنا راهو لا فورس دو فراب عندنا 800 شركة ناشطة تو فيسا فيسا تو نركزوا
1: عفاء كلي معناتها الطالب هكا ولا
2: عفاء كلي يعطي حتى مينيموم معناها 10% باش نقول لك باش تربحوا وزارة المالية لي تاكس كل بول بوندوز تعرفها لما جاز بيت بالعظم تعرف جاز

0: سلامة الأدوية حاجة حساسة وحساسة على الآخر. موضوعنا بعد الفاصل. لا
1: في ساقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات. هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: صيف معانا It's fun time.
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستار. فن تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فهم. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فهم صوتكم.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: برشة توينس يقول لك احنا الأدوية اللي موجودة عنا في الدار راهي فزدت جراء قصان الأدوية قصان الكهرباء، أدوية السكري مثلا الأنسولين لازمو تبريد، فمشكون لطف عليكم وربي إن شاء الله يشفيهم جميعا. أدوية مرضى السرطان يقول لك راهو بك الحسبة الدواء وقعدت قديش باش خذيته لكن في الأخر فسد. شو قاعد يصير في اللي فغمسي مثلا؟ شنية الوضعية؟ كيفاش قاعدين يجيبه في الأزمة هذية؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته. دكتور ثريا النايفر كاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، دكتورة شنحوالك؟ أهلا وسهلا.
2: مرحبا ومرحبا بكل المواطنين ونسافروا احنا إن شاء الله أزمة وتتعدى إن شاء الله.
1: إن شاء الله ما تطولش، هذا هو أهم حاجة ما تولينا نطالبوا بها اليوم. قل لي دكتور شنية الوضعية في اللي فارماسي؟
2: كنا حضرتنا بلاغ رسلنا اشتاك
1: نعم
2: وهم قداش بشي قص وقداش بشي قص باش يعرف كيفاش الصيدلي ياخذ اجراءاته باش يحافظ على الدواء نتاعو ويحافظ على الماتريال نتاعو. خصوصا كي نقول خدمات صيدلانيه بدل ما ننساوش لابوغاتوار دو بيولوجي كيف كيف اللي هما قاعدين يقوموا بخدمات تاع التحاليل، اللي هو كيف ياخذ التحليل اللي يحطوا فيه باش ياخذ العينه نتاع الدم يحطوا فيه في تمبيراتور معينه، لي رياكتيف اللي باش يخدم بهم كيف كيف في تمبيراتور معينه، الماتريال اللي يخدم به اذا كي تضرب بترجع الضوء ينجم يقعد مده ما ينجمش يخدم وما يقومش بالخدمات نتاعو. دونك الخدمات الصيدلانيه راهو نحكيو من الدواء للتحاليل الطبيه اللي الصيدلي قاعد يقوم مجهود كبير باش يحاول يقعد يضمن استمراريه الخدمات الصيدلانيه في افضل الظروف باش يتمتع بها اكل المريض. للدويات اللي انت سألت وتوج بالتعليق، ثم دويات نعرفوا احنا جوزا نوعا من الدويات، ثم دويات تيرمولابيل اللي هو يتحط في الفريجيدير وتبدا مكتوب عليها ما بين 2 و8، ثم الدويات الاخرين اللي هما الحليب السيروات السيبو معروف السيبو هذاك باش يذوب اذا كان ذاب تلوث وزيت حتى يزم يقعد يكون عنده الفورما، واذا كان ذاب دونك الدواء اللي في الوسط ينجم يقعدش في بلاصتو. الحرابش سون ستابل جينيرالمون، كي نقول ستابل اش معناها؟ واش نخليهم في الكهرباء 24 ساعة في تردد 50 و60 معناها في الدار. دونك كيف السيروات
1: بلاصة شايحة وبلاصة
2: شايحة بعيدة سال دو بان لي الكوجينا لي نبعدوا على الشباب وفين الشمس موجودين الشمس، نحاول نخليو الدنيا معناها مظلمة باش يقعد فيها الدواء. بالنسبة للفريجيدير، الفريجيدير كي يقص الضوء ماذا بينا ما نحلوش الفريجيدير، والدواء نحطوهش في الباب نتاع الفريجيدير وما لصقوهش الفريجيدير، نحطوه في الوسط.
1: لا في الباب لا في الباب ولا الداخل؟
2: لا نحطوا في الباب في الوسط، معناها نحطوا في وسط الفريجيدير مو في الوسط، معناها ماهوش قريب للحراره. شفتوا با شفتوا با نحطوا في الكونجيلاسيون، شفتوا با الكونجيلاتور، على خاطر راهو الدواء ينظر درجه اقل من صفر اكثر من الدرجه اللي تبدا فوق اللي فوق الويب، معناها كي نحطوا في الكونجيلاتور ونحطوه تحت الصفر ديريكتومون نوصلوا في الزبله. أما كيما الأنسولين، باغ إكزومبل الأنسولين

0: لازم نصبر.
1: هاي معناتها نجم نحطه في الكونجيلاتور الانسولين؟
0: لا لا لا لا لا لا معناها الكونجيلاتور انتهى.
1: مرحبا يا دكتور. مرحبا يا دكتوره في استوديو دكتور نجاح والها العفايس اللي خصيت الامراض الجلديه والتناسل. انا قلت لك نحطه في الكونجيلاتور تقول لي ليه ليه ليه
0: ليه ليه ليه الكونجيلاتور خاطر احنا عندنا فكره ماشي في بالنا كيما تدبس الماء فنحطه في الكونجيلاتور. اذا كان حطه في الكونجيلاتور يتلوح في الزبله.
1: يتلوح في الزبله هاي
0: زرع. الانسولين هو ديجا يقول لك قبل ما الزرق نحطه ساعتين البرا وبعد الزرق بس يتحمل
1: الطمبيراتور.
0: نقول الطمبيراتور اون ديون سي 25 ما نحكيش على 40 و50.
1: معناها ما نحطوش في السكوجينا اللي هي تبدا تغلي بسخانه هاي.
0: ولا سلد با. نحطوا الدويت نتاعنا في سلد با.
1: هاي تبدا بوت فارماسي الغاز.
0: هاي كي تبدا التمبيراتور تطلع بشوي بشوي ستابل اكثر من شونجمون دو تمبيراتور. ما يبداش هو احنا 25 وفجأة يجي به عرفتوا نستعملوا لي بريك دو غلاس عرفتوا هذاك. هذاك نجم نستعملوا نحطه في الفريجدير اما بعيد على الدواء ما نلصقوش للدواء. خاطر كان نلصقوا الدواء هذاك يشد انفيرور على 0 دوغري سلسيوس. نحطوا انا معاه الدواء هو 8 ولا 10 في لو شوك.
1: لا
0: الانسولين يخبر الفاكسان ما يصبرش الفاكسان ماذا بيا كان انا ما عنديش ارجونس باش نشري الفاكسان خليه عند الفارماسي. عندي دوي سونسيبل للتمبيراتور ما نشريش ثلاث شهور نشري كان اللي حاسس بيه وخليه كان عند الفارماسي. هو اللي بوكو بلو ابت اجيري دوي اكثر من المواطن. دوي الكونسير ما يتشريش من الفارماسي جينيرالمون يتاخذ من المؤسسات العموميه. هذيك ياخذ المريض الاجراءات كيفاش ينجم يستحفظ على الدواء نتاعو وكان يلزم كان باش يوخر سيونس ولا حاجه خاطر الدواء ما يقعدش عنده بريفيرونس يقعد عند المؤسسات العموميه. هذاك اكثر دواء سونسيبل لوغمونتاسيون تمبيراتور اذا كانت زادت ولا تسكر قاعد في الفريجيدير ماذا بيه يرجع مين خذا دواء ويسال كيفاش ينجم يعمل يقول له قداش قاعد عندي الدواء مقطوع وقداش وصلت التمبيراتور باش الفارماسيان في المؤسسه العموميه يقولوا كيفاش تتصرف.
1: لا يا اخو معناتها لي زانديكاسيون الكل باش يعرف كيفاش يستحفظ على الدواء نتاعو.
0: والهيئه راسلت
1: ستيك هاي
0: سونترال خاطر نعرفوا احنا المونوبول تاع شرين الدواء اذا كان امبورتي من الفارماسي سونترال طلبت ليست نتاع الدواء تيرمو سونسيبل باش الفارماسي سونترال تراسل اللابوراتوار خاطر اللابوراتوار هو اكثر واحد ينجم يعطينا الدقه اون كان طلعت التمبيراتور على المسموح بها قداش نجم يصبر. هذاك علاش الهيئه طلبت من الصيدليه المركزيه باش تعطينا المعلومات التقنيه الدقيقه باش احنا نجموا نعطيوها للصيدلي باش ينجم يعطي المعلومه الصحيحه للمواطن وهو يعرف كيفاش يتصرف في الدويات اللي عنده اذا كان طلعت التمبيراتور اكثر من اللازم.
1: واضح. شكرا دكتور يعطيك الف صحة. دكتور ثريا النيفر الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة شكرا على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها لنا. شكرا نهارك زين للقاء. احنا مصلين معكم مشوارنا مرحبا بكم. هذه ساعة 46 دقيقة بعد الفاصل. نعرفوا ارتفاع كبير في درجة الحرارة. انت تخرج من برا مع تلوفات يبدأ وجهك يقطر بالعرق تحس روحك وجهك يحرق تحس معناتها حاجات ما كناش نعيشوها السنوات اللي فاتت. كيفاش نحمي البشرة متاعنا من الجفاف ومن أثار ارتفاع درجة الحرارة بعد شوية في الانفو.
2: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.
1: كل ساعة كل نهار
0: لحظة بلحظة نواكبوا آخر الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية.
2: ديوان اف ام عسلامة.
3: أهم التصريحات، جديد من القرارات، كل ما يهمكم من تقارير وبلاغات.
0: خليكم على فرد موجة وتابعونا أخبارنا على رأس كل ساعة كيما العادة، وتابعونا زادة على الباج فيسبوك ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام،
3: ديوان اف ام، صوتكم.
4: منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
5: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا مع السخانة والجفاف واللي نعيشوا فيه هذا الكل. كيفاش نحميو البشرة متاعنا، كيفاش نعملو روتين للبشرة متاعنا باش نحافظوا عليها في السخانة هذية، كيفاش نختاروا الكخون متاعنا المناسب، كيفاش نحميو بشرتنا من ليزانفكسيون، نحكيو في الموضوع والتفاصيل وتتفيته.
2: صوتكم
0: الو انفو.
5: اخصائيه الامراض الجلديه والتناسليه دكتور نجاح ولها العفيس، مرحبا، اهلا وسهلا، شنو حوالك دكتور؟
6: عيشك، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الكل.
5: شكرا، برشا برشا تليفونات يجوك، برشا معناتها دي باسيون يقولوا لك تصهدنا، تحرقنا، شمس فرعستنا، دخلتنا معناتها في حاجات اخرين، معناتها كلنا ناس تسال برشا في السخانه اكثر من الشتاء مثلا، يعني في الصيف تجيك اكثر.
6: اي هو اون جينيرال في الصيف اكثر الحاجات الجلديه موجوده هي على طول العام بيان سور، اما في الصيف تكثر بيان سور،
5: تكثر اكثر وي. فاكثر وي. قال لي دكتوره كيفاش نتعاملوا مع هالسخانه هذيا وعلى الارقام القياسيه وموجه الحر المتواصله، نخرجوا ما نخرجوش، كيش نخرجوا وقتاش، شنو نعملوا، انصحنا.
6: فوالا دونك بالنسبه الحراره مرتفعه برشا ليمات هذوما، دونك من جهه يلزمنا نعرفوا كيفاش نتصرفوا معها، ومن جهه يلزمنا نحميو روحنا من الشمس بيانك فما البحر فما الخروج. معناتها بالنسبه الحراره معناتها بالاخص الاشخاص اللي كبار في العمر ولا اللي عندهم امراض مزمنه كيما مرض السكري ولا الهايبرتنسيون ولا امراض اخرى، ماذا بيهم يحاولوا باش يكيفوا مع الحرارة، يحاولوا يقعدوا في أماكن فيها الهواء يسيركيل بالباهي، إذا ما فماش كليماتيزور بينسير هذيك القصانة متاع الضوء تواكا، ويحاولوا يلبسوا ملابس قطنية معناتها واسعة، بالأخص الأشخاص اللي عندهم مثلا مرض السكر، ريسك متاع لي شامبينيون متاع بالتعرق، الجلدة تجم تتهرى سيرتو في الأماكن الضيقة اللي بلي مثلا تحت الصدر ولا تحت اليدين ولا بين الأفخاذ، هذوما المناطق سيرتو اللي هما حساسين معناتها إذا كان فما برشا عرق وبرشا سخانة ساعات يتهرى وساعات تتكاثر فما أنواع متاع فطريات. دونك يحاولوا باش متى يحاولوا باش يقعدوا في أماكن باردة، في يعني أماكن فيها الهواء يدور، لبسة بيان سور ماذا بها قطنية تبدأ واسعة مش ضيقة، ويحاولوا إذا كان فما بداية يحاولوا يعالجوها من الأول قبل ما تتعقد الأمور. فوالا
5: ما تسكتش عليها، الناس اللي عندها محبش مثلا اللي عندها بعض الامراض الجلديه المزمنه.
6: أي. فما امراض جلديه ما احنا ما ننكروش اللي الشمس تحسن ساعات، فما امراض جلديه بالاخص الصدفيه البسورياسيس اللي هو من بين العلاجات ننصحوا بتعرض للشمس لكن بطريقه معينه، يعني مش في وقت الذروه، نتعرضوا مثلا صباح بكري ولا العشيه مخر، نقعدوش برشا ونحاولوا معناتها البحر مع الشمس نافع للصدفيه، فما انواع اخرى متاع امراض
5: مش ماضي ساعتين في 50 درجه.
6: فوالا فما امراض اخرى زاده تتحسن بالشمس كيما الفيتيليغو مثلا اللي هو البقع البيضاء اللي تجي في جلده، معناتها ديما ننصحوا احنا زاده بتعرض للشمس باش ينشط الخلايا متاع الصبغه، وفما امراض اللي هي تتقلق بالشمس مثلا حب شباب انت قلت هو يدون لامبريسيون اللي هو تحسن في الصيف خاطر الشمس عندها مفعول مضاد للالتهاب وتحسن يعني مؤقتا
5: تطفي معناتها
6: فوالا، لكن بعد بعد كي يجي الشتاء والخريف معناتها تجي تتقوى تولي بوسي تعمل بوسي ولا تيج، دونك هذاك علاش ماذا بينا ما نتعرضوش، نقولوش راهو الشمس تحسننا دونك نتعرضوا، ماذا بينا بطريقه يعني ضعيفه، ما نحاولوش نقعدوا نهار كامل في الشمس ونعرضوا جلدتنا. فما زاد الظهور البقع السوداء الميلازما في الوجه إذا نتعرضوا بطريقة يعني عشوائية من غير ما نعملوا حماية من الشمس. وما ننساوش اللي الشمس عندها مفعول به اللي هو انتاج الفيتامين دي ومع افي به حتى المزاج يعني انتي ديبريسور.
5: الشمس مضادة للاكتئاب
6: اكيد فما يعني مفعول خاطر تساعد على افراز هرمونات السعادة يعني برشا انواع متاع هرمونات اللي هي تأثر على المزاج وتخلي الانسان في حالة خير من اللي متى كي تعرض للشمس يتحسن مزاجه.
5: أنا والله يتحسن مزاجي بالأمطار الحقيقة، نحس هرمون السعادة
6: الحاجات
5: الحاجات الطبيعية ذيك. الشمس الحقيقة حاجة معلومة باهية أنه تفرز هرمون السعادة. باهي دكتورة، كيفاش نختاروا الإكخون تاعنا؟ وأكيد ما نجم حدا عاد يخرج في وقت كما توا ما غير إكخون سولير.
6: هو الحماية من الشمس فما الملابس قبل الإكخون سولير معناتها حتى على البحر وكل مذبيه الإنسان يلبس الأماكن اللي يجم يغطيها مثلا اليدين الجسم ما تمذبيه مش واحد يعوم هكا لحمه كله عريان
5: مغطي خير أنك
6: أكيد بالأخص في الوقت اللي الشمس قوية خاطر احنا ما نساوش اللي الأشعة متاع الشمس هي معناتها فما عدة أنواع فما ليزي في بي وليزي في ليزي الترا فيولي هما اللي يدخلوا في العمق متاع الجلدة ويتسببوا في الشيخوخة متاع الجلدة ويتسببوا لقدر الله في ظهور الأورام الجلدية بالأخص إذا كان معناتها الإنسان يتعرض بطريقة يعني أيامات في جرة بعضهم بشكل كبير وفي مدة قصيرة يعني في السنة يجم يتسبب لقدر الله في ظهور الأورام على المدى البعيد. دونك من الأحسن احنا نحاولوا باش نحافظوا على جسمنا من الأشعة هذه بالاستعمال الملابس الشابو اللونات سولير ويجي زادة الإكران اللي هو معناتها ندهنوا به سيرتو الاماكن اللي ما نجموش نغطيوها كيما الوجه والدوديما اليدين. على حسب البشره يعني فما البشره الدهنيه البشره الجافه البشره معناتها الميكس واللي بو سنسيبل البشره الحساسه معناتها فما ديزيكران كل شخص وكل بشره عندها انواع متاع واقي متاع شمس. ماذا بينا توا في الوقت هذا نستعملوا المؤشر الحمايه 50 ولا 50 بليس اللي هما حمايه باهيه ومهما يكون المؤشر الحماية ما هيش 100% يزمنا نعودوا نستعملوا كل ساعتين يزم الكونتيتي اللي نستعملوها زادا تكون جينيروز معناتها نستعملوا بالباهي نغطيوا بالباهي الأماكن متاع الجلدة
5: مخير الانفيزيبل ولا التنتي
6: زوز كيف كيف معناتها في الحماية المفيد معناتها ناخذوا يعني حاجة باهية حاجة معروفة حاجة نعرفوا اللي هي تحمي
5: برودوي فارماسيوتيك معناتها
6: سواء فارماسي ولا برا فارماسي
5: اي فارا اسم معروف مش الاسامي الغير معروف
6: اي ماذا بينا حاجة معناتها ينصحك بها الفارماسيا ولا البرا ولا الطبيب متاعك
5: فوالا شو ما الحاجات اللي مثلا لازمنا نعملوهم باش ما يصيروناش ليزانفيكسيون في مرحله متقدمه
6: اي بيان سير هو توا خاطر الخريف يعني باش يدخل الخريف في الشهر هذايا ديما فما ليزانفيكسيون فما ريسك نتاع التعفن الجرثومي نتاع مثلا امراض جلديه تبدا موجوده ونحنا نتعرضوا للشمس وبحر فما ريسك نتاع سير انفيكسيون وفما ظهور بالاخص عند الصغار فما مرض اسمه ليمبيتيغو اللي هو معناتها انفيكسيون سطحية في جلدة تتعالج دونك تجم تجي بعد البحر وبعد البيسين علاجها سهل وما فيهاش حتى مشكلة أما فما الأمراض اللي كيما الحمراء لا قدر الله هذيك وقتها معناتها الإنسان ماذا بيه يبدأ عنده جروح في سيرتو لي جون ديابيتيك اللي عندهم السكر يحاولوا يسقيهم ديما ما فيهمش جروح ما فيهمش ذبيحات يحاولوا ديما يعالجوا أي خبشة أي جرح معناتها باش خاطر أي الجرثومة تجم تدخل من المكان هذيك وتجم تعمل لا قدر الله الحمراء هذيا
5: لطف ان شاء الله على الناس الكل
6: ان شاء الله
5: هذا هو ربي يحفظ الناس الكل وان شاء الله بالصحه والعافيه للجميع دكتوره ونسيسر واحنا الماء الماء الماء الماء نشربوا الماء
6: ايوه بنسير في الحراره هذه خاطر الانسان يتعرق برشا يخسر برشا ماء وبرشا املاح معدنيه دونك يلزمنا نشربوا الماء ناخذوا الغله ناخذوا كل ما هو لازم للجسم يعني
5: برا. شكرا دكتور نجاح وانا العفيس اخصائيه الامراض الجلديه والتناسليه نورتنا شكرا على حضورك وشكرا على كل التفاصيل نخبو معكم بلا سويس
4: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعه من الصنهار للماضي ساعتين
5: اكفل طفل غير واقع عائلة، اكفل طفل احميه، خليك سبب في تغيير حياته وواقعه للأفضل. اليوم ألاف الأطفال تستنى في الدعم، تستنى في التونسي اللي يدخل على www.sosv.tn ويعمر الكفالة الشهرية القارة بطريقة شفافة وآمنة. الباب اللي هو الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري، نجم تبدأ بدينار في النهار، 30 دينار في الشهر، انت ما يبدلولك حتى شيء في حياتك، لكن في حكاية طفل صغير يبدلوا برشا حاجات. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعطيك الفرصة باش تكون فاعل خير وداعم لمستقبل صغير. نفكركم أنه عندكم امتياز جبائي كشركة أو كفرد تتمتع به، ما لا خليك شريك الحلمة ومد يدك بالخير ليهم. www.sosv.tn ولا 58 371 0002. نعم هكا وصلنا الختام لقانا لليوم. شكرا لكل الناس اللي تبعتنا، تحية لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها، تحية للصغرونة فاطمة الزهراء بلغيث، عيد ميلاد سعيد مماتها فاطمة وباباتها صابر وأختها غفران، يتمنوا لها عام سعيد وعمر مديد والنجاح والتألق. وانتوما اللي تحتفلوا اليوم زاد بعيد ميلادكم، إن شاء الله كل عام وانتوما حيين بألف خير. شكرا صبري، هيفا، انتصار، أشرف، أجمل تحيات هدى، الأخبار مع أميرة ثم الأخبار الرياضية، شهية طيبة الجميع.
4: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
3: ببليسيتي ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
2: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا،
3: يا ليل ويا عين، ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي
2: من بعدك عمر ما هوينا.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
3: رياكتور مش بواسون انرجيزان تكهو، زوز انواع دي باسي بيوم لي ليميت متاعك، الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوش يور ليميتس.
4: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21

0: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: وجزوة ثانية ديوان فام عسلمة. الكاتب والعمل الجامعة العامة للكهرباء والغاز فتحي المسلمي يعرب عن تفاؤله بإمكانية تجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها المنظومة الكهربائية تدريجيا خلال الأيام القليلة المقبلة، مستندا إلى التدخل الجزائري الفعال والتحركات الدبلوماسية الرامية إلى تنسيق الدعم إلى جانب التراجع المرتقب في درجات الحرارة وترشيد استهلاك الكهرباء.
3: الحقيقة نحن متجاهلين أنه زادا بطيح السخانة شوية، نرجعوا إن شاء الله زادا بتدخل الأشقاء في الجزائر. علمت اليوم أنه فما تدخل، فما دبلوماسية خدمته، وهذا مهم ياسر. فما تدخل الجزائريين ومع طيح شوية التمبيراتير ومع شوية تنشيط للاستهلاك، مع شوية نلقاو حلول وقتية إن شاء الله بقدرة ربي. فما اليوم في الشركة التونسية الكهرباء والغاز نواصلوا في الليل والنهار باش نلقاو حل ونخرجوا من الأزمة هذه وإن شاء الله نتجاوزوها.
2: رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان الدكتور وجيه ذكار يعلن عن تسجيل ما بين 150 و200 حالة وفاة وفق تقديرات أولية جراء ضربات الشمس والإجهاد الحراري خلال 72 ساعة فقط، محذرا من إمكانية ارتفاع الحصيلة في ظل تواصل موجات الحر وانقطاعات التيار الكهربائي. وأوضح ذكار خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن هذه المعطيات تم تجميعها من خلال الأطباء الشبان العاملين في مختلف المستشفيات الجهوية والجامعية وأقسام المساعدة الطبية الاستعجالية، وأشار إلى أن عددا من كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة توفوا داخل منازلهم، فيما تم نقل آخرين إلى أقسام الإنعاش وهم في حالات غيبوبة مع تسجيل ارتفاع حاد في درجات حرارة أجسامهم تجاوز 42 درجة مئوية. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تصادق خلال جلسة عقدتها منذ يوم 21 من جوليا على 3 مشاريع قوانين طلب استعجال النظر فيها، تتعلق بالموافقة على اتفاقيات ضمان وتمويل بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة و120 مليون دولار لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. ووافقت اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة ما بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بقيمة 110 ملايين أورو للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية هجمة الحوثيين، مضيفا أنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين إذا تكررت هذه الهجمات وفق تعبيره. محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد المختصة في قضايا نزاهة وغسل الأموال في العراق تعلن استرداد أكثر من مليار دينار عراقي من متحصلات جريمة احتيال مالي في وقت كشفت فيه عن ضبط مبالغ مالية ضخمة وسبائك ذهب ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدن الجميلي. ووضح قاض أول في محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بيان أن التحقيقات لا تزال مستمرة بحق شركات اعتمدت وسائل مخالفة للقانون لتحقيق أرباح كبيرة من خلال نقل الأموال إلى خارج العراق بطرق غير مشروعة، الأمر الذي ألحق أضرارا بالمال العام. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع حاتم جزبر. إلى اللقاء.
1: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
4: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظه بلحظه حتى يزبر
1: الحكم. تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
5: ديما نافع
1: صوتكم. فلاش سبور.
5: مرحبا بكم. مصادر صحفية جزائرية كشفت اليوم توصل مولديتا الجزائري الاتفاق مع المهاجم يوسف البليلي لتوقيع عقد مع الفريق البليلي، كان قريب من الإمضاء للترجي ولكنه في الأخير تخلف عن الاجتماع مع إدارة النادي وتخلف أيضا عن موعد إجراء الفحص الطبي، وعلم الإدارة أنه سافر للجزائر. فمصادر تقول أنه نهار الخميس البليلي باش يكون موجود في تونس لتفعيل العقد مع الترجي، واليوم كما قلنا ومنذ قليل مصادر جزائرية تؤكد توقيعه، نحكي على يوسف البليلي اللي عقد مع المولدية في انتظار ديما التأكيد. النادي الصفاقسي قام بتسوية ملفات وضاح الزيدية من الله الحبوبي وتمام حمدون الاتفاقية مع الرلوي إما بالخلاص أو الاتفاق وجدولة الديون. النادي الصفاقسي رسميا باش يكون ضمن مشاركته في كأس الكونفدرالية. الملفات هذه ساهم في تسوية بطبيعة الجمهور وبعض أعضاء لجنة الدعم، والفريق خلص أكثر من 3 مليارات. الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنسيري تتراجع عن قرار الاستقالة وتقرر مواصلة العمل على رأس الفريق بعد غياب ترشحات رئاسة النادي في جلسات 30 جوان و 28 جويليا. ذكر الهيئة المديرة للاتحاد كانت قدمت باستقالة في شهر ماي الماضي. مادام نحكيه على الوسام، الانتداب رسميا حرس المرمى ادريس العرفاوي بعقد لمده 3 مواسم بعد فصل الاشكال القانوني مع النادي الافريقي. ادريس العرفاوي 21 عام متكون في فريق ميكلين البلجيكي. الزمالك المصري انفى وصول عرض رسمي لاداره النادي من النادي الافريقي لانتداب المهاجم سيف الدين الجزيري. مصدر مسؤول من اداره الزمالك في تصريحات اعلاميه يقول انه اداره الافريق لا تمانع في التفريط في خدمات سيف الدين الجزيري، لكن في صوره وصول بطبيعه عرض رسمي من اداره نادي باب جديد. نذكر سيف الدين الجزيري مرتبط مع الزمالك الى جوان 2027. لاعب الوسط الهجومي آدم بن فجرية بعد موسم ممتاز الموسم الماضي مع فريق التقدم الذي بساقيت للدير في الرابطة الثانية وقع عقد مع فريق الظفرة الإماراتي. نذكر بن فجرية هو ابن النجم الرياضي الساحلي. المهاجم شادي المحمد يمضي عقد رسمي مع النادي الرياضي البنزرتي بعقد لمدة 2 مواسم بعد نهاية كونترا متاعه مع جندوبة الرياضية. شادي المحمدي 25 عام سبق له تقمص أزياء الأولمبي البيجي ومستقبل المرسى. في نجم المتلوي رئيس الفريق رابح الدينير يكد أن الملاعبية الأجانب المرتبطين بعقود مع الفريق هم البنيني إيران قليلية والسنغالي شريف بوديان والإيفواري يريك كواسي باش يلتحقوا بالفريق الأسبوع القادم. نذكر أن نجم المتلوي استأنف التحضيرات للموسم الرياضي نهار الاثنين الماضي بقيادة المدرب أمين غارا. اللاعب الدولي التونسي اسماعيل الغربي ينضم رسميا الى نادي ليغانيس الاسباني الناشط في دوري الدرجه الثانيه لمده موسم في نطاق الاعاره، قادم من سبورتينغ براغا البرتغالي. الفيفا تكشف عن التشكيلة المثالية للمونديال وفق تصويت واختيارات الجمهور، وجاءت كالتالي: في حراسة المرمى فودزينها حارس مرمى الرأس الأخضر اللي كانت تألق برشا في المونديال، في الدفاع بيدرو بورو إسبانيا، ليساندرو مارتينيز الأرجنتينو، باميكانو فرنسا، ومارك كوكوريا من ظهير أيسر المنتخب الإسباني. في وسط الميدان رودري إسبانيا، مايكل أوليزي المنتخب الفرنسي، وجود بيلينغهام المنتخب الإنجليزي، وفي خط الهجوم بطبيعة ليونيل ميسي الأرجنتين، إرلينغ هالاند النرويج، وكيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي. أخبارنا الرياضية متواصلة على site www.dionfm.net.

0: Publicité.
1: تدلل على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
0: تدلل
2: جيون ايام دللنا

0: Disco.
1: انت ده اصل اللي بعتها ام منى صح؟ وانت اللي هتطبل لها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
2: لا لا لا يا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتها ام منى، وانا الطبال اللي بعتها ام منى مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.

0: Τι πατάνε, λα.
1: Publicité.
2: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'اكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com اتصل على رقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع Amen Bank وين nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
3: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
4: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارونتي أسوري، لا لا مازال. سيرفيس أبخي فونت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل. ميلا أطلب الدوفي بتاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 95 005. Sauf time, le soleil paye votre électricité.

0: www.radioelefm.com. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام عسلامة
1: ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. diwanfm.

0: بوبليسيتي. الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقاية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: وجزوة الثالثة ديوان فام عسلمة. التيار الشعبي يعلن عن تعرض مربع الزعماء بمقبرة الجلاز ليلة أمس لاعتداء طال أضرحة عدد من شهداء تونس وزعمائها من بين محمد إبراهيم وشكري بالعيد وصلاح بن يوسف وأحمد إبراهيم وأحمد التليلي إلى جانب عدد من رموز الحركة الوطنية. ودان التيار الشعبي في بيان له بشدة ما وصفه بالجريمة البشعة، معتبرا أنها استهدفت رموز الحركة الوطنية التونسية، وذلك قبل أيام قليلة من عيد الجمهورية وذكرى 13 لاغتيال الشهيد محمد البرهمي. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخل السياحية عتبة 9 مليار دينار منذ بداية العام وحتى تاريخ 20 من جويلية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي التونسي. وسجل تحويلات التونسيين بالخارج زيادة بنسبة 5.2% لتتحول قيمتها من 4.7 مليار دينار في 20 جويلية 2025 إلى أكثر من 5 مليار دينار حاليا. وفي السياق ذات شهدت العائدات السياحية زيادة بنسبة 4.6% لتناهز 4 مليار دينار. عدد من متسكني مناطق بلي وبرج القويس والمهذبة والمشروحة التابعة لمعتمديد بوعرقوب من ولاية نابل نفذوا صباح اليوم وقفة احتجاجية عمدوا خلالها إلى غلق الطريق الجهوية الرابطة بين غرومبيليا ونابل على مستوى منطقة بلي، احتجاجا على الانقطاعات المتكررة والمتواصلة للتيار الكهربائي والتي تتكرر عدة مرات في اليوم. في هذا السياق أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحري ببوعرقوب سامي الهويدي في تصريح مراسلة ديوان فمن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تسببت في أضرار كبيرة للمحاصيل والخضروات وأدت إلى إتلاف مساحات فلاحية واسعة. وأضاف أن غابات القوارض استضررت بدورها جراء نقص مياه الري وارتفاع درجات الحرارة وتأثير ريح الشيلي، فضلا عن تضرر المنطقة السقوية نتيجة توقف محطة ضخ المياه ببلي عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء.
3: البلايس اللي يومي قاعد يقص معناتها الضوء، اما مش كي معناتها يقص معناتها ثلاثة اربع مرات قاعد يقص، معناتها والمنطقه هذه هي منطقه فلاحيه بدرجه اولى، معناتها عديد الفلاحين الضر وخاصه المنطقه هذه يزرعوا في الخضروات واللي هي تتطلب الماء يلزمها يوميا تتطلب الماء. هنا من جراء ذلك معناتها مئات الهكتارات اللي تم الاتلاف نتاعها من جراء قص الماء. احنا أنا راضين كفلاحين بالقص هذا اللي هو أمر قار نعرفوه، ولكن احنا من مدة توقيت 3-4 أيام اليوم الرابع يوم ما الضوء مرجعش، معناتها هنا نقطة استفهام علاش البلاصة هذه بالذات اللي هي معناتها مئات الهكتارات فيها حتى مقاسم فنية كبيرة، معناتها مزارعين الخضروات مشى، زيد على ذلك زاد غابة قوارص اللي حقيقة معناتها تم أضرار كبيرة ياسر، زيد على عامل الشيلي اللي ضر معناتها في ظل النقص نتاع الماء.
2: مصدر رسمي لبناني يقول أن مهمة المناطق التجريبية لا تشكل تهديدا أمنيا وأن تكون خالية من أي عمل عسكري، مؤكدا أن للبنان ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش، ولم يتم إبلاغه بمواعيد زمنية محددة لإنهاء العمل في المناطق التجريبية الثلاث. وأكد أن جولة التفاوض السابعة ستبلور الإجراءات المطلوبة من الجانبين بشأن المناطق التجريبية. نهاية موجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع كريم وكامل فريق سبارماج، إلى اللقاء.

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم
3: صوتكم.
0: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3-4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
4: مرحبا بكم الناس الكل، 6 دقائق بعد 3 متاع العشية، دي سبور ماك من توا حتى للأربعة. باش نحكيو كورة، باش نحكيو عن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ومعين الشعباني وستاف تكنيك اللي معاه ترجي الرياضي التونسي يوسف البليلي. كيف نحكيو على بالطيب ومهند أبو طه الأردني اللي حسب الصحافة المشرقية قريب جدا من الترجي الرياضي التونسي، هداف الدوري التوغولي، هل ينجح في تعويض فراشوات في النادي الافريقي؟ هل يفي بالغرض ام لا؟ والنادي الصفاقسي يغلق ملف الرلوي يضمن مشاركته القارية وخلاص عدد محترم من اللاعبين خاصة الدينين السابقين، اكثر من 4 مليارات تم صرفها الى حد الان دون الحديث على الانتدابات. كل هذا واكثر من توا حتى للاربعة متاع العشية مع فريق البرنامج اللي فيه اليوم انيس عبد القادر بوجلبان. انيس مرحبا.
5: مرحبا بك كريم، تحية ليك، تحية لكيب اللي حاضرة معنا الكل وكل مستمعي ومشاهدي ديوان فهم.
4: واضح في انتظار توصلك الصورة، نار دنيا سخونة خوسخونة الدنيا، وربي عين الناس الكل، سيسر ويحكم في الطرقات، ناس كذلك اللي قص عليها الضوء، ان شاء الله يرجع لكم في ساعة الضوء، ان شاء الله شدة وتزول دونك هذا واكثر من توا حتى للاربعة متاع العشية. البداية بمعين الشعباني، ومعين الشعباني اللي تقريبا تم الاتفاق معها انيس لتدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، عقد مدته 4 سنوات، كارت بلانش بالنسبة لمعين الشعباني باش يختار ستاف تكنيك اللي معاه الكل، والكونترا في انتظار انه يوقع معين الشعباني يخذ الكونترا متاعه وسيكون ناخب الوطني الجديد في انتظار اعلان الرسمي وكذلك الندوة الصحفية ان وجدت بطبيعة ندوة صحفية. حرية الاختيار بالنسبة للإطار الفني لمعين الشعباني قبل ما نعطيه الأسماء، تثمن هذا حسب رأيك هذا هو المطلوب من الجامعة التونسية لكرة القدم وكذلك من سلطة الإشراف انه الناخب الوطني هو اللي يحدد الناس اللي تخدم معاه؟
5: بيان سور، هذا هو لوجيك دي فوتبول. اليوم كل مدرب عنده ستافو اللي يتفاهم معاه، اللي يحب يخدم معاه، اللي معناتها ينجم النتائج
4: هبط شويه الميكروني صح؟
5: فوالا بيه. دونك هذايا هو معناتها هذايا هو المطلوب. كما قلنا المدرب يفرض ستاف ويفرض لي مومبر دو ستاف اللي يخدموا معاه، اللي مستنسين يخدموا معاه، فما خدمه تتخدم وتتحضر، دونك فما كويزيون بين لي مومبر دو ستاف، دونك سا فاسيليت عمل المدرب، وهذايا هو اللي قاعد صاير في العالم الكل.
4: هذا فقط للمنتخبات ولا في النوادي؟ خاطر هذا ممكن في النوادي، ولكن في المنتخبات يقولوا لا، ينجم مثلا الجامعة ولا الاتحاد كرة القدم يختار معاونية المدرب. ماذا نحكي لك شنو يصير مش فقط في تونس، ولكن في تونس يصير قبل يقول اوكي تختار ستافك، ولكن ديما تم عنصر ولا اثنين يتم اضافتهم من طرف المكتب الجامعي.
5: شوف سيليكسيونور ولا مدرب متاع جمعية يجيب ستاف متاعه، وهذه له الحرية الكاملة، وهذه هو المفروض اللي يصير. تبقى من بعد تفرض اسم ولا اثنين مع الإطار الفني ينجم يكون معمول به، لانه فيديراسيون تقول لك انا بور لا كونتينيتي لتكوين حتى المدربين نجم نمشي في السياق هذايا، خاصه كي يكون
4: معمول به او منصوح به،
5: خاصه كي يكون مدرب اجنبي. كي يكون مدرب محلي في الاخر لي مومبر دو ستاف لا بليبار باش يكونوا محليين، ينجم يمشي مدرب يلقى لا ريليف مع لي زادجوان اللي موجودين، كيف ما صار مع منذر الكبير، القى جلال القادري، ممكن زيادة اللي صار قبل حتى مع فوزي البنزرتي، مشى لقينا قيس اليعقوبي. دونك ما مش مشكل في يكون مدرب محلي، كي يكون مدرب اجنبي الفو ميو يكون معاه. وانا قلت دايور حتى وقت اللي جاء صبري اللاموشي قلت علاش بوركوا با ما كانش فما مدربين محليين كي يمشي صبري ما نقعدوش في حاله الفراغ اللي عشناها في المونديال وقعدنا نلوجوا على ايرفي رونار ومدرب اخر كان ينجم ياخذ مشعل المدرب المحلي اللي كان موجود في المونبر في الستاف نتاع صبري اللاموشي. دونك كي يكون مدرب محلي
4: يختار ستافو
5: مدربين وهذا يراهو باش يشوف المدربين الناجحين
4: حتى وان كان في ستافو مش كله توانسة
5: نجم. لا مش تلقى ستاف كامل كله دي زيترونجي مش تلقى على الاقل فما موعد بدني تونسي مش تلقى
4: بهو مبدئيا باش يكون مراد المالكي مساعد اول سيف الله حسني مساعد ثاني هذوما اللي يخدموا مع
5: في نهضة بركان
4: في نهضة بركان المغربي محمد صديق بلقايد مدرب حراس المصري وسام صفوت محلل اداء هذوما اللي يخدموا مع معين الشعباني ليكيب نتاع معين الشعباني.
5: اشوف هو حافظ على على المساعدين وعلى البريباراتور فيزيك ذولي هذوما دونك هذوما
4: نعم البريباراتور فيزيك مازال تعمل تمطاين
5: مازال اما نتصور من اللي يخدموا معه نتصور من اللي يخدموا معه او تونسي ماهوش باش يكون اجنبي دونك هذوما الباقيه معناتها محل اداء ولا مدرب حراس بون المدرب ينجم يختار شكون خدم معاه قبل وشاف فيه انه ينجم يعاونه وينفع الجروب وينفع معناتها الافكتيف اللي موجود معاه. بالنسبه للادجوان والبريباراتور هذوما نتصور مع المدربين في كل في المدربين الكل موجودين في العالم هذوما تقريبا وين كل مدرب يمشي عنده البريباراتور وعنده الادجوان نتاعو الاخرين نجموا يتبدلوا
4: مش شويه ستاف انيس كيف نشوفوا السيلول اللي موجودة مثلا مع المنتخب المغربي عدد مهول من المدربين لما نلقاو مدرب مع زوز مساعدين بو مدرب حراس وكذلك محلل أداء مش من المفترض نزيدوا أكثر في تحليل الأداء يكونوا زوز تات أخرين في البريباراسيون فيزيك في العداد البدني يكونوا أكثر عدد زادة خاصة اليوم ثم الجي بي اس وثم ثم الملاعبية الكل تاع المنتخب ما همش مش يكونوا في نفس الجاهزية البدنية وحنا ملاعبيتنا براتيكمون ما همش الكل قاعدين يلعبوا حتى بليزو موا استافيز مكون إلارجي أكثر من ما هو معلن إلى حد الآن ولا ما هو موجود إلى حد الآن.
5: هو شوف الفوميو أنه يكون استاف إلارجي مع أنه الفكرة أنه يكونوا زوز معدين بدنيين ولا حتى ثلاثة كيف كيف حتى على مستوى حراسة المرمى مدربي حراسة المرمى نجم يكونوا دو زونترون دو غارديان بيوت في الستاف اللي في لي زادجوان نجم يكونوا حتى ثلاثة في التحليل الأداء والتحليل الجي بي اس وانسيت سويت دونك نجم يكونوا أكثر من مومبر نجم يكونوا زوز ثلاثة دونك ستاف الارجي راهو يعاون. بقى أهم شيء في الستاف هو يكون أوموجين فما كويزيون فما تفاهم بين ستاف دونك الناس كل متفاهمين الناس كل يعرفوا شنو المدرب شنو يحب سيرتو هذوما عوامل وألا دي كونديسيون ياخذهم بعين الاعتبار المدرب لنجاح ستاف كامل خاطر راهم نجاح المدرب مرتبط زادة بدرجة كبيرة بالإطار المعاون اللي معاه ما نجمش يكون مدرب راهو شوف راهو نعطيك حاجة مهمة ينجم يكون سيبا لو ميور ستاف اما طونك ستاف يكون متفاهمين ومتعاونين ويكونوا يخدموا قال الرجل بقلبه على قلب واحد راهو بيان سور راهو النجاح وقتها يكون الثنيه نتاع النجاح اسهل ولا اقرب من اللي شاك. دونك هذاك علاش المدرب اليوم انا نحيي معين الشعباني انه حافظ على الستاف نتاعو خاطر راهو المدربين الناجحين في العالم عندهم الستاف نتاعهم عندهم الميليزات جوان نتاعهم عندهم لي بريباراتور كي تشوف غوارديولا كي تشوف معناتها دي لافوينتي في اليوم في المنتخب الاسباني ديشان في المنتخب الفرنسي حتى في الجمعيات حتى في الجمعيات معين الشعباني نبيل معلول
4: نبيل كوكي
5: هذوما ناس عندهم ستاف وين ما يمشيو بالستاف نتاعهم.
4: نجاح معين الشعباني في أنه يفرض ستاف تكنيك متاعه لأنه هذا هو الاتفاق هذا مؤشر إيجابي حسب رأيك وألا لا أنه مش فقط باش يفرض كما فرض ستاف أكيد باش يفرض خياراته باش يفرض قناعاته لن تكون هناك تدخلات جانبية على اليمين وعلى اليسار وما أكثر هذه التدخلات التي كانت في المنتخب واللي الحقيقة كانت من أسباب فشل المنتخب في عديد المناسبات نجم نعتبره مؤشر إيجابي.
5: شوف انت وشخصيه المدرب اليوم اذا مدرب
4: شخصيته معينه
5: انا نتصور اللي معين
4: اللي انت مثلا تواصلته مع قبل عندك علاقه معين وتعرف معين
5: نتصور اللي اللي معين هو مش يقبل باي تدخل خارجي كالكسوا من عند لي مومبر فيدرال ولا حتى ما يتاثرش باللي ريزو سوسيو ما يتاثرش بالشنو صاير في الاعلام دونك مدرب عنده شخصيته وعنده قناعاته بيان سور باش يفرض طريقه العمل نتاعو باش يفرض معناتها لي بيزوان نتاعو شنو حاجته من استاجيت من راسومبلون دي راسومبلومون من عشان حتى في في القائمه المستدعات واللي باش يوقع استدعاها ماهوش باش تكون بتاثير ولا بتاثيرات من جماهير او باملاءات من جماهير معينه ومجاهير اخرى نتصور معين عنده اليوم من الخبره ومن الاكسبيريونس انه ما يخلي حتى طرف يتدخل في خدمته لانه في الاخر شوف راه تنجم تخلي الناس تتدخل فيك اول فوبا راهو باش تحاسب انت راهو اي انسان يتحمل مسؤوليته كامل
4: فيكم اول الناس يدوروا عليه
5: بيان سور شفناه وهذا بار اكسبيريونس نتاع اللي نشوفوها فيها على الاقل قدامنا اليوم كل مدرب يسكر على روحه ويسكر على ستافه ويسكر على الجروب نتاعو ويخدم بقناعاته ويملى ضمير نتاعو نتصور حتى كي يخرج غدوة يخرج ضميره فرحان ومقتنع بالعمل اللي قدمه بقى كيف شوف صبري اللموشي اش قال في اخر خروج ظهور لي قال انا قعدت نسمع في مطعيتوش فرجاني فرجاني واكبر غلطة في تالي عملتها اني ما عيطش الفرجاني
4: لا هو بون
5: عطيتك اكزامبل صغير
4: ما تدخل فيها حد وانا اللي اخترت وانا اتحمل مسؤوليتي
5: لاني تأثرت لكن تأثرت
4: مي بار كونتر مصطلح الموندي الموندي الموندي قالوا ممكن 12 مرة دونك قالوا لي على حراسة المرمى قالوا لي على فرجاني قالوا لي دونك اللي قالوه لك تقريبا انت
5: مشيت بيه
4: مشيت بيه بالتالي ما تقولوش ما اثروش عليك
5: لا اثروا اثروا
4: معناتها الموندي قالوا لي ياك انت عملت اللي قالوا لك الكل
5: هو شي يقول لك انا كان غلطت غلطه اني قالوا لي ما تعيطش الفرجاني قالوا لي مشيت بال بشنو قاعد معناتها يصير في الشارع الرياضي وما عيطش الفرجاني واليوم هذه اكبر من الغلطات الكبيره اللي عملتهم دونك في الاخر المدرب يخرج حتى كي يخرج من بعد اكسبيريونس يقول انا خدمت حسب قناعاتي ونتحمل مسؤولياتي اما قالوا لي وفرضوا عليا وعملوا وقتها بالحق معناتها هذه لا ديسيبسيون هذه الخيبه اللي الشارع الرياضي ولا الشارع في الكوره في تونس ما يقبلهاش.
4: اخر سؤال في الموضوع هذا هذا يهم الناس اللي تسمع فينا وجمهور الكوره وجمهور المنتخب مش كيفاش نقولها لك اليوم وقت اللي شدوا مدربين سابقين للمنتخب الوطني التونسي خاصة مدربين اللي ينتميوا للفرق الكبرى مثلا شند سامي ترابلسي ناس الكل سبت سامي ترابلسي وخاصة جماهير غير جماهير النادي الصفاقسي كيف شد قيس اليعقوبي برشا جمهور كيف انتقد ولا بالسبان وغيره بالكلام الزايد هذا نحكيه ما ترى هذا الواقع مالوريزمون معناتها مرارة كيف نقول الكلام هذا ولكن هذا هو الواقع كيف كلوبيست وترشنية وكذا اليوم معين الشعباني شوف شي انه زاد الى متى باش نواصلوا هكا اليوم معين الشعباني ابن الترجي صحيح لكن مش معناتها انه ابن الترجي معناتها مش يستدعي لاعب بارز في النادي الافريقي او لاعب بارز في النجم او في النادي الصفاقسي لانه المدرب في الاخير هو يحب ينجح اكيد انيس فهمني انت معناتها المدرب اذا كان انا ولد السياسات وملاعب من الترجي باش ينجحني وانا مدرب المنتخب باش نجيب ملاعب الترجي خاطر باش ينجحني لانه افضل من ملاعب اللي عندي انا في جمعيتي الام واذا كان انا ولد الترجي وعندي ملاعب من ليتول باش ينجحني المنطق يقول هكا تشوف شي احنا زاد كجمهور كاعلام زاد جزء كبير من اعلام مالوريزمون معناتها مشى في الثنيه هذه واللي هي ثنيه خايبه وتضر برشا في المنتخب مالوريزمون تضر برشا في المنتخب ما نحبش نرجع لكاس سابقين ولكن انا فسرت لك تضر برشا في المنتخب
5: هذا اكيد شوف اليوم الجماهير والاعلام عاونوا بدرجه كبيره انه المنتخب يفشل في لي زيشيونس اللي تعديت الكل خاطر انا كي نشوف لي شوا اللي عملهم سامي ترابلسي ولا عملهم قيس اليعقوبي ولا عملهم اي مدرب كان راهم كانوا انديبوندامون من الانتماءات نتاعهم كي نشوف لي شوا اللي عملهم مثلا سامي ترابلسي وقتها كنت اتذكر في البطوله العربيه 7 من اللاعبين من الترجي، هو ما ينتميش للترجي التونسي، هو لاعب النادي الصفاقسي، ومعاه هذا عمل ديشوا اليوم ديشوا
4: وتحمل
5: مسؤوليته فيهم وغلط فيهم
4: وغلط
5: فيهم
4: ومريح تضرب بعد ولا. وشوفنا بعد كيفاش كمل السيزون.
5: نتصور لا سامي الطرابلسي ولا قيس اليعقوب ولا معين الشعباني اليوم راهم باش يمشيوا بالاهواء نتاع جماهير انديتهم، يمشي يعملوا لي شوا نتاعهم حسب قناعاتهم وحسب الملاعبيه اللي باش يعاونوا ويفيدوا المنتخب. دونك هذه احنا كجماهير والا كاعلام حاولوا يركبوها في مخاخ برشا جماهير وبرشا
4: مراجعين تقف
5: يلزم اليوم. شوف اليوم تتفرج في فينال كوب دي موند اسبانيا والارجنتين، شفت واحد من الجمهور لابس ماريول غير ماريول اسبانيا ولا غير ماريول الارجنتين؟ احنا تمشي تتفرج في منتخبنا كلهم لابسين مراول نتاع جمعيات، اللي لابس اس اس، اللي لابس اسبيرونس، اللي لابس الكلوب،
4: لا اسبانيا لابس ولا لاعب من ريال مدريد باستثناء كوكوريلي تو ملعب مع
5: ريال مدريد، والاحتفالات صارت في مدريد
4: في مدريد بجماهير ريال مدريد
5: بجماهير ريال مدريد. شوف العقليه ناس معناتها بالنسبه ليهم المنتخب معناتها حاجه مقدسه، حاجه يلزم نبعدوها على كل الانتماءات. احنا مالوروزمون التعصب اللي وصلنا له خلينا نجليجيو المنتخب وخلينا نشوفوا المنتخب كفريق ثانوي، فريق منتخب معناتها جمعيتي وبعد يجي المنتخب.
4: ولهنا شنو دور معين خاصه في الكوميونيكاسيون، خاصه في خروجه الاعلامي كي باش يحكي في الندوه الصحفيه وغيره، شنو الدور اللي لازم يعمله معين اللي ربح كل هاتي الجماهير، الجماهير نتاع الفرق الاخرى وجماهير المنتخب، لانه جمهور اي فريق في الاخير هو جمهور المنتخب، حتى ترجع على الاقل ترجع الشيخه نتاع المنتخب والاحساس بالانتماء للمنتخب وغيره، خاطر حتى احساس الانتماء للمنتخب قاعدين نفقدوا فيه عند الجماهير التونسيه لانه الاولويه اصبحت للنواتي.
5: شوف اليوم
4: حتى معين عنده دور كبير لهنا سواء في الاشواء ولا في السبيتش نتاعو.
5: بيان سور دور معين مهم باش يوقف لي موراجي هذه، خاطر اليوم وصلنا للامباس، الطريق مسدود اللي ماهوش باش ينفع لا كورتنا ولا منتخبنا ومنتخباتنا. دونك اليوم اول حاجه معين في سبيتش كما قلت انت يزمو يعرف يتعامل في حتى في لي ريبونس نتاعو نتاع الاعلاميين ولا نتاع الجماهير، اي سورتو في لي شوا نتاع الافكتيف ونتاع الملاعبيه، لازم الملاعبيه اللي يكونوا موجودين ومستدعيين المنتخب يكونوا مقنعين بدرجه كبيره، ما نجيبش ملاعبي هو فيه شك فيه فيه تنجم تخلق من بعده بوليميك. دونك اليوم الاختيارات نتاع المدرب ونعتقد حسب رايي اللي معين مش يمشي اكثر في الملاعبيه اللي بيناسيونو خذها مذيا حسب رايي على الاقل كمرحله اولى
4: كيف وكيف غيره
5: كيف
4: اللي قبله مش جديد
5: دونك يمشي باش ينقص على الاقل الضغط الجماهيري المحلي، وكيف يجيب ملاعبي ويوقع استدعاء ملاعبي محلي يزم يحظى باقناع ويحظى ب معناتها موافقه نتاع القاعده الجماهيريه الكل نتاع التوانسه الكل. يعني كي نجيب كريم راهو كريم جماهير الاسبيرونس وجماهير الكلوب وجماهير السي اس اس وجماهير الاتوال جماهير استاد الكل مقتنعين به.
4: يقولوا لك لاعبين اسبانيا كل لاعب هز العلامه نتاع المقاطعه نتاعو والقميص نتاع فريقه، صحيح هذا شفناه ما زاد ما شفناش كيما في تونس، وفي الاخير هذوما ابطال العالم.
5: لا شوف
4: اذا كان هذوما ابطال العالم عملوا كيما هكا ما يسالش خويا يكونوا حتى ابطال افريقيا، واللي يحب يلبس ماريو جمعيته مرحبا به، حتى ملاعبيه مش جمهور،
5: احنا نحكي على جماهير وبالعكس هذه حاجه به اعتراف، هو اعتراف ليه اعتراف الملاعبي بفضل المقاطعه نتاعه ولا جمعيته ليه على المنتخب، ماهيش حاجه خايبه بالعكس يا اخي، شوف فيها حاجه خايبه هي يا اخي. اليوم انا نهزت كوب دي موند وانا ننتمي للترجي ولا للسي اس اس يا اخي ما نجربش ابو جمعيتي، هذيك حق عادي، بالعكس اليوم جمعيتي فخر ليا اني وصلتني وعاونتني باش نهز معناتها الرايه نتاع تونس كاحسن مثال.
4: كومنتير الحقيقه من عند رامي بوه عامل لوجو نتاع النجم الرياضي الساحلي، يقول جمهور تاع المنتخب يرجع كي يبدا، فما زبير وعادل وبوعزيزي وبدره وزياد والعياري وحاتم وسكندر، وقتها طيب يرجع جمهور المنتخب، في جزء منه كلامه صحيح
5: لا يرجع كي يكونوا ملاعبيه دو كاليتي ومقنعين الناس الكل. اليوم ما فماش واحد يختلف على زبير بيا على اسكندر سويح على طارق خضير، ما عليهم جدل افكتيف مو هذا هو
4: يلعب اي جماعه، ما عليهم
5: هذا هو الناس الكل مقتنعه به.
4: واضح هذا بالنسبه لمعين الشعباني. فاصل قصير ثم نتحدث على الترجي الرياضي التونسي.

0: كيف معانا
1: It's fun time.
2: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فن تايم كل نهار مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
3: تسمعوا ديوان فام في نادي الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: sportmag.com. انتم تسمعوا في سبورماغ.
1: رجعنا لكم من جديد في سبورماغ. الترجي الرياضي التونسي يوسف البليلي يتخلف على الموعد مرة أخرى بعد ما كان عنده موعد نهارين تالي. اليوم كان عنده موعد للقدوم لتونس والإمضاء الاتفاق اللي كان بينه وبين الترجي الرياضي التونسي. كان ثم حديث على أنه ثم اتفاق آخر حب عليه يوسف البليلي، ولكن في كل الحالات اليوم كان الديدلاين بالنسبة للترجي لغلق هذا الملف. ولكن صحيفة الكمبيتسيون الجزائرية وصحيفة معروفة جدا ومقربة من مولدية العاصمة تقول أنه اتفاق حصل بين مسؤولي المولدية وكذلك يوسف البليلي لتقمص أزياء الفريق الجزائري لموسمين قادمين. مش طويل شوية المسلسل، وكأنه مش عارف سيري عدد قداش، لأنه
2: هو كل عارف ما مسلسل البليلي مش جديد
1: معناتها سيري ولات معاش مسلسل ويتعاود على أزياء.
2: هو سيفري كل بداية موسم فما جدل وبوليميك على مستقبل يوسف البليلي، اسكو باقي في الترجي أو باش يغادر. الموسم الفارط كان موجود في الترجي، اليوم نحكيه على بوسيبيليتي ولا اتفاق حاصل ما بينه وما بين مولدية العاصمة الجزائرية. بقى الترجي التونسي يظل مش يقعد مكتوف الأيدي وعنده معناتها حلول بديلة. اليوم انتداب ريبيرو كملاعبي رواق، انتداب ملاعبي آخر كرواق يعوض البليلي، بون فما لا بوسيبيليتي نتاع عادل بالطيب اللي ملعب دو كولوار
1: باش نجيو
2: بون. وهنا قلتها المره الاخرى، الترجي باش يكون عنده شان في افريقيا يزمو 2 و3 بليلي. اليوم ولا عنده بليلي فقط اللي هو ريبيرو، لانه بليلي خرجته، دونك يزمو شواء اخر ولا سوليسيون اخرى ولا دو سوليسيون اخرين في نيفو ومستوى البليلي باش ينجم إل دومين ولا عنده دي شانس كبار إل دومين لا كومبيتيسيون تاع تشامبيونز ليغ في افريقيا.
1: اه مع عادل بالطيب يلعب على الكولوار اللي صار
2: يلعب على الكولوار اللي صار
1: معناتها اليوم ريبيرو يلعب على الكولوار اللي معناتها اليوم عادل بالطيب داير معناتها الموسم الماضي كان معناتها الحقيقه حتى السوم نتاعو ارتفع وخاصه العام التيلاني معناتها المستوى نتاعو طلع بصفه
2: ملحوظه
1: جدا وبالتالي ينجم يكون حل بالنسبه للترجي.
2: حتى
1: ماهوش تكون دو بوان راه عاد بالطيب
2: بون حل، اما في نيفو البليلي صعيب ينجم يعوض البليلي بنفس القيمه
1: بنفس
2: القيمه بنفس القيمه. بون عندنا دي كلكو سيكونس تفرجنا فيه، ما تفرجناش فيه ماتش كامل. المؤشرات والامكانيات موجوده عند بالطيب، لكن البروفيل مختلف، لانه البليلي من الملاعبيه القلائل اللي ينشطوا في البطوله التونسيه. كيف انت في وضعيه ولا في سيتياسيون ديفيسيل ينجم يخرجك من الوضعيه هذه ويل دي بلوك ان سيتياسيون. دونك الملاعبي هذوما اللي باش تلقاهم في ادوار متقدمه في نيفو عالي اللي هو نحكي على النيفو تاع الشامبيونز ليغ. دونك البليلي صحيح الترجي ما يزموش يقف على البليلي.
1: الموسم الماضي واللي قبله تقريبا لي دو تيير نتاع المباريات لعبها كاتاكون دو بوانت، سجل 33 هدف وقت اللي يلعب افون سونتر. اللي جوش سجل 9 اهداف 33 من 85 مباراه، 9 اهداف من 33 مباراه كالي جوش. كاميليو جوش لعب حتى في وسط الميدان على الجهه اليسرى سجل 3 اهداف من 10 مباريات.
2: هو الحاجه الباهيه تو حسب الارقام اللي انت عطيتهم لي كريم انه عنده لسونس دو بوت، انه يسجل اهداف، هذه كاليتي مهمه في وقت معناتها اللي فريمون ترجي الى بزوان دي بوتور، حاجته بملاعبيه تحط الكره في الفيلي. دونك هذه معطى مهم برشا ينجم يكون يعاون لسبيرونس الفتره القادمه. بقى انا بالنسبه للترجي التونسي
1: الموسم الماضي سجل 12 هدف من 43 مباراه
2: مقابله اسافوار. شنو شنو لعب
1: في اللي جوش 16 مباراه مركز 7، لعب افون سونتر 8 مباريات مركز 2، ولعب ميليو جوش 4 مباريات مركز هدف، ولعب حتى ميليو اوفونسيف تحت لاتاكون مباراة وحيدة من الاهداف اللي سجلها. دونك 7 اهداف و2 هذوما 10 اهداف سجلهم الموسم الماضي ومعهم زوز ركلات جزاء.
2: دونك واضح اللي
1: هدف من 43
2: بالارقام اللي اعطيتهم كي يجي من الكلوار بلو دونجورو معناتها يكون اخطر من يكون في اللاكس ولا على الكلوار اليمين دونك من الجهه اللي صار اللي هو منطقه البليلي اللي هي الجهه اللي يلعب فيها واللي خير فيها البليلي انه يكون موجود فيها دونك بون قلت لك الملاعب ينجم يكون اوتيل بالنسبه للاسبيرانس لكن القيمه الفنيه انك معناتها تخلي الفريق تخرجه من وضعيه صعيبه البليلي كان يعمل الشيء هذا في الاسبيرانس بمفرده بامكانياته الفرديه وحده لكن ينجم يكون بالطيب ينجم اما افيك
1: ترافاي دو زيد الافيكاسيتي نتاع بالطيب قدام الكاج مهمه جدا بالنسبه للترجي اليوم
2: بيان سور اليوم اليوم الترجي مازالت ما جابتش لاتاكون رغم وجود دانو ما جابتش لاتاكون الفينيسور لاتاكون اللي حط الكره في الفيلي دونك ينجم بالطيب الفي لو رول هذايا وينجم اللي يعمل كومبونساسيون للديفيسيت نتاع الترجي على مستوى تسجيل الاهداف دونك هذه حاجه باهيه لا كومبليمونتاريتي نحكيوا على لا كومبليمونتاريتي تبقى كيما قلت لك في صنع اللعب
1: كذلك تونسي ما تحسبش اجنبي هذا مهم جدا
2: ايه اما حبيت نقول لك زاده حاجه مهمه اللي الترجي تقريبا في البناء الهجومي والا في الفاز اوفنسيف يعول كثيرا على البليلي وامكانيات البليلي دونك اليوم الترجي مش يغير من فلسفته مطالب بيان سور بتغيير الفلسفه انه يصنع جروب معناتها فريق متكامل القدام لا يعول على لاعب فقط وهذه حاجه ايجابيه نشوفها وحاجه مهمه دونك بوجود ريبيرو بوجود بالطيب بوجود ناتاكون دو بوينت كيف ما دانهو ولا اتاكون اخر من عشان ينجم يكون موجود الفتره الجايه دونك حسب اللي نشوفه انه الترجي يلزمه ديجا يدخل المرحله هذه انه يكون على المستوى الهجومي قوي بمجموعه كامله ليس بالفرديات وبلعب وملعبي فقط
1: نختمه مع بالطيب مش ان بيزاغ انه ما لقيناه حتى مره في المنتخب الوطني التونسي معناتها اليوم احنا منتخبنا عندنا مشكله بتاع تهديف وغيره السيده ويمركي كل عام وتبارك الله معناتها في مسيرته برشا اهداف ما الحقيقه سؤال ما لقيتلوش جواب
2: عندك الحق كي تشوف معناتها
1: وعمرنا ما سمعنا به حتى قريبا الليسته نتاع المنتخب علاش ما نعرفوش
2: لا سيرتا مومون نتذكر وقتها مع محمد امين خنوش في استاد ديوان جبدنا على الملاعب هذايا وكان بلوز موا ماهوش بعيد على القائمه لكن في الاخر ما بقاش الاستدعاء نتاعو نتذكر
1: حتى في ماتش ميكالي رسول الله
2: دونك هو يلعب في البطوله الرومانيه اللي كان مانيش غلط ولا دونك ما بقاش متابعته كيف ما يلزم حسب رايي وما عطاوش حقه في انه يتابعوه الا انه يجي للمنتخب وياخذ فرصه في المنتخب دونك مشاو في دي زوبسيون اخرين في دي شوا اخرين ينجم يكون العصفور هذا هو العصفور النادر
1: لا لعب في تركيا عميل تالي مع بولسبور لعب كذلك في تركيا مع اومرانيا سبور كيف كيف لعب في كلوج لعب
2: في بلجيكا كلوج
1: لا كلوج
2: بلجيكا
1: كلوج لا كلوج الرومانيه
2: كلوج الرومانيه
1: لعب كيف كيف في بولي اي سي الرومانيه لعب مع اف سي ارجس الرومانيه لعب ماتشوات نتاع تشامبيونز ليغ كاليفيكاسيون تشامبيونز ليغ نتاع اوروبا لعب كيف كيف الاوروبا ليغ كاليفيكاسيون لعب ماتشوات في الاوروبا ليغ مش حتى في الكاليفيكاسيون لعب في تركيا رومانيا لعب في لوكسمبورغ معناتها الحقيقة بيزار انه ما نلقاهوش موجود
2: ان شاء الله مع الترجي
1: 29 عام ما لقيناه حتى مرة
2: ان شاء الله مع الترجي يكون اكثر معناتها بريزونس وحظوظه انه يكون في المنتخب ترتفع ونشوفه ملاعبي رغم اللي هو معاش صغير ظلي ماهوش معناتها ملاعبي 21 ولا 22 ملاعبي ظلي في ال 28 ولا في ال 29 29 سنة معناتها معاش صغير معاش صغير ملاعبي ان شاء الله يوقع اكتشافه مع الترجي وياخذ فرصه في الاكيب ناسيونال
1: واضح
2: ولو انه الترجي راهو الى بزوان دوت ريكروتمون انا حسب رايي بار انك تحكي على لي كولوار وتحكي على لاعبيه في الاتاكون دو بوان
1: باش كومونتي يقول لك كلوج نتاع بلجيكا لا نحكيوا على اف سي يونيفرسيتي كلوج الروماني معناتها هذا الفريق الروماني اللي في السوبر ليغا في رومانيا هذا بالنسبه لعادل بالطيب نحكيوا على لاعب اخر قريب يوصل لتونس اللي هو مهند أبو طه الأردني ظهير أيسر المنتخب الأردني كان في القوى الجوية العراقي 23 عام ظهير أيسر يلعب دومي جوش يلعب على الجوش تريز أوفنسيف الملاعب هذا خاصة الوقت اللي كان في البطولة العراقية دونك إمكانية أنه يكون في الترجي الرياضي التونسي.
2: ملاعبي صغير ديجا في العمر نتيف 2003 تريز أوفنسيف كما قلت أنت ديجا حتى في المنتخب يلعب إكسنتري بالشواء تكتيك اللي يعمل فيهم السلامي يلعب بك 3 أكسيو و 2 إكسنتري يلعب على الجهة اللي صار دونك أوفنسيف سير بلان أوفنسيف هذية والملاعبي الترجي اللي لوج عليه أنا حسب رأي الملاعبية دي لاتيرو عندهم النزعة الهجومية والكاليتي هذية بيان سور معش انا الملاعبين نصور تبعوه مليح حتى في الكوب دي موند لعب ثلاثه ماتشات لعب ثلاثه ماتشات مع ليكيب مع المنتخب لعب 90 في 90 و85 في الماتش الثاني ذولي دونك ملاعبي عنده قيمته في المنتخب الاردني واليوم نعرفوا المنتخب الاردني تعدى بالي كبيره تعدى الى مستوى عالي دونك الملاعبي الموجود في المنتخب الاردني راهو ملاعبي دو كاليتي دو فالور عنده امكانيات كبيره الملاعبي كيف من هذا بالعمر نتاعو بون تعدى على العروبة يظل في السعودية تعدى على البطولة الإماراتية بون السعودية نحكي لك مش في دوري روشن في دوري
1: وقت صغير
2: اي وقت صغير دونك لعبي عمل ديز اكسبيرونس حتى البرا نتصور بون الفكرة ما هيش فكرة كبيرة عندي على ملاعبي تفرجت عليه شوية
1: في انترناسيونال نيس
2: ولا هذا هو نحكي لك
1: لكن الاشكال هل انه نجم يتطرحه الا لا في انه الترجي ظهير ايسر اجنبي مع كي تعليمين ومع ضروره انه ملاعبيه اللي اجانب يعاونوك اكثر خاصه في لي بوست اللي ما تلقاش فيه ملاعبيه توانسه
2: وعمني ولت ليسبيرونس عنده اكسيال تو جاي اجنبي وعنده كايتا اجنبي
1: عالمين
2: دونك ينجم يخرج تو جاي تعوضه بملاعبي محلي ولانه زاد اريير جوش ماهوش متاح بالقيمه الفنيه اللي تنجم تلقاها تري فاسيلمون
1: في تونس مثلا
2: ما فماش دي شوا برشا دونك تنجم تجيب الملاعب هذا تستثمروا عام عامين نجم يكون من بعد يتباع اونتر تون انت خممت مليح في معوض ليه وملاعبي ينجم يكون تونسي ولا محلي ينجم ياخذ البوست نتاع اريير خاطر شوف بالنسبه للاسبيرونس انا حسب رايي لا ليني ديفونسيف الكل يلفو ميو يكونوا ملاعبيه محليه وفي الكومبارتيمون اوفنسيف الملاعبيه الاجانب هما اللي باش يعطيوا الاضافه ويعملوا الفارق للترجي الفتره الجايه دونك مبدئيا اذا ما فماش حلول كبيره على المستوى المحلي كدي لاتيرو على الجهه اللي صار نتصور الحل هذايا نتاع الملاعب الاردني هذايا بيست باهية وحل نجم يكون باهي
1: صديق من اذاعه الوطنيه مادي عبيد من وجهه تحيه يقول لي كريم والله يعطيك صحه معلومه مهمه جدا يعطيك صحه مادوش يقول لي عادل بالطيب جلال القادر يعمل له دعوه مبدئيه فريق التركي وقت عمرانيا سبور اعلن عليها ولكن اذا قبل ماتش البرازيل في 2022 ولكن تراجعوا على دعوته خاطر وقتها ما كانش يمركي برشا اهداف
2: فوالا نذكر قلت لك راني نذكر حكينا فيه ان سيرتان مو كان قريب ومن بعد ما وقعتش الدعوه نتاعو
1: واضح هذا بالنسبه للترجي الرياضي التونسي

0: دونك يكونوا ملاعبيه اكسبيريمونتي والشوا وليزوبسيون اللي مشيت فيهم ليسبيرونس ملاعبيه عندهم عندهم اساميهم وعندهم قيمتهم ولعبوا برشا ديجا. انك تجيب حاج محمود ولا تجيب ريبيرو ولا تجيب منعش بالطيب هذوما ملاعبيه لعبوا برشا في النيفو العالي وفي في
1: النيفو كذلك
0: فوالا دونك مع صحراوي شيخاوي. لكن تقول لي قيمه المغادرين بارابور لي ريكروتي لي ريكروتمون جدد نقول لك الحقيقه ما فماش فرق كبير ولو انه اليوم اوكبيلو صعيب تعويضه صعيب تلقى ملاعبي في نيفو نتاع اوكبيلو. البليلي ريبيرو ينجم يكون حل لكن زاد البليلي قيمه فنيه كبيره برشا اسكو تنجم تعوضه ولا اليوم مازال ليسبيرونس انا حسب رايي مازال ما عملش دي ريكروتمون يخليه ويكونوا افضل من من موسم الفارط والا افضل من ملاعبيه المغادرين. ملاعبي كيف اوكبيلو كيف ما قلت لك ما حتى بن حميده اليوم بن حميده كظهير ايسر ولا توغاي مازال ما ترجي صحيح جاب رائد الشيخاوي ولا جاب الصحراوي لكن اليوم توغاي لاعب دولي في المنتخب الجزائري مريح لاعب دولي وعنده بامال ديكسبيريونس في ليكيب ناسيونال دونك مازال
1: حتى اللي جاو دوليين
0: دوليين ما ماهوماش بنفس الخبره ونفس التجربه ولا بالاكسبيريونس نتاع الملاعبيه المغادرين. اليوم بن حميده برشا اكسبيريونس توغاي نفس الشيء جلاسي تقى غادر في وسط الميدان بون تقى حاج محمود النيفو متقارب مش بعيد برشا ريال مول ونجم يكون حاج محمود في الاوفنسيف ولا في الادوار الهجوميه افضل حتى في تسجيل الاهداف. بقى لي زوتر ريكروتمون ما فماش مستوى نتاع ملاعبيه افضل.
1: استنى في لاعب سوبر في الترجي الرياضي
0: مفروض كصانع العاب ولا كجوار دو كلوار ولا حتى انا تاكون دو بوينت ريير جوش اكسيال هذوما كل ولا منور دو جو هذوما كل دي بوست اللي الترجي فريمون لازم يخمم في دي جوار دو كاليتي
1: ولاعبيه على مستوى عالي. الميركاتو مازال ما تسكرش والترجي اكثر الفرق نشاطا في الرابطه المحترفه الاولى
0: برشا مغادرين وبرشا منتدبين
1: اكثر الفرق نشاطا خاصه كما قلت انت في المغادرين او حتى في القادمين لانه لعبيه اللي جاوا برشا
0: خرج ساز
1: في الترجي به واضح. يقول لي كريم اقرا لي كومونتير تو شويه نبداو نقرا في لي كومونتير دونك اللي عملها الترجي شنو مازال ناقصها هذا بوجه بربي يقولون الانتدابات اللي عملها الترجي شنو اللي مازال ناقصها هذا مهدي البوهالي
0: هو مازال ناقصها ارير جوش مازال ناقصها ان منور دو جو ملاعبي في وسط الميدان ان كرياتور دو جو كيف حسب رايي هنا يعرفوا رايي في الاتاكون دو بوينت انا بالنسبه لي انا اتاكون دو بوينت بيوتور ملاعبي يحط الكره في الفيلي بون بالطيب تري بون شوا كنت نجم نشوف اوبسيون اخرى زاده في نيفو قيمه البليلي هذوما براتيكمون لي بوست اللي مازالت تنقص الترجي ظهير ايسر حكينا عليه ميليو اكسيال كيف كرياتور اوفنسيف في البناء الهجومي للترجي ملاعبي اتاكون ناقصها 4-5 ملاعبيه
1: واضح. الحقيقه ثم برشا رقي في لي كومونتير اليوم معناتها
0: الحمد لله
1: لي كومونتير بون الدوره الترجيه تقول لك المطار تونس كارتاج يخدم لحساب الترجي الفتره الاخيره ربي يحمينا من العين عليها كومونتير دونك برشا الحقيقه لي كومونتير موجودين. نحكيو على الترجي نحكيو توا على النادي الافريقي في نفس الاطار بعد رحيل في رسوات عدد اللاعبين اللي غادر كيف ثم انتدابات في النادي الافريقي بدرجه اقل عدديا بارابور للترجي الرياضي التونسي ولكن الميركاتو مازال مفتوح. نحكيو على كوليبالي سليمان هداف الدوري التوغولي مع اسكارا التوغولي سجل 13 هدف في الموسم الماضي في تونس اللاعب ربما يتم التعاقد معاه لتعويض في راس شوات. هل انه باش ياخذ الاختبارات ابار البدنيه اختبارات فنيه هل يرضى بالاختبارات الفنيه ولا لا مازالت المعلومه مش مؤكده عنا ولكن حسب رايك انت دخلت وشفت الملاعب وتفرجت في الفيديو نتاعو حسب ما شفت شنو تقول الجمهور الافريقي هل هذا اللاعب قادر على تعويض في راس شوات شنو الفرق بينه وبين شوات؟
0: والله يشوف تعرف كريم الفيديو ماهوش يعطيوك معناتها راي قطعي في الملاعب بقى شوف راك انت خرج من عندك هداف في البطولة شوات 15 هدف هو ديجا في البطولة التوغولية هداف ب 13 هدف فقط يعني
1: ما فيهمش ركلات جزاء
0: فيهم ركلات جزاء دونك حسب اللي شفت هو في السرفاس يعرف يتعامل مع الوضعيات كافينيسور ينجم يكون

0: un très bon choix. لكن sur le plan technique, في اللي كاليتي تكنيك نتاعو ماهوش ملاعبي توب, ماهوش ملاعبي فنيا على مستوى عالي. نجم يكون في السيرفاس.
1: شنو يزيد عليه شوات لنا؟
0: بون شوات يزيد عليه حسب اللي شفته, شوات ياسر حركي, شوات يتعب لادفيرسير, يتعب لي ديفونسور, يخلق لك دي زيسباس باللي زابيل نتاعو, بالموفمون نتاعو, بالتحركات الدائمه نتاعو, بالضغط على لي زاكسيو. معناتها ملاعبي تري جينيرو شوات. ودايور بارفوا يقولوا سي تان ناتاكون شونس, لا مو شونس, لانه ملاعبي يتحرك
1: يسعى
0: معناتها الكره تطيح قدامه, ويقول لك لا هذيك السعي نتاعو خلى الكره تطيح قدامه, مش لو هازار خلى الكره تطيح قدامه. دونك ملاعبي كي شوات في الانتداب نتاع لاتاكون دو بوانت, حسب رايي حسب رايي كيما قلت لك دابري لي فيديو, الجبري باهي في السيرفاس, يعرف يصطاد الاهداف, لكن يزم يكون عنده مواصفات تشبه الشوات في انه يعمل الضغط على لي ديفونسور, في انه يكون توجور اون موفمون, يتحرك يطلب. هذا هو نجم نشوفه.
1: يما تو شي يقول لك افان, يقول لك ملاعبي كيما شوات يمركي 14 و15 بونتو في العام, لازم 2 مليون دولار. معناتها المعادله صعبه, ماهيش سهله.
0: هو عمناول جبتو شوات اللي ماركي لك 15 بوت, وجبتو ب 200 الف دولار, صحيح ولا لا؟
1: ما تنجمش تخلي اكثر شوات وقت
0: اللي جيب انت جيب واحد اخر ب 300 الف دولار اكثر ب 100 من عمناول شوات وتجيب حتى كومبيوتر. شوف راهو اليوم يعملوا دي ديريكسيون سبورتيف ويعملوا ليجين فنيه باش تلوج, مش باش تبدا
1: مدير رياضي نادي الافريقي.
0: ينجم يكون الكلوب في الى بيزوان دون ديريكسيون, ما نقولش ديريكتور سبورتيف, خاطر ينجم يكون منعشنا رئيس فرع والا عنده سيلول تخدم معاه لا هي بالريكروتمون. دونك معناتها كهيكل في وسط النادي, في اي نادي كبير يحب ديما ما يحيرش في لي ريكروتمون نتاعو, عنده ناس تخدم على لي ريكروتمون. دونك هذايا في الفرق الكبيره يلزم مطالب تكون عندك.
1: لو كنت مدير رياضي في النادي الافريقي, خاطر انت نعرف عندك عين باهيه في الكوره وداير في سكاوتينغ, حتى نادي سفيقسي ولا حتى في مصر وغيره, ان الناس تستشيرك وتعطي رايك, مع عينك باهيه في الكوره, لو كنت مدير رياضي تنتدب سليمان كوليبالي ولا تتريث؟
0: نزيد نتريث. نجم يوقع الانتداب نتاعو, اما ما نقتصرش كان على الانتداب هذايا, نعمل نوتر ريكروتمون
1: اتاكون اخر.
0: هو داير بون فما بوق من عام 99, 27 سنه. بون زيد لا كيسيون كي سوبوز, 27 سنه وما خرجش من افريقيا, وما خرجش من بطوله توغوليه,
1: مالي
0: مالي هو سيت ماليان, اما ينشط في البطوله التوغوليه. دونك فما دي كيستيون تخليك ديما تكون برودون في لي ريكروتمون هذوما. اليوم ملاعبي الاج دو 19 ولا 18 يعمل نفس لي بيرفورمانس اللي عملهم توا كوليبالي, ننتدبوا انا ما سون دوت, ما غير ما نخمم برشا, اما في العمر هذايا ما هوش زيدا العصفور النادر اللي لوج عليه لو كلوب. يلزم ريكروتمون, ينجم يكون ريكروتمون هذا معاه دوت ريكروتمون في نفس البوست, ولا انه قلت لك الكلوب عنده في البوست هذيك المنصري عمل الاكسبيرينس بيه مع المتلاوي, عنده قديده زيدا اللي ملاعبي صغير وبروميتور زيدا كيف
1: اما هو شوط.
0: فوالا هو شوط. واليوم الكلوب معناتها يلزم ملاعبي يعوض شوات بنفس القيمه التهديفيه باش ينجم الكلوب.
1: واللي معادله صعيبه
0: فيو زاده الملاعبيه اللي غادرت, لانه شوات غادر اما غادروا معاه دي جوار دو كاليتي, زمزمي مش شويه في وسط الميدان, بن عبده وشريفي مش شويه في الديفونس, السيلي مش شويه. دونك شوف معناتها يلزم تعويضهم هذوما بنفس القيمه.
1: فوزي بنزرتي كذا
0: ومدرب بون فوزي بنزرتي, لكن زاده حتى المعوض نتاعو الكنزاري انا نعتبره انتري بون شوا الحقيقه, وينجم ينجح في الكلوب افريكان. بون الملاعبيه اللي غادي لازم تعويض, مع تعويض زاده شوات اللي لازم يكون في نفس القيمه الفنيه ونفس القيمه التهديفيه.
1: واضح. فاصل قصير ثم نتواصل لحظات, وموجود معنا في الهاتف الناطق الرسمي للنادي الرياضي الصفاقسي باش نحكيو على السي اس اس ملف الروي, وين وصل السي اس اس ضمان المشاركه القاريه والا لا ديون, وين وصلت احمد جبير لحظات, ويكون موجود معنا بعد الفاصله.

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم صوتكم. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
3: رجعنا لكم من جديد. النادي الصفاقسي وملف الروي والمشاركة الأفريقية على ضمينها النادي الصفاقسي، ناخد وقتها تفاصيل حول الوضعية المالية، لأنه النادي الصفاقسي عنده ميركاتو وعنده تحذيرات وغيره، لكن زاد عنده برشا دوسيات إدارية ومالية بحتة. ناخدوها من عند أحمد جبير الناطق الرسمي للنادي الصفاقسي. أحمد مرحبا.
4: مرحبا بك كريم، ومرحبا بكل متابعيني وأنا فهم.
3: واضح. ومرحبا بنيس عبد القادر بوجربان، ما عرفتش كنت في الاستماع ولا؟
4: اكيد مرحبا بك انيس، اهلا وسهلا.
3: عيب. مرحبا احمد. هل نادي الصفاقسي اغلق ملف سكك الحديد الصفاقسي ومستحقات سر لوي بخصوص انتقال على غرام الى شختار؟
4: نعم، يعني واخيرا تم فض مشكل ملف سكك الحديد الصفاقسي. فقط
3: خلينا نبدا بهذا ميسر.
4: نعم، ملف سكة الحديد الصفاقسي تم تسوية، ونشكر كل الأطراف الحقيقة اللي ساهموا باش تصير التسوية هذه، كسوا جامعة تونسية لكرة القدم أو نادي سكة الحديد الصفاقسي، نادي الصفاقسي، كل الناس اللي غلبوا صوت الحكمة واللي لقاو الحل في الإجال، خلينا نقولوا باش النادي الصفاقسي يعني ما عادش يكون مهدد بعدم المشاركة في كأس الكاف والبطولة. نعرف تاريخ نادي الصفاقسي تاريخ كبير، وكانت فترة صعيبة الحقيقة، سيرتو معناتها على الأمور المالية بضغط الجهود، يعني شكر كبير زاد كيف للهيئة العليا للدعم والداعمين ورجالات النادي الصفاقسي اللي في أصعب الأوقات لبيو النادي وكانوا حاضرين. والحمد لله مكننا باش نخلصوا يعني ونسكروا كل الملفات، نقولوا
3: سكرتوا كل الملفات ختامها بالرلوي، وبالتالي نادي الصفاقسي رسميا يضمن المشاركة في مسابقة قارية الموسم القادم. هذا بالنسبة لكم انتم، دونك ضمنتوا المشاركة المحلية في البطولة الوطنية، سكرتوا الدوسيات متاعكم، ضمنتوا كذلك المشاركة القارية. قديش تكلف هذا الكل أحمد عليكم؟
4: والله كنا قد أعلننا أنه معناتها في حدود يعني 3 مليارات ما بين اللاعبين الأجانب وما بين اللاعبين التوانسة، وفي في ظرف وجيز سيرتو، يعني ثم الاتفاقيات وثم اللي معناتها اللي تم خلاصهم مباشرة مع معناتها عديد الملفات الأخرى، وتم صرف مستحقات بعض من مستحقات اللاعبين زاد كيف
3: في وسط 3 مليارات هذم ولا المتحيرة.
4: يفوتوا 3 مليارات، يفوتوا حتى 4 مليارات، معناتها بالحق معناتها مصاريف كبيرة وكبيرة ياسر، يعني الهيئة قامت بدفعها سيرتو في الأيام الأخيرة، ونشكروا الناس الكل اللي عاونت ونقعدوا نشكروهم يعني حتى لين توفى الدنيا معناتها، وكي نشوفوا الحملة اليوم ونشوفوا الجماهير قاعدة تعاون ما نجم نكونوا كان فرحانين.
3: أحمد نحب نسألك لهنا، المعطى هذا كان قالوا كقالوا رئيس النادي هذا الصفاقسي مادي الفريق 3 شهور التالي مع زميلنا حاتم جزبار على ما أظن، كان قال وقتها أنه النادي الصفاقسي معناتها باش يخلص، وحتى كيف حكينا بعدها في الموضوع النادي الصفاقسي باش يخلص ديونه هذوما باش نجم يشارك دون التفريط في لاعبين. بون، نادي الصفاقسي فرط في لاعب، نحكيه على عمر بن علي، دايروا اللاعب الوحيد اللي فرط فيه. هل خلاص الديون هذوما، نحكيش على أجور اللاعبين 3 مليارات وأكثر شوية، تم بعد بيع لاعب عمر بن علي، وإلا لا هذوما فقط من لي دوناتور اللي هما كسوا جمهور وخاصة اللجنة العليا للدعم؟
4: أنا معناتها ما نشوفش إنه التفاصيل هذوما الحقيقة عندهم أهمية كبيرة، لكن
3: ما عندهم أهمية عند الجمهور. أحمد تعرف علاش؟
4: لا الجمهور
3: لا الجمهور عندهم أهمية، خاطر يقول لك أنا بعت لاعب هذاك باش ننفستي فيه في ميركاتو في خلاص أجور لاعبين في غيره.
4: شوف النادي الصفاقسي راه عنده مصاريف وعنده عائدات، معناتها مش معناتها العائدات مش فما عائدات باش تمشي خلاص مستحقات او خلاص ملفات فما عائدات معناتها باش تمشي لمواضيع اخرى. ما نجموش نقولوا الفلوس نتاع على غرام خلصنا بهم هكا ولا الفلوس هذوكم خلصنا هذاك ولا عمر بن علي ولا اكس ولا جريك على خاطر هوني لا يستقيم. معناتها فما تقرير مالي وفما تقرير فيه كل المعطيات وكل المداخيل وكل المصاريف وفما ديزيرجونس فما اولويات من هذا الشخصي في خلاص الملفات اللي عندي. دونك الهيئه المديره للمدير الشخصي معناتها وفيها عديد الكفاءات انهم هما يعرفوا يقدروا حجم يعني المصاريف هذه والاجيال نتاعهم وكيفاش يتم التصرف فيها. والحمد لله النتيجه اليوم واضحه وشفنا اللي في الاجيال ان شاء الله اكيد مازال نستناو في اجتماع لجنه الدرجه الاولى بيان سور الجامعه التونسيه لكره القدم اللي باش تنعقد وان شاء الله باش يتم مغلفه الكاف في الاجيال للمشاركه.
3: يعني سبقتوا الاجيال بنهارين انتم
4: اكيد معناتها نهار 25 باش يكون جور فيري دونك مش نقعد نستناو للنهار 25 لازم غدوه ان شاء الله كل شيء يتسكر. الناس الكل قامت بواجباتها الناس الكل كانت في الموعد الناس الكل أثبتت اللي حب النادي الرياضي الصفاقسي مش بالكلام بالفعل وقت اللي الناس الكل تيد واحدة تكون يد واحدة معناتها من لازم كان نلقاو كان نتيجة هذية وبحاول الله القادم أفضل إن شاء الله.
3: به القادم قلت أفضل بحاول الله نيس باش يسألك سؤال لكن فقط سؤال بخصوص المنع من الانتدابات القادم للنادي الصفاقسي في الأيام القليلة. نفس السؤال نتاعك أنيسة واضح المنع القادم للنادي الصفاقسي في حدود تقريبا أقل شوية من 500 مليون تقريبا 500 ألف دينار. هل انتم كهيئه مديره ساعيين انكم تحاولوا تسكروا الموضوع قبل صدور المنع من الانتدابات؟
4: اكيد جدا المديره مدير الصفاقسي عندها كل المعطيات الى حد الان الى حد الساعه حد الدقيقه اللي نحكيوا فيها مازال ما جاش المنع من الانتداب. لكن وقت اللي باش يجي اكيد نعرفوا قداش ونعرفوا المبلغ ونعرفوا كيفاش باش نوفروا المبلغ هذايا وبخدمه ربي كيما ضافت الجهود باش خلطنا في الاجيال باش نشاركوا في الكاف ان شاء الله تضاف الجهود باش يقع رفع المنع من الانتداب وكان فما اكيد انتدابات اخرى يقع تسجيلهم وتاجيلهم في الاجيال. الناس الكل مجنده الناس الكل تخدم نهار وليل وربي يعين الناس الكل.
3: قلت كان فما انتدابات اخرى فما انتدابات اخرى ولا لانه هذا هو السؤال اللي كومنتير والناس الكل تسال عليه.
4: أنا كنت راح تقبل وقلت وكلامي مش مش يتبدل معناتها الانتدابات هي مسؤولية اللجنة الفنية اللي تخدم في كنف السرية وتكتم وهذا حقها ونعرف هذا مهم جدا في المفاوضات. أي إعلان سيتم الإعلان عليه في الصفحة الرسمية للنادي الصفاقسي بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية كما صار في اللاعبين اللي تم الإعلان عليهم أكيد باش نسمع الشائعات باش نسمع الأسماء باش نسمع برشا حاجات لكن
3: لا ما كاين أسماء ثم انتدابات ولا لا هذا هو الأهم.
4: النادي الرياضي الصفاقسي النادي الرياضي الصفاقسي ما ينجمش يشارك في مسابقة إفريقية ولا ما ينجمش يلعب على الألقاب ما غير ما يكونش عنده رصيد بشري ينجم يلعب به معناتها ينجم ينافس به. دونك اكيد لازم باش يصير وبحول الله جمال مدير الصفاقسي باش تلقى روحها قبل انتهاء الاجال نتاع الانتداب عندها جمعيه تنجم تنافس على المسابقات وتشارك فيهم وتمشي لابعد مرحله ان شاء الله.
3: احمد تتابعوا في حمله سي اس اس فور ايفر ولا لا وشنو رسالتكم؟ نعرف اللي انت بون محل انت والتنيور كنتوا في الصدارة ما زال شاكر تولتيه في الصدارة ولكن بوجلبان في المركز الرابع على ما يظن طريق العين اليوم أجرمنا نجم تفتك الصدارة الحقيقة رغم اللي ثم ذو مقصو صغير وناس تخدم في الجروب وبالجروبات وفي القاوة ويتلموا ولكن ثم أنيماسيون أخرى النادي الصفاقسي صنعها وجمهور النادي الصفاقسي صنعوها اليوم في جرمدا ولا فران على ما يظن خاصة في جرمدا اليوم قاعدين نتبعوا أنتم في حملة سي اس اس فور ايفر.
4: أكيد احنا نتبع الحملة نشرف عليها زادة وبحول الله معناتها باش نوفروا كل الظروف باش الحملة هذه تتواصل. برشا حاجات نشوفوا فيهم ما تنجم كان تشرفنا وتشرف النادي الصفاقسي كي نشوفوا الأحباء في السنين الكل في البلايس الكل يعني كل قدير وقدر راهو في الظروف الصعبة هذه اللي احنا فيها موش ساهل أو موش الكلام ساهل لكن الفعل اليوم شفنا الفعل وشفنا العباد قاعدة تساهم. حب نشكر مرة أخرى كيف كيف الناس اللي قاعدة تعاون والناس اللي قاعدة تنظم والناس اللي قاعدة احنا نتبع فيها لحظة بلحظة وهذه فرصة احنا نحكيه للناس الكل اللي مازال ما دعمش يمشي دعم واللي دعم وينجم عنده قدرة أن يزيد راهو في الاخر معناتها الاموال اللي قاعده تتلم الكل مصيرها واضح معناتها ماشي يمشي نادي الصفاقسي ومعروف شنو باش يخلص وشنو باش يمشي وين باش يمشي اكيد تو بعد تما تفاصيل اخرى باش نحكيوا عليهم لكن معناتها بالشفافيه هذه وبالوضوح هذايا نجمو كان نعاونوا نجمو كان ندوزوا مع الجمعيه.
3: شكرا احمد يعطيك الصحه. دونك الخبر المهم هو نادي الصفاقسي يغلق ملف الرلوي وبالتالي يضمن مشاركته القاريه الموسم القادم واجمالي الديون تك صح احمد تقريبا بين نحكي كديون 3 مليارات اكثر شويه بخلاص اجور لاعبين المتخلده وجزء منها تقريبا 4 مليارات مبالغ الحقيقه طايله برشا نيسا
5: برشا فلوس اما زاد
3: نادي الصفاقسي حافظ على 95% من الراتب البشري تاع الموسم الماضي
5: صحيح اليوم الافكتيف براتيكمون هو نفسه زاد ما نزمناش ننكروا المجهودات الكبيره لجماهير السي اس اس سورتو جماهير السي اس اس فور ايفر اللي فريمون عملوا مجهودات كبيره ومشكورين بالمناسبه هذه يعطيهم الصحه وان شاء الله يزيدوا يواصلوا
3: في المبادرات في ميركاتو نادي الصفاقسي وغيره لانه المصادر نتاعنا تقول انه المهاجم بالنسبه للنادي الصفاقسي من هنا لاخر الاسبوع قد يغلق المهاجم عادل بالطيب رسميا مع الترجي الرياضي التونسي لمده موسمين حسب ما اعلنت عليه صفحه رسميه للترجي الرياضي التونسي. شكرا عبد القادر بوجلبان، شكرا صبري، شكرا نادر، شكرا دارندا، شكرا حاتم، شكرا توت ليكيب دو سبور. نرجوكم غدوه ان شاء الله من 3 ل 4 في سبور ماغ.
0: سبور ماغ يجيكم كل يوم من 2 للاحد من 3 ل 4 نتاع العشيه.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجز ربيعة. ديوان اف ام عسلمة. الأستاذ المبرز في الجغرافيا عمر بحبة يفيد بأن موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد تقترب من نهايتها، ومشيرا إلى تحسن ملحوظ مرتقب في العوامل الجوية وانخفاض تدريجي في درجة الحرارة مع نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل. وأوضح بحبة خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن تونس تقترب من استكمال نحو 3 أسابيع تحت تأثير هذه الموجة الحرارية التي وصفها بالتاريخية لعدة أسباب أبرزها طول مدة وشمولها في مختلف مناطق البلاد بما في ذلك المناطق الساحلية، فضلا عن تسجيل أرقام قياسية في عدد من الولايات وما رافقها من ارتفاع قياسي في عدد الحرائق وضغوط كبيرة على شبكتي الكهرباء والماء. الوحدات المشتركة للجيش الوطني والأمن والحماية المدنية تواصل تأمين تزويد عدد من أحياء مدينة المتلوي والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب، وذلك عبر شاحنة السهريج. وتتركز عمليات التوزيع خصوصا بالأحياء المرتفعة على أن تشمل خلال الفترة المسائية من اليوم معتمدي سيدي بوبكر الحدودية التي تشهد اضطرابات في التزود بالماء على مستوى عدد من الجمعيات المائية. ومن المنتظر وفق مصدر مطلع لمراسل ديوان فم أن تتواصل عملية تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب تحت إشراف السلطات الجهوية والمحلية خلال الفترة الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة. عدد من المواطنين أغلقوا اليوم الطريق الرابطة بين مدينتي قبلي وتوزر على مستوى مفترق منطقة القلعة التابعة لمعتمدي دوز الشمالية احتجاجا على تكرر انقطاعات التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب. وعبر المحتجون عن استيائهم من توصل هذه الانقطاعات وتواترها مؤكدين أنها فاقمت معاناتهم خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وعدم مراعاة الوضعيات الصحية للفئات الهشة سيما كبار السن. وطلب المحتجون تدخل العاجل لإيجاد حلول لهذا الإشكال وضمان استقرار التزود بالكهرباء والماء. في العالم، كتلة حزب الله البرلمانية تقول أن الزيارة الرئاسية اللبنانية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، وأية مقاربة لسلاح المقاومة خارج منطقة جنوب ليطاني تكون بعد انسحاب العدو الإسرائيلي. وأضافت الكتلة أن السلطة تمعن بتعميق مأزق لبنان وتكشف حجم الارتهان والإذعان للوصاية الخارجية. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
4: في صفاقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.
5: فان تايم كنها مثيل الجمعة من 4 ل 7 متاع العشية.

على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: تايم.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده من فان تايم، سمحوني كيما كل يوم من الاربعاء للسبعه، دونك احنا مع بعضنا في تغطيه لمختلف المهرجانات الصيفيه والتظاهرات الثقافيه والفنيه كيما عودتكم ديوانا فام كل صيفه على امتداد شهر جويليا او شهر اوت. معكم انا على امتداد شهر جويليا، وان شاء الله في شهر اوت تكون معكم زميلتي ريم نوردين يوميا في نفس التوقيت. نسلموا على الكيب اللي معنا هذا المساء. معنا في الاخراج عزيز العوني، اهلا وسهلا عزيز، مرحبا. معنا في الاخراج الرقمي حسين يحيى، مرحبا بك يا حسين. وعلى مستوى الاعداد كما كل يوم معنا الصحفيه شادليه الخياتي، والثنائي لي دو ستاجير متاعنا خلود وهيفا اللي منورينا، مرحبا بيهم. وإلى جنبي رضوان التوينسي، مرحبا يا رضوان.
2: مرحبا يا عفيف، عسلامة.
1: نبس عليك.
2: الحمد لله، دافي عاد الطقس اليوم.
1: دافي دافي. الحق نتاع ربي أنا بديت نتعب من كل شيء.
2: بالآخر الصيف
1: حسب الكولة. وينو آخر الصيف رضوان؟ أسكت خليني نتكلم على الأقل. بيت راه في آخر، عاد مازلنا في أول الصيف. معناها الأيامات الضغط هذوما والإجهاد النفسي والإجهاد البدني والإجهاد الحراري اللي ولا أثر على الناس الكل. الحقيقة معناها واحد جاي يخدم ما ينوش في الخدمة، أول مرة في حياتي وفي مسيرتي نبدأ جاي اللي خدمتي نعشقها إلى حد النخاع، نلقى روحي ما ينيش في الخدمة. علاش؟ على خاطر نهارين ولا ثلاثة في جرت بعضهم قصن الماء وقصن الضوء، مش بعض الساعات ولكن يمتد يوم كامل وليلة كاملة. دونك معناها قريب جمعتين وإحنا عايشين هكا، سيبون قدش منه الواحد، قدش منه الواحد ويشوف الوضع كيفاش صاير في البلاد، ويشوف العبيد، ويشوف المساكن اللي بتي كوميرس، يشوف العبيد اش خسرت هذوم كل شكون، معناها كل حوينت وكل بتي ريستوران والعبيد اللي طيب واللي فرماسي اليوم خايفه على الدويات. معناها منين تتلفت لو بيلان فا اتر تري لور، لو بيلان ايكونوميك باش يكون ثقيل جدا على جميع المستويات، حتى الشركات الكبيره، حتى المعامل، حتى هذا ما غير ما نحكيوا على الحرائق وعلى قديش خسرنا من أشجار. الحرائق ما عندناش فيها حل، معناها هذيك هي كما العالم أجمع، ولكن اللي صاير في علاقة بقطع الكهرباء والماء ومعاهم زيادة رديئة في الاتصالات، حاجة أصبحت مرهقة ومنهكة ومقرفة لأبعد الحدود. سامحوني بديت الحلقة هكية، أما ألا غالب هذيك هو المود متاعي، معناها وين اللي فما معكم، ولكن احنا مكملين لانه المهرجانات متواصله. مادام المهرجانات متواصله لازمنا نكملوا التغطيه نتاع المهرجانات والتظاهرات الثقافيه والفنيه، لانه الحياه تستمر رغم هذا الكل. لازم الحياه تستمر، لانه حتى وراء المهرجانات والتظاهرات الثقافيه زاد راهو فما سلسله كامله اقتصاديه، وفما ناس هذيك خبزتهم وناس هذيك خدمتهم وبرشا حاجات مربوطه ببعضها. الكلام ساهل على خاطر نسمع في برشا عباد وقفوا المهرجانات تدرى شنو حاسيلو، معناها ما ماكش باش تزيد راهو تصلح الوضع هكاك، راهو باش تزيد تفاقم الوضع اكثر واكثر ما هو عليه. الوغ على شنو باش تحكي لنا بعد شوي؟
2: باش نحكيو على اغنيه تونسيه معروفه برشا نسمعوا فيها برشا برشا برشا، اللي هي من روائع محمد الجاموسي.

0: وناس معها كاملة بعد عزيز ريحة البلاد ورد وياسمين وكل معناها وين الريحة ذيك تو نشموا في ريحة الحريق شموا في ريحة سامحوني في العرق معناها من جورة لفما لمية لضو مسخانة اللي احنا فيها شموا في ريحة البوبيل بختو للأسف
1: صدقني عفاف البارح قص الضو في الحومة وقت اللي رجع نسيت زغرت والعباد من كثر ما
0: شوف معناها
1: العباد يئست فعلا
0: الحقوق الدستورية الأولية البسيطة كان مش مليون زغرتوا عليها على الدنيا السليم
1: والله العباد تزغرت والعباد فرحت فعلا مش يوريك انه معناها العباد تعبت فعلا تعبت على الاخر العباد
0: يلا نمشي والزوم فن مع رضوان توينسية
1: زوم فن اليوم باش نحكيو على أغنية تونسية ما فهمش تونسي ما عرفهاش لأنه تفكرنا فعلا في تونس رائعة محمد الجاموسي ريحة البلاد يابا هالغنية اللي بدأت قصتها مع الفنان والملحن محمد جاموسي محمد جاموسي فنان تونسي جمع بين التلحين والشعر والتمثيل تولد نهار 12 جويلية 1910 في صفاقس كان مغروم بالفن وكان ميرا روحه كان في المجال هذا عائلته كانت محافظة برشا رفضوا أنه يمشي للفن وحبوه يكمل في نفس خدمة والده اللي هي الفلاحة لكن الجاموسي اختار طريق آخر الطريق اللي هزه لتحقيق أحلامه في أنه يكون واحد من أبرز الفنانين انطلق نحو العاصمة تونس وغاديك اتعرف على كبار الفنانين وبدأ يغني معهم وحسب ما قالت رئيسة جمعية محمد الجاموسي سيدة قايد في وثائق تعمل عليه انه وقتها كبار الفنانين اللي غنى معهم عجبهم صوته وقال انه وقالوا انه هذا قامة كبيرة وصوت به القصة تقول زاد انه في 1936 الموسيقي والمنتج التونسي البشير رصايسي عرض عليه وقتها انه يمشي معه لباريس لتسجيل الاغاني هو ومجموعة موسيقية اخرى خاطر ما كانش فما وقتها شركات تسجيل في تونس وفعلا مشاو الى باريس وكان من المفروض بعد انه يرجع مع بقية المجموعة من باريس الى مارسيليا لكن الجاموسي خلى بحذاهم العود ودبشوا الكل فترة وما مشيش معهم وبقى وحده في باريس ما عنده حد شيء وما يعرف حتى حد لكن المفاجأة انه في الفترة اللي بقى فيها غادي جات الحرب العالمية الثانية وما لقاش كيفاش يروح لتونس الجاموسي بقى في الغربة بعيد على عيلته بعيد على اخوه اللي خليه عمره 3 سنين فقط شارك كبار الملحنين كيف محمد عبد الوهاب اللي تلاقى هو ياه في باريس وسجل عدد كبير من الاغاني على استوانات من اصدار شركات كيف بوليفون وبازيفيك وغيرها الحنين والشوق لتراب تونس خلاه محمد الجاموسي يكتب كلمات اغنية ريحة البلاد يابا لكنها مرات النور كان بعد ما كملت الحرب بعد 10 سنوات من الغربة تحديدا عام 1946 محمد جاموسي رجع لتونس وبحسب شهادات اخوه صغير قال انه تلمدنا العيلة الكل في الانجار انا وبابا والعائلة وكنا وقتها نستناو فيه وريت خويا لأول مرة عام 1956 الأغنية خرجت للنور بعد ما لحنها محمد جاموسي بدعوة من الرئيس السابق الحبيب بورقيبة اللي كان يكن محبة ومعزة خاصة لجاموسي بورقيبة طلب وقتها منه أنه يلحن غنية تفكر الناس اللي في الغربة بتونس باش يرجعوا لها وفعلا خرج لنا هالتحفة هذه اللي كتبها الجاموسي في الغربة وحط فيها كل قطرة حب لتونس ولهواها والأرضها والياسمينها محمد جاموسي اللي كانت عنده تجارب متنوعة سافر الجزائر بعد عودته لتونس وقابل غادي في دار الأوبرا الجزائرية الفنان المصري يوسف وهبي اللي دعاه لمصر ومن غادي خاض تجربة فنية كبيرة مثل وغنى باسم محمد التونسي في أشرطة سينمائية ومسرحيات مصرية من أهم أعماله فيلم ظلمت روحي 1952 مع شادية وفريد شوقي وبنت المولد عام 1953 مع فاتن حمامة وناهد عام 1959 مع يوسف وهبي من أهم أغانيه ريحة البلاد تمشي بسلامة معلوم معلوم يا ريت الناس وخيان وفي الشط ما أحلى خطوته وهذه أول أغنية سجلها في باريس ومن الأغاني اللي فعلا ترجعنا للزمن الجميل يا عفاف هي الأغنية هذه

0: والله سابق قهوة.
1: فكرتك بالقهوة.
0: والله فكرتني بالقهوة. حرام عليك، تعرفني عندي أنفيبل للقهوة.
1: الأغاني هذه تفكرنا برشا، الأغنية هذه تفكرنا برشا بالرمضان ومود رمضان، لأنه قبل كنت عدى ديما في رمضان. من باريس وين عاش الغربة وبعد 10 سنين بعيد على تونس، رجع محمد الجاموسي أمل حنين مرجع الشمعة. الحنين كان سابقه. حنين خلاه يكتب غنية ما تغنيش كان على البلاد بركة، غنية خليت كل تونسي متغرب يسمع فيها صوت تونس ويشم فيها ريحة الدار الياسمين والذكريات. واليوم بعد أكثر من نصف قرن ما زالت ريحة البلاد يابا تقول لنا أنه الإنسان ينجم يخرج من البلاد، أما البلاد عمرها ما تنجم تخرج منه. وهكا من حنين فنان عاش الغربة تولدت غنية وليت ذاكرة الوطن.
0: يعطيك الصحة على الاختيار، محليها القصة متاعها ريحة البلاد وتاع فنان كبير، والأغنية قعدت عايشة معناها لعقود باقي موجودة عايشة بيناتنا. يلا نخرجوا نسمعوا ريحة البلاد محمد جاموسي وراجعين مكملين معاكم. هذه فان تايم حتى للسبعة.

0: شفتوش خديجة هكا غنتلنا يسرى محنوش، وأكيد الأغنية هذه بشكون حاضرة في مهرجان كارتاج في سهرة 28 جويليا. إن شاء الله الموعد بش يكون مع يسرى محنوش، يسرى اللي غابت على كل المهرجانات عم ناول، دونك السنة ترجعنا من خلال كارتاج. دونك إن شاء الله فما برشا جديد بش يكون مع يسرى محنوش، وكما تعودتوا بها ما بين التونسي وبين الطربي وبين الخليجي، كل الأنماط الفنية والموسيقية تقدمها لكم سيدة الطرب يسرى محنوش. خليكم معنا في المتابعة في فان تايم، احنا نرجع لكم بعد أخبار الخمسة.
1: فان تايم الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: أريد أكتيفي سي فيكوب أحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. كل المواطنين التونسيين يتعداوا بفترة صعبة جدا بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، واللي سجلت معادلات تفوق 40 درجة، الشيء اللي خلى استهلاك الطاقة الكهربائية يزيد بصفة ملحوظة. من القبل الكبير هذا ليوصل لدنيفو اكسبسيونيل، قررت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنها تقوم بديدلستاج سيبلي ولكن ضروريين حسب ستيك لضمان استقرار الشبكة واستمرارية الامدادات الطاقية. حالة كارثية لازم الدولة تلقى لها حلول آنية ومستقبلية، ولازمها تبدأ بصفة عاجلة وجادة في الترانزيسيون نحو الطاقة المتجددة. التسريع في الاستثمارات في ميدان ليزينيرجي رينوفلابل مهم جدا، لانه باش يلعب دور مركزي في الكوفرتور دي بوزوا ناسيونال الكتريسيتي، وتعدد المشاريع الخاصه بالطاقه الشمسيه وطاقه الرياح وتحسين الكادر ريغلومونتير وكل الاليات المخصصه لتشجيع المستثمرين تبرهن على عزم الدوله المضي قدما نحو تغيير جذري الى تحول طاقه يتماشى مع اهداف الديفلوبمون دورابل و ليزونجاجمون كليماتيك دو لا تونيزي. توجه استراتيجي يهدف الى تعزيز سياده البلاد في مجال الطاقه ودعم تنميتها الاقتصاديه وفتح افاق جديده الأجيال القادمة، وذلك في ظل سياق تعد فيه السيطرة على الموارد الطاقية أكثر من أي وقت مضى. أما زاد لازم إيجاد حلول آنية للوضع الحالي والكارثي فيما يخص قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة وطويلة جدا في درجات حرارة ما ترحمش. بعد سنة كاملة من إطلاق سافيليال ديدي وغوبو هيومانويد، تسرع شركة سامسونج في اللانسمون تاع وحدة متصلة مباشرة مع الإدارة العامة، يترأسها لي دون كون المسؤول السابق دو لا استراتيجي روبوتيك في هونداي وفرعها بوستون دينامكس. الشركة الكورية تطمح أنها تكون الأكثر فعالية في ميدان الروبوتيك نيكست جين، وأعلنت يوم 21 جويلية الفارط على الكرياسيون دون اونيتي ديدي تجمع كل سي كومبيتونس في ميدان الرجال الآليين وسمتها RX أو روبوتكس إكسبيرينس. RX باش يكون عندها ثلاثة مهمات: أولها سوبرفيزي لا استراتيجي روبوتيك على المدى المتوسط والطويل، ثانيا أسوري ليز إكزيكيسيون كوميرسيال، وأخيرا تطوير إمكانيات البحث في كوريا الجنوبية والعالم. وسامسونج قررت إنشاء بلوزيور سونتر دو ريشيرش في الصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان أن سابويان سور ليز إيكوسيستيم ناسيونو. سامسونج تريد منافسة LG اللي بدأت في تطوير كوليد، رجل آلي هيومانويد متخصص في الأعمال المنزلية، وحدة زاد عندهم لتدريب لي روبو إندستريال ومصنع في غومي لتوفير لي نوفيل سوليسيون أوبتيك، أي أعين الرجال الآليين المستقبليين. منذ أكثر من سنة ونصف، وحطام من صاروخ تابع لشركة سبيس إكس يحوم حول القمر وباش يسقط قريبا فوق نوتخ ساتيليت ناتوريل، تحديدا أول شهر أوت المقبل حسب الخبراء. انسيدون مثل حتى خطورة الآن على البشرية، لكن باش يكون فرصة أو سيانتيفيك أنهم يشاهدوا حاجة إناديت، لأنه ليفينمون سوغا بيان فيزيبل. ثلاثة أشهر كاملة وعلماء الفضاء يبحثوا يعسوا يراقبوا في ديبري سباسيال يوزن 4-2 وباش يسقط ويتحتم على سطح القمر في شهر أوت المقبل. الحطام تابع لصاروخ فالكون 9 اللي تم إطلاقه أول سنة 2025 واللي لقى نفسه ضايع في الفضاء بلس أنه يرجع للأرض كما كان بريفو. مراقبة الحطام من طرف عديد المختصين حدد موعد الكراش سور لا لون اليوم 5 أوت 2026، وهذا حسب آخر ليزوبسيرفاسيون ودراسة تم نشرها على سيرفور ARX EV يوم 16 جويلية الفارط، وأكدوا أنه ليفينمون يمكن رصده ورؤيته من الأرض باستعمال الماتيريال اللازم. هذه أول مرة باش يصير حدث كما هكا ويسقط أنكور أرتيفيسيال على القمر وأن طون ريال. ولو تحبوا تتابعوا الحدث اكتشفوا الموقع Lunar Impact Flash Portal ونلقوا كل المعلومات اللازمة والمتوفرة فيما يخص الحطام العملاق. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diana Fama. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves.
0: مع أريد أكتيفي سي فيكوب أحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: Publicité. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
4: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
2: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي
4: بعدك عمر ما هوينا.
5: تبع تباعد تذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسون توغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: ديوان فام فلاش نيوز
1: وجزء الخامسة ديوان فام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يزور اليوم 23 من جويلية شمل 2439 سجينا بمناسبة الاحتفال بذكرى 69 لإعلان الجمهورية. كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسلاح الشرطي. مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 من جويلية للتداول في الشأن العام، وحدد المكتب مدة 4 دقائق لكل نائب للتدخل خلال الجلسة مع عدم إمكانية التنازل عن الوقت لفائدة نائب آخر. حركة الشعب تعتبر أن الاحتجاجات التي تشهدها عدد من الجهات على خلفية الانقطاعات المتكررة والمطولة للتيار الكهربائي مشروعة ومبررة في ظل تزامنها مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وتراجع مستوى عدد من الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والماء الصالح للشرب والخدمات الصحية. وضحت الحركة في بيان صدر عنها اليوم أن الوضع الحالي يفرض على المواطنين ظروفا حياتية صعبة محملة السلطة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ومعتبرة أن الأزمة تمثل نتيجة طبيعية لما وصفت بعدم الاهتمام بملف الطاقة رغم طابعه الاستراتيجي وتأثيره المباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصاد والأمن الوطني. في العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، ويدرس شن هجوم أكبر من أي وقت مضى ضد إيران وهو على وشك اتخاذ القرار. وأشار ترامب إلى أن الاحتلال سينضم في غضون دقيقتين للهجمات على طهران إذا طلب منه ذلك، لكن واشنطن ليست بحاجة إلى ذلك. جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي الموساد يقول اليوم أن أحبط محاولة إيرانية لإدخال خلية إلى الاحتلال كانت مكلفة بتنفيذ هجمات ضد مسؤولين كبار وفق ما نقلته وسائل أعلام عبرية. نهاية المجزء الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام بونات. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم.

0: راديو انا فهم
1: تبع الموسيقى
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلب.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الاربعة للسبعة متاع العشية.
1: مرحبا بكم كملين معكم في فان تايم حتى للسبعة متاع العشية. تحية لكل ملتحق بنا في الاستماع وين ما كنتوا بيان سور كان عندكم دا وتسمعوا فينا وسلموا على الناس زادة يتابعوا فينا عشان يوتيوب ديوان اف ام لايف. مرحبا بكم الناس الكل. ضيفنا اليوم في ساعتنا هذية هو موسيقار ملحن اختار باش يجعل من الموسيقى مساحة للتجديد للبحث. فما برشا مزج ما بين الهوية التونسية والعالم العربية والكتابة السيمفونية المعاصرة. قدم أعمال تحمل بصمته الخاصة أكيد ويلتقي جمهور الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. التقى يوم 21 جويلية بمسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر مع أحدث أعماله أوديسي سيمفونيك. وهذا عمل فني متكامل من تصوره وإبداعه. باش ناخذوا برشا تفاصيل عليه وباش نغوصوا شوية في الشأن الموسيقي والشأن الثقافي مع الملحن والموسيقار التونسي رفيق الغربي. أهلا وسهلا.
2: بارك الله فيك. عسلامة.
1: مرحبا نورتنا.
2: عايش كعفيف. بارك الله فيك.
1: ألوغ هيت نبداو ساعة مبروك العرض أوديسي سيمفونيك. تعديت سهرة ممتازة رغم قصر ضوء العشية كما الناس الكل
2: وسخانة فوالا مي كومين تعدى مش برشا برشا برشا مي مفهوم الظروف اكتوالمون بيان سور نتفاهم
1: وي. بصفة عامة شنو تنجم تحكي لي على أوديسي سيمفونيك؟
2: وي اوديسي سيمفونيك سي اون سويت. هي كانت كان عندنا عرض قمناه قبل في باريس عملناه السنتيفوليا وتعرفت وقتها على قائد الاوركسترا والموسيقار فادي بن عثمان. دونك تفهمنا كونه نعاود وناخذوا الاشغال نتاعي التلاحين والاغاني ونعدي نصيغوهم بطريقه اخرى اللي فيها الافوا موسيقى العالم اللي انا مغروم بها لي ستيل ديفيرون جاز والموسيقى الشرقيه بطريقه اخرى اون اوركستراسيون كتابه عموديه حاجه جديده وجات الفرصه باش نعديوها في سوسه.
1: داكور
2: ماتنو كانت ناجحه ولا انا يظهر لي كانت ناجحه وبعد الجمهور هو اللي باش يحكم في المستقبل كيفاش باش تقع على الحكايه.
1: وي سينو نتصوروا انه مع فما مع كل مشروع كيما هكايا موسيقي ومع كتابه خاصه ديما فما رساله او رسائل معينه اللي يحب يوصلها صاحب العرض. شنو ما ابرز الرسائل اللي تحبوا توصلوها؟
2: بيان سور هو دابور صاحب العرض هو اون جينيرال ينجم يكون هو المبدع اللي يكتب اللحن طبعاً. وتصور الاغاني وهذا مشروع ديجا انا عديته في الصندوق الابداع وتقبل. دونك بدا يتسقل بشويه بشويه وكانوا معايا ناس كتبوا الاشعار. دونك مدام رفقة ساسي مدام فاطمة كروم هذوما ناس كتبوا وبشوية بشوية هي مع توقتش الإنسان يولي يقول أنا وليت اللحن ولا وليت نبدع. مش هو في أمومان من مسيرته الإنسان معناتها ينجم يقول أنا هني بديت عندي أشغال اللي تنجم تتقدم للجمهور. دونك أهم حاجة عندي أنا سيك الفنان يخلي بصمة بعده على خاطر ما يعني اللي بتعنيش حاجة كبيرة كونه فما برشا ناس تخدم واحد شكون يخدم على النجومية شكون يخدم على الفلوس شكون كل واحد عنده أن بوت معناتها.
1: أنت الهجس متاعك هو الأثر شنو
2: تخلي ممكن هذاك هو اللي نجم يقعد من بعد خاطر تعرف لا نوسيون بتاع النجومية ولا لا نوسيون بتاع أنا اليوم نعمل في حاجة باهية
1: طبعا ما تنجمش تعرف النوسيون بدها تبدل
2: النوسيون ولات تري ريلاتيف حسب الجمهور
1: بالضبط حسب ذوق
2: الجمهور. فما جمهور اللي انت تطلب منه معناتها باش يكون ريسبتيف للموسيقى نتاعك ماهوش اوبليجي ما تنجمش تلزم عليه حاجه اللي هو ما يحبهاش
1: صحيح ما يحبهاش والا ما عندوش التكوين اللازم ولا ما يفهمهاش ولا معناها ما في كل الاحوال ما تنجمش تفرض عليه
2: نو هي كل ملحن عنده ان باك جراوند عاش وكبر بيه ونهار من نهارات يحب يقدم موسيقى بيان سور مش معقول زاد واحد يقول انا موسيقتي باهيه والعباد ما فهمتنيش كيما يقول شارلز نافور سي با ما فوت مي سيل دو بوبليك كي نا با كومبري
1: وي
2: نو سي با سا انا نقول اللي يلزمني نعمل حاجه اللي انا نحس بها والعباد زاد
1: جيت خاطر خاطر فينالمون انت تعرض للناس زاد معناها كان واحد باش يقعد يخمم الا في الجانب الفني والاثر وانا شنو نحب وكل ما غير باش يمشي للقطيعه بينه وبين الجمهور لازم ناخذ بعين الاعتبار الجمهور زاده
2: لا بيان سور هذه انا حاجه عشتها ابار كوني فنان عشتها في اداره مهرجان سوسه فهمت كونه الجمهور هو هو بالانيليمون
1: امبورطون بيان سور
2: تريز امبورطون لا ديناميك فينانسيير نتاع مهرجان ما تنجمش تقع من غير جمهور
1: وي تنجيو باش نحكيو شويه على المهرجان بعد ما نحب نكمل معاك في الجانب الموسيقي دونك قلت لي وانه العرض في مؤلفاتك ديجا
2: الأغلبية
1: الأصلية وإعادة صياغة بعض الأعمال الخالدة برؤية سيمفونية جديدة كيفاش تم الاشتغال على هذا التوازن؟
2: هم قبل ما تدخل فيها التوزيع السيمفوني كنت أنا فما حوايج اللي ممكن مام الببليك التونسي نساها شوية ما هي موجودة في الذاكرة في دون لا ميموار كوليكتيف قدمنا مثلا رجعنا ناديني وناديك النبيه الكراولي اللي هي في الثمانينات كانت لحن معروف
1: طبعا
2: دونك سخته بطريقه اخرى جازي شويه ومعناتها كرمتها هي وكرمت انوار ابراهيم وكرمت علي الواتي معناتها في نفس الوقت
1: اسماء كبيره
2: اسماء كلهم اسماء كبيره وماذا بيا واللي عجبني سك الشباب تاع التفاعل تفاعل افيك اون اوركستراسيون جديده شويه ومام وقت اللي نختاروا اغنيه مثلا باش نعاودوها اون جينيرال ناخذوها مثلا اغنيه تركيه نلقاوها كلمات التوانسه دارجه اللي يحبها التونسي ونصيغوها
1: بطريقتنا
2: دونك حتى واحد كي يعمل اعادات يلفو ميو معناتها ما يعملش جوست اعادات
1: فوالا بيان سور فما برشا تجديد في الموسيقى في الرؤيه في التوزيع مثلا باش الناس تفهمنا شنو قاعدين ان بو نحكيو عود ساكسوفون ايقاعات جنيوة داخل عمل سيمفوني معناه مزيج يمكن يظهر للبعض انه مزيج غريب نتصوره مقصود بالطبيعه
2: تقنيا مقصود
1: مقصود به هذايا الى اي مدى نجم يخلي الهويه التونسيه كمش نحكيو على الهوية التونسية تخرج البرة خارج الحدود بالاعتماد على هالمزيج هذية وين يلزمنا نقفو باش ما نمسوش هالهوية هذية وسمحني في الكلمة ما نشوهوهيش الهوية هذية
2: هو ديجا راه كلمة سيمفونية عندها سيت لا ما دوب ترونشون سكينة ذو وجهين على خاطر العباد وقت اللي تقول لهم موسيقى سيمفونية طول يتخيل
1: شيكوركستر
2: وهي مش هذه هي توظيف الكتابة السيمفونية افيك دي ليميت معناتها وتعرف وين الذوق باش يتمس دوك هي ماهيش جديدة معناتها كان باش نرجعوا تجربة الرحابنة ولا في لبنان اللي جاوا بعدهم الكل الكتابة هذه باش ما نقولش سيمفونية العمودية معناتها الارموني اما في الاخر هي تقعد سورتو موسيقى العالم اللي اليوم ما عادش عندها بوكو دو فرونتيير اللي هي معناتها باش تلقاها عند برشا فنانين يقول لك انا الكتابه نحبها فيها تدخل فيها شويه لا ميوزيك سيمفونيك مي سو ني با فريمون دو لا ميوزيك سيمفونيك ما تنجمش نقول انا باش نعمل اغنيه قناوه من غير ما يكون القنبري هو الطاخي ولا باش نقول الموسيقى عربيه وفيها الارباع معناتها بلغه الموسيقى ومام طون تطغى عليها الهرمنه والهارمونيه اوكسيدونتال وهذا انا من الناس اللي مغرومين برشا بالرحابنه وبزياد سورتو الرحباني اللي مدرسة. هو سيتون ريفيرونس
1: عمل ثوره راهو في الموسيقى العربيه ككل بصفه عامه
2: من اللي صغير نذكر روحي حضرت له في باريس وقعدت من هارتها متاثر وتبعت طريقته في يعجبني برشا في كونه تناسق في فما انسجام فما اون هارموني ما تحسش وقت اللي لحن ما نعرفش ما عنديش توا في مخي ولا
1: مثلا ظهر لي يعني ممكن مش غلطة عندي ثقة فيك
2: مثلا عندي ثقة فيك مثلا ناخذوها هذيك جاية من تكوينه اللاتيني البرازيلي الغرام متاعه معروف بالموسيقى اللاتينية البرازيلية بريسيزيمون دونك دون لو ستيل بوسا نوفا يعمل بالكدا ويعرف كيفاش وكانت ميم وقت منصور ماهوش موجود يا ربي عاصي الرحباني مش موجود منصور كان خايف قال باش يبدل لنا
1: سيسا هي بيدها فيروز خافت من الاول ورفضت معناها
2: لكن الالبومات اللي خرجت الكلهم
1: نبداو من نجاح
2: عام 79 خرج البوم اسمه وحد في عهدير الناس تعرف عهدير البوسنه من الالبوم اسمه وحد سيتي ان البوم ريفولوشنير حبيتك تنسيت النوم وإلا عهدير البوسطة وإلا عودك رنان هما أغاني مختلفة جدا في كل غناية زياد يحترم
1: بالضبط.
2: يحترم الموسيقى
1: وهذيك علاش زيدة منعرفش يمكن توا لقيت أنا شوية تفسير يعطيك صحة كيف صارت لنا خطر احنا مش اختصاصنا هذي ولكن للسميعة اللي تسمع فيروز يقول لك الموسيقى متاع فيروز بشكل موسيقى المشرجية اللي يبدو بكو دانسترومون اللي يخلي الكلام يضيع في وسطها والغنية يضيع في وسطها ليه موسيقى خفيفة أي غي والصوت واضح والكلمة توصل والنغمة معناها تحسها بطريقة غريبة معناها
2: جراس منصور وعاصي الرحباني اللي هما بداوا توت لي زيكول ليبانيز راهم هابطين من غادي
1: من غادي
2: ماجد الرومي ولا مارسيل خليفة كلهم تلمذوا على النوع هذا فيلم وهبي معاهم بيان سور
1: بي دونك خلينا نرجع شوية إذا كان باش نحكيو على عرض سانتيفوليا وسني أوديسي سيمفونيك شنو أبرز الاختلافات وشنو الرابط ما بين الاثنين
2: هو سلسلة أبار سانتيفوليا أنا بديت ديجا عرض اسمه ألشيمي كيمياء الألحان بصفتي نقط كيميائي على باز دونك نربط في مخي الموسيقى والكيمياء والكوفيد عاوننا برشا كموسيقيين
1: برشا كريسيون فترة الكوفيد
2: هما معروف مناطق ولا لي بيريود تاع الازمات والخوف راهم يخلق منهم الفن الحروبات دونك الكوفيد كان ليانا كيما برشا فنانين فرصه باش نقعد في الدار ونلحن بداو يخرجوا الالحان وبديت نحس اللي فما حاجه باهيه وبديت نجرب فيهم ونعملوا في دوك نلقى روحي افيك ان بروغرام اللي هو مشكوره وزاره الثقافه
1: وافقت
2: السيري بتاع الالحان ساعه اول حاجه كم باهي اللي قلت لك وزاره الثقافه وافقت عليه وبدا العرض الاولاني الشيمي لا شيمي دي ميلودي ومن بعد خلطوا عليا كما نحكيو قبيليك ليليا بن شيخه الموسيقيين صحابي انا نعيطوا لها لا فامي خاطر سالسنا ببعضنا
1: عائله عمل نتاع مجموعه كامله
2: وميم طون اغتنمنا الفرصه عملنا نوماج شارل ازنافور اللي دار برشا في تونس وقت وتكونت هكاك معناتها يتكون انسجام نون سولمون في
1: شو لقيت رفيق في ليليا بن شيخه بالذات باش توصل الموسيقى كيما تحبها انت والطريقه اللي تحبها انت
2: فما اون كاليتي ماجور عند ليليا سيكو يسمها لا بوليفالونس بحكم تجاربها العديده وسورتو طاقاتها الصوتيه الاوبيراليه تتحكم برشا في صوتها تكنيكمون وان ميم طون عند الحس نتاعها وان ميم طون ليليا ديما نقولوا عندك برشا انرجي وديما تحط العازفين في الزون دو كونفور زون دو سيكوريتي معناتها ما تحسش روحك
1: يطمنوا معاها
2: بيان سور ما ننساش الاصوات الاخرى ميسون فطناسي بالسنسيبيليتي نتاعها علمعون المجموعه هي واحد ستان بلوك نخدموا مع بعضنا استانسنا ببعضنا دونك جربنا الاغاني هذه نلقاو اللي بالحق
1: انا توا العروض هذوما ياسر يعجبوني والفرص اللي يتعرضوا فيهم هما ان جينيرال بعض المهرجانات شويه مدينة الثقافه للاسف مي الاغاني هذوما ما يتسجلوش ويهبطوا وحدهم معناها باش الناس تسمعهم تلقاهم
2: هما يتسجلوا وموجود توا في اليوتيوب نجموا نسمعوا تبقى
1: كتسجيل للترويج
2: هذاك مشكلة أخرى اللي دو هما في طور التسجيل باش يخرجوا ايتترا مي ان جينيرال يلزم ماكينة قوية شوية إذا كانت تحب في وضعية توا ثقافية واللي هي ما كتعرف معناتها ماهوش سهل برشا باش إنسان يقنع بأنه نوع من مي أن توكا واحد يقعد أوبتيميست. هو توا بيانتو باش ندخلوا أون ستوديو وباش يبداو يتروجوا. أنا شفت زادا اللي سجلناه زادا من الحفلات قاعد يتعدوا قاعد العباد تحبوا. واللي عجبني في الجمهور في سوسة طلبوا الغنيات هذيك
1: سيكو سامعينهم
2: بداوا يسمعوا الكل مي لا ماشين لازم تدور هذا الكل هي
1: كوميونيكاسيون
2: لازم برشا كوميونيكاسيون الفلوس هي راي عجله
1: عجله دور ولازم لازم باش يصير شويه توازن مع خاطر لازمنا موسيقى ذات جوده هكيه معني لازم تكون موجوده في الخوضه اللي موجوده هذيا الكل.
2: صحافي سالني قال لي هالنوع من العروض الثقافيه قلت له بربي شنو الفرق ما بين عرض ثقافي وعرض مش ثقافي لازمني انا سي اون ديفينيسيون ماذا بينا
1: فهمها. لازم نجيبك بعد في الكواليس لازم نجيبك عندي الاجابه حاضره اما الحقيقه انا بنفسي باش نعمل بوليميك توا وباش نعمل بوز وباش نعمل ما عينيش
2: الحقيقه نعرف الجواب ما حبيت نلقى
1: باش نعطيك امثله وكهو معني
2: ولا تفسير سبتيل مره واحده سي كو لا كولتور ولا نون كولتور
1: ما تنجيبك بعد باش نرجعوا بعد شويه بما انك جبت على الكيمياء باش نحكي ما على بين الكيمياء والموسيقى رفيق الغربي الانسان بعد الفاصل خليكم معنا.

Com. Publicité. Super siesta. الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: فن تايم.
1: أم كاملين في فن تايم مع ضيفنا الموسيقار والملحن التونسي رفيق الغربي اللي كان عرض اسنيه في مهرجان سوسة الدولي نهار 21 جويليا في مسرح الهواء تلقى سيدي داهر أوديسي سامفونيك. دونك باش نكملوا نحكيو ما بين الكيمياء والموسيقى. رفيق الغربي الإنسان دونك إلى جانب مسيرتك الفنية أنت أستاذ جامعي في الكيمياء، وسبق وأنه صرحت لي جريدة شروق بأنه الكيمياء ساعدتك برشا في التلحين، وأنه مثلا كما كنت تحكي أنت السنة الماضية قدمت عرض بعنوان كيمياء الألحان. فسر لي أكثر كيفاش تولدت هالعلاقة ما بين الكيمياء والموسيقى، وشنو اللي سبق في حياتك أنت، الكيمياء سبقت أو الموسيقى سبقت؟
2: لا الموسيقى سبقت بيانسور. الموسيقى بطريقة معناتها عفوية، ولا كيفاش اللي تلقى روحك نهار من نهارات اكتشفت روحي ولا اكتشفوني اللي أنا نجم نعزف على البيانو بطريقة حدثية. عمي 6 سنين بتاعت 5 سنين أنا بيانو في الدار نلقى روحي نعزف تو سامبلومون، نسمع حاجة نعودها، وهذه مش أنا برك معناتها موجودة عند العديد من الناس. ومن بعد جات الكيمياء في عمر نتاع الجامعة بيان سور، ونحاول نعمل تبسيط اون فولغاريزاسيون نتاع المعلومة هذه، خاطر بيان سور مش الناس الكل ما تبشي تلقاها بطريقة علمية الحكاية بيانسور، خاطر كان مش تدخل في تفاصيل علمية ساسيرار يعني. تبقى الرابط ما بين الفنون والعلم راه ماهيش حاجة جديدة. أينشتاين كان يقول
1: عارف روحه على حق ما يعرفش عليه،
2: حاس الحدث متاعه يقول له اللي يروك يكتب هكاك ولا يعمل هذيك راه باش تمشي.
1: انت شكون سامحني؟
2: أينشتاين
1: اللي عندي منه، وانا هكا طلعت أينشتاينية وانا ما تباليش حضر ديما نحس روحي
2: وهذاك هو من الكمبورتمون ارتستيك. وعمم طعم أينشتاين كان عازف كمانجا مع بارع مش اماتور، وبرشا بكو دو سيانتيفيك سون دي موزيسيان، راه ماهيش حاجه جديده هي. تبقى اكتشفت مومون من حياتي سي كو الشيمي اورغانيك، الكيمياء العضويه اللي هي في رابط ديريكت مع الطبيعه، مع لي موليكول اللي موجودين في النباتات، اللي راهو فما رابط كبير مع العلوم مع الفن
1: مع
2: الموسيقى. ولقيت روحي ديريكتومون مجبود لهذيك، لقى روحي ديريكتومون. ومن بعد وقت اللي بيان سور دخلت في طور المرحلة الثالثة دكتوراه الأولانية ودكتوراه دولة عملت بعدها، نلقى روحي معناتها وقت اللي نبدا نخدم في المخبر نخدم بطريقة فنية. مام الموسيقى معايا هو شنية الحكاية، احنا باش نبسطها شوية نخلطوا لي برودوي باش نعملوا دي موليكول اللي هم مثلا الاسبيرين اون موليكول. دونك لي زاتوم هما الكعابر الصغار اللي تخلطوا باش يعطيو دي موليكول، هما بمثابة دي نوت دو ميوزيك تخلطهم باش نعمل لحن. كي تجي تثبت الناس كل تنجم تحاول تلحن، بقداش من لحن نجح في الدنيا؟ مش برشا الناس كل تخلط دي موليكول، اما مش برشا ناس اكتشفوا
1: أدوية
2: معروفة.
1: دونك فما كيسيون دوزاج وكيسيون دو رؤية ربما.
2: سي اون بارل دارتيستيك الحدث لانتويسيون، اون بو اتر ان غران شيميست، مي لي ميور شيميست اللي عرفتهم سي ان جيني. يلقى كان مدير المعهد اللي كنت نعرفه في الأبحاث اكتشف دواء ضد السرطان، إلا سنتي اللي في الشجرة هذيك سيتي ان سابان موجود في الغابة قدامه، يعرف
1: بالإحساس
2: وحكى معايا قال لي نعرف اللي هذيك راهي باش تهز الثنية، وهزت الثنية والدواء هذاك تشهر بعده هو تيتيرا. دونك فما اون ديمارش ارتستيك. ودايور انا نتذكر وقتها زملايا اللي بحذايا اونيتي من برشا بلدان، كل واحد يسمع في موسيقى اللي يحبه هو. كان بحذايا زميلي من روسيا ديما حاطط رخمانينوف قاعد يخدم في الكيمياء نتاعو. انا نحس هكاك وكاريري كل حقيقه تعديت هكا.
1: ان توكا ما نجم كان ناكد كلامك، لانه نعرف انا لي سيانتيفيك كو سوا في اختصاصك في الكيمياء ولا حتى في الميديسين ولا حتى في الشيروجي وكل شيء ياسر يسمعوا موسيقى وياسر مغرومين بالموسيقى، هذه حاجه معروفه معناها
2: خاطر العلم والفن امبوسيبل واحد يفرقهم على بعضهم. داير راني نكتب في كتاب اسمه لارت دو فير دو لا شيمي اورغانيك، سي ارتستيك ممتاز
1: ممتاز ممتاز ويبيع الاسم تاع الكتاب سي هاو ومو عملت حاجه تجاريه
2: ان شاء الله خاطر
1: خاطر الاسم نتاعو يخليك ماذا بيك تفهم معناها دونك جو بونس ان شاء الله ان شاء الله وقتاش يكون جاهز الكتاب هذا
2: باش نبدا نكتب فيه هو بدا حاضر اما يلزمني نلقى الوقت نتاع شهرين من زمان ما فماش فيه لا موسيقى لا تدريس
1: فوالا تتفرغ للكتاب ممتاز دونك فهمنا توا كيفاش الكيمياء هكا قاعده مأثر عليك بطريقه موسيقيه اعطيني هكا معادله كيميائيه هكا عملي مقارنه بين معادله كيميائيه وبناء قطعه موسيقيه
2: باش نعطيك حاجه سامبل لا موليكول نتاع الماء الناس كل تعرف اسمها H2O دونك هي H2O باش نبسطها الحكايه فيها دوز هيدروجين هما زوز كور وكوره كبيره او ويبداو مربوطين ببعضهم هكا الور كان نجيو نثبتوا احنا سيانتيفيكمون نلقاو لا موليكول دو عندها تحركات في دون ليسباس عندها سته تحركات تمشي هكا ولا هكا ولا ونسميهم كي نقريو التلامذه نسميهم تويستينغ روكينغ دونك بسامي شطحات
1: تسميات فنيه
2: نتاع شطحات رقصات
1: اوكي
2: دونك لا موليكول تاع الماء راهي تتحرك احنا نشوفوا دبوزه ما نعطيوهاش هكا ولا ما وكهو وهو الداخل
1: تتحرك بطريقه فنيه معناها
2: قلت لك نقولوا لهم راهو لو موفمون تاع تويستينغ هو هكا تويستينغ
1: رفيق الغربي كيفاش توافق ما بين حياتك كأستاذ في الكيمياء مسؤوليتك الأكاديمية التأليف الموسيقي التحضير للعروض معناها تبارك الله برشا حاجات في نفس الوقت
2: وي ولا سول ريبونس هو ما نجمش نوافق خاطر كل مرة فما ان سيكتور ياخو بلاصت معناتها صعيب ما يجي شوية على حساب الصحة ساعة والحاجة النوم ينقص خاطر حاجتك بأكثر شوية عمل اي سورتو معناتها هالعوام هذه عطيت قيمه معناتها امومون واحد ماذا بيه كما حكيت لك من الاول الابداع يولي مهم في حياه العبد وباش يعطي قيمه معناتها
1: عطيت اكثر وقت للموسيقى
2: عملت مسيرتي في التعليم العالي كهو معناتها سافا معناتها امومون
1: تفرغ اكثر للموسيقى
2: نتفرغ
1: للابداع
2: اكثر للبحث الموسيقي اللي هو عندي انا عنده قيمه كبيره ياسر مالوروزمون ما باش نقولها مالوروزمون البحث تكون العلمي قاعد يدهور شوية فيولي معناش برشا إمكانيات عندي أنا البحث في الموسيقى المجال الموسيقي تعرف نجم تعمل لحن بجيتارة معناتها لوحة وشوية خيوط ولا كمانجا ولا بيانو
1: وي.
2: الور كو البحث العلمي يتطور يطلب برشا امكانيات
1: بيان سور واذا كان دايغ كما قلت انت معناها قلت الامكانيات اللي مش مخليه الباحثين نتاعنا رغم كفاءتهم ورغم برشا ابحاث اللي تنشروا في المجلات العلميه في العالم اللي هما دي ريفيرونس موجودين معناها حتى كي واحد يجي باش يبحث في موضوع ما كل مره يطلع له اسم تونسي راه من نشريه من النشريات العلميه
2: معنا حتى شك اما يقعد البحث العلمي هو هو مجهود مجموعة وأكاديميا ما نجموش نخدمه كل واحد وحده متنوع الموسيقى
1: ولازمهم دي سبفانسيون برشا يقعدوا يلوجوا من لي فون باش يلقى
2: ويلزم فما اون جراند كونكورونس من العالم توا اليوم وفما الانتيليجنس ارتيفيسيال قاعدة
1: معناتها ها باش نجيك الانتيليجنس
2: انا توا فما رغبة كبيرة في تجسيم حياتي الموسيقية سورتو بيان سور سارتان مومون في حياة العبد يولي عنده دي بريوريتي
1: بيان سور سبق وانه اثرت شخصية الاستاذ في شخصية الموسيقار ولا العكس
2: موجودة ديما على خاطر انا نعتبر اللي معناتها التكوين الاكاديمي لازم زادة في الموسيقى مومون دوني معناتها يلزم برشا نظام
1: رغم برشا عبيد عصاميين معناها وسي دي جيني في الموسيقى ما همش مستحقين تكوين اكاديمي
2: ما اعتبرش روحي تري جيني ما عصامي راني معناتها شنو جيني جو مو دي اللي اي انسان معناتها اللي هو اليوم ما نعرفش انا نعطي ان بتيت اكزومبل هانز زيمر هذا ولا ياني ولا هم عصاميين بالاساس لكن معناتها بارعين ونبدا نشوف فما برشا جديه وبرشا
1: ريغور
2: اتيتود اكاديميه اي جو ديما نقول اللي ما مانيش باش نقول كما قلت للزميل الصحفي قلت رانا الليامات باش حضرنا عاده رانا كنا في معسكر قعد بيت في كلمه معسكر
1: اي
2: سي ان تيرم ميليتير
1: الانضباط على الانضباط اي
2: فنان كان في باله يجي مخر في البروفا ولا في باله ما حضرش خدمته ولا في باله راي سامارش راه جميل
1: وي
2: ومام معناتها سر النجاح هو الانضباط
1: في كل شيء في أي مجال في أي مجال بما أنك جبت على الذكاء الاصطناعي خلينا نحكيه على الذكاء الاصطناعي اللي هو حديث الساعة في المجالات الكل أما قبل ذلك نسمعوا فالس دوتان مع ليليا بن شيخة وراجعين خليكم معنا

0: فالز دو طون ليليا بشيخة ملا شيخة بالحق والله يعطيها صحة ليليا
1: اللي كتبت الغناية زادة أنا اللي لحنت واللي كتبت اسمها مدام رفقة الساسي
0: نحيوها برشا محليها الكلمة واللحن والموند والكل
1: في الزمن
0: بالحق محليها محليها محليها ألو خلينا نجيو توا للذكاء الاصطناعي وما أدراكم ما الذكاء الاصطناعي دوك في الفترة الأخيرة سيد الذكاء الاصطناعي اللي هو حاجة ثورة معناها كيما عشنا الثورة الرقمية توا قاعدين نعيشوا في ثورة من نوع آخر وخليني نبدأ لك اللي ولينا نشوفه الفترة الأخرانية أغاني كاملة معمولة بالذكاء الاصطناعي موسيقى وغناء وفيديو كليبات وكل شيء باش نحكي على الجانب الموسيقي والغنائي في الأغاني اللي تم تنفيذها بالذكاء الاصطناعي بصفة 100% أنت كيفاش تراها كموسيقار؟
1: أنا نشوف اللي إذا كان الذكاء الاصطناعي باش يغلب العبد نوتامون المبدع يولي خطر كبير وهو سي مادام سوليسيون دو فاسيليتي تبقى حتى لتوا يظهر لي مازلنا ما وصلناش للغادي على خاطر بيان سور فاقوا لي بلاتفورم كيما سبوتيفاي كيما
0: اكزاكتومون ايزون بري دي ميزور
1: ايزون بري دي ميزور
0: اما يتعاملوا معاهم
1: يتعاملوا معاهم
0: خليهم معناها موجودين في سبوتيفاي فما اغاني
1: صحيح مي مش حتى لوين البلاجيا يولي كيما في الموسيقى ولا دوتر دومين اما الموسيقى والفنون بصفه عامه خطر كبير يتشكل نهارت لي مثلا انت تقرا كتاب ما تفيقش اللي هو مكتوب ولا تغزر لوحه زيتيه ما تفيقش
0: اسمع انا مقلقتني حاجه تو ولا ذكرتني في حاجه باش نحل قوس صغير معاك توسكي جرافيك والتصاور والليزافيش وكل شيء قبل كنا نبداو نستناو اني احسن افيش باش تهبط نتاع مهرجان نتاع تظاهره نتاع في العيد معني انا احسن بطاقه معايده تو الاحساس بالجماليه نتاع الحاجه ظهر لي ماشيين ونفقدوه
1: كان ماشيين نفقدوه ستادير كل الذكاء الاصطناعي مازال ما حققش قدك معناتها نهار اللي انا نسمع موسيقى تو تويت نفيق بها نقولوا هذه انتليجنس ارتيفيسيال
0: مش مهم انا ما يقلقنيش راهو نفيقوا بها ولا ما نفيقوش بها هما المونسيون يحط لك اللي هي بالذكاء الاصطناعي ولكن انا شنو السؤال نتاعي وانه اليوم ولا عندها جمهور اليوم فما دي البوم كاملين تعملوا وعندهم مئات الالاف من

0: للمستمعين اليوم على تيك توك على انستغرام تلقى الاغاني اللي معموله بالذكاء الاصطناعي. العبيد قاعده تستعمل فيها بصفه كبيره برشا وغريبه برشا. انا غيسامو مثلا مشيت انبحر الجروب اللي معايا حطوا مزيكا صابين مزيكا بالطربيه بالذكاء الاصطناعي. معناها يقولوا لي اسمع محلي، قلت لهم اي انا من اول الناس راني اللي اكتشفت ودخلت حتى على سونو وعملت اغاني انا بيجي عملت اغاني وحطيت كلمات. اما من بعد في الاخر ها ما تجمش تعوض لي اللوما معناها
1: جو بونس كو هذاك هو ديجا وراو معناتها في هذا الكل رانا ناسين حاجه تري امبورطونت اللي هو الموسيقي لويمام معناتها وينو دون تو سا. معناتها انا اذا كان عندي ان فيرتيوز نتاع الناي ولا الحسيس نتاعو الكل يحط فيهم وانا غدوه ينجم مستمع ما يفرقش ما بين العزف نتاع الفنان هذاك ولا الذكاء الاصطناعي، غلطت شكون بالضبط معناتها.
0: اي
1: دونك الذكاء الاصطناعي في الموسيقى انا حسب رايي معناتها ماهوش توا ماهوش ما يشكلش خطر كبير، خاطر مازالت العباد تحب ومربوط به زادة الثقافه الموسيقيه. خاطر اذا كان اليوم انسان ما ينجمش يسمع يطعم ام كلثوم ولا يطعم شتراوس ولا فرانس ليدز ويطعم الذكاء الاصطناعي يقول لك محليه
0: والله فما ويقول لك محلي ويقول لك خير من العباد يغني
1: كان خير من العباد. الغلطه في التكوين والثقافه من الاول على باس في المكاتب في الواحد كل
0: التطور الكبير اللي عايشه توا الذكاء الاصطناعي ما نجمش يوصلنا اكثر يقربنا اكثر من كل صوت لوما وحتى الكومبوزيسيون وحتى لي بتيز امبيرفيكسيون اللي تصير من عند الانسان يولي هو بيدو يلتقطها ويعملها.
1: ما هذاك هو اللي يخوف، وانا حسب ما نقول متنوع حداسيا فيلوزوفيكمون ان شاء الله عمرنا ما نخلطولو ولا
0: بون يفو بروندر دي ميزور، لازم العباد تتحرك.
1: ما تنجمش حسب رايي ما تنجمش تعمل على العباد على خاطر الذكاء الاصطناعي في نفس الوقت قاعد يعاون فينا على مصايب كبار.
0: اي اي مش باش لا هو مش لا ما تنجمش توقفوا معناها
1: معناتها غدوه الكوفيد وقت
0: لا نحكي على انه تقنين في كل شيء توا في العالم اجمع يحكيوا على قوانين في الاستعمالات نتاع الذكاء الاصطناعي في العالم اجمع وبداوا ياخذوا في دي ميزور. ما نجموش في الجانب الموسيقي زاده
1: لازم اما لكن القرصنه ما باش تقعد ديما موجوده يصاد بونز هذا هو فن بلاد معناتها
0: وين باش تطبق
1: شكون باش يمنع وشكون الكونترول واحنا مازلنا ندوروا في حقوق المؤلف ودرو دوتور معناتها ما نوصلوا
0: ربي يسترك. انت باعتبارك رفيق معناها انت سيانتيفيك دو باس دونك ماكش ضد كل ما هو
1: في ميوزيكو سيانتيفيك
0: فوالا ميوزيكو سيانتيفيك بديت تستعمل في الذكاء الاصطناعي في حاجات في ديسونوريتي في حاجات في علاقه بالابداع بالموسيقى؟
1: لا الحقيقه لا حتى لتوا مانيش قاعد نشوف معناتها شنو هي فيش على خاطر انا معناتها
0: تقنيا ما تنجمش في المستقبل تستعمله
1: نو خاطر انا باش نحكي لك على كاتب نسيت اسمه جاتو شركه الانتاج نتاعو البواد ديديسيون قالت له تحبش في ساعه تعطينا الفكره ونكتبوا لك الكتاب. الجواب نتاعو قال معليش تحب تحرموني
0: من متعة
1: من, من الكيف اللي باش نعمله كي نكتب كتاب معناتها يقول لك سوني با لوبجيكتيف اللي هو مهم مي لو شومان كون في حتى لوبجيكتيف
0: لو باركور
1: كو لون في اي انا كي نقعد في الليل مع البيانو نتاعي ونبدا نحاول نلقى افكار هذيك ديجا غذاء لروحي معناتها تجي تحرمني منه يجي اورديناتور جوست نكليك عليه يعطيني نغني له شويه يرجع لي
0: هو سيتي امبرسيونون من الاول معناتها تقول انت واو شنو هذايا بعد في خطري ديجا الروح ما فماش يمكن معناها مش احنا لا بيرسيبسيون تاعنا مش كلنا كيف ولكن ما يعوضش الامع به. خلينا نمشي شنو عندك في الفتره القادمه بعد لوديسي سيمفونيك اسكو باش تشوفوها في بلايص اخرين فماشي عروض اخرين في اكتوبر مثلا بتيتر
1: هو توا سي لو مومون باش نعملوا بتيت سانتيز شوف وين وصلنا ماذا بيا نخرج شويه زاده لبرا من تونس خرجنا نعرف اللي فما الموسيقى اللي نعملوا فيها ممكن عندها بريسك سور عندها شكون يسمعها من الأولويات اللي عندي هو التسجيل في الاستوديو دونك يلزمنا يبدأوا يخرجوا الغنات هذوما وإن شاء الله معناتها نقعدوا الاسانسيال واحد يقعد موجود في الديناميكية كسوا بالابداع كسوا بيسالش نعملوا اعادات للاغاني معروفه عملنا قبل كيما قلت لك ازنافور داليدا بياف فيروزيات ايتترا وان ميم طون نختنموا الفرصه باش نعديوا المنتوج نعدي المنتوج نتاعي للالحان دونك توا لا بريوريتي هي التسجيل ومن بعد بيان سور واحد يكون متواجد عملنا عزفنا مع زاد المشاركات مع فنانين يجيو من برا كيما ايتاج دوغان عملنا في عزفنا التركي العزف التركي ليزيشانج مع فنانين من برا
0: مهمين
1: يغذيوك برشا برشا برشا هذاك انا عندي انا من من من الحوايج المهمه على الاخر
0: بيه باش نعمل معاك ان بتي كويز هكا باش تجاوبني بسرعه دونك يلا نمشيو مع بعضنا للكويز
2: كويز
0: لو نطلب منك باش تمنح عنوان نبداو لو طلبت منك ان تمنح عنوان موسيقي لحياتك بصفه عامه شو يكون العنوان
1: الشيمي
0: لو كانت الكيمياء آلة موسيقية أنا هي آلة تكون
1: البيانو
0: أنا هو الصوت اللي لا يمكن أن يزعج رفيق الغربي مهما تكرر
1: سكوت لو سيلانس
0: لو سيلانس
1: سي ان بروي يعجبني على الاخر
0: لو كان خيرناك تألف لحن لي لون من الألوان شو تختار اللون اللي تلحنه
1: صعيب السؤال هذا الأزرق
0: خاطر قدامك
1: خاطر نهز راسي بشراه نهبط راسي بشراه في البحر بشراه إلي بارتو
0: إلي بارتو لو بلو أكثر كلمة يقولها رفيق الغربي داخل البروفيت
1: سكيت
0: عندك علاقة مع السكيت
1: حب النظام
0: حب النظام
1: ما نقولهاش بطريقة هذه الحقيقة وجهي واضح
0: اللي واضح متاع أسكتو
1: يزي متفديك نخدم على روحنا ومن بعد البروفة تنفد
0: تنفدكو لو لم تكن موسيقار ولا أستاذ كيمياء شنو كنت تتمنى وأنه تكون تتمنى
1: عندي حلم عمري ما حققته كنت نحب نولي الطيار
0: بيلوت هي ما بوت او تنجم تمشي تعلم بيلوتاج معناها مش مش حلم اللي صعب المنال ولا مستحيل
1: في, في في في في عهد معين في في عمر معين كان هذاك غرامي ومازلت مغروم بقدام اما عملت برشا حاجات كمان انا فرحان اللي العبد انا عندي يقول واحد
0: اقرب لي شويه للميكرو اقرب للميكرو عاود لي جمله
1: قلت لك قلت لك من الحوايج المهمه في حياه العبد كونه يعيش برشا بوكو دو في اون ميم طون
0: فوالا أنا في حياة واحدة تعيش برشا حياتات
1: حياتات اللي هي تخليك معناتها ترى برشا حاجات في نفس الحياة
0: شو أصعب أن تشرح درس كيمياء للطلبة متاعك أم أن تقنع الجمهور بفكرة موسيقى جديدة
1: أصعب برشا الثانية معناتها الكيمياء يتلقاها من عندي الطلبة وبالإكسبرينس متاعي تتعدى أما ذوق الجمهور ما تنجمش ديما تحكم فيه روا
0: باهي كمل الجملة هذية رفيق صفر. الموسيقى بالنسبة لي
1: حياتي
0: الكيمياء علم لكن الموسيقى
1: الكيمياء والموسيقى يتكامل ils sont vraiment complémentaires هي كمالت هي حاجة كيفاش نقولوها انديفيزيبل ما هي ما اليوم اليوم ما نجمش نفصل الموسيقى والكيمياء
0: اكثر شيء يخيفني قبل صعود الركع
1: كونه الانسبيراسيون تغيب علينا وكونه تقع حاجة اللي تخلي الانسجام بين الفرقة ما يتعداش والا كونه معناته المود ما هوش موجود
0: النجاح الحقيقي هو
1: كون واحد بعد ما يمشي يخلي وراه حاجة يخلي وراه لحن يسمعه كيما اليوم موزار مازلنا نسمعه فيه وسلفاتور دالي مازلنا نتفرجوا فيه إبداعاته
0: إن شاء الله بعد عمر طويل لو نقول لك رفيق الغربي بعد 10 سنوات وين ترى فيه
1: إن شاء الله في صحة أببري جيدة
0: إن شاء الله
1: ونسمع اليوم في عمر خيرت يقول مازال عندي أحلام نحب نحققها عمره 77 سنة مازال عندي شوية وقت دونك إن شاء الله نكون كيف
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله آخر سؤال باش نختموا به هذا الحوار الجميل شنو الرسالة اللي تمنى يحملها أو حملها كل متفرج حضر العرض بتاع أوديسي سامفونيك وهو يغادر المسرح
1: كونه يقول ما ندمتش اللي جيت وكونه يقول اللي الموسيقى هي اكتشاف قبل كل شيء، ما هيش فكرة مسبقة. ويلزمنا نتمو احنا في تونس يلزم نقول اوفير للانواع الكل والانماط الكل. هذيك شنو الثقافة
0: سي تنوع
1: بلوري كولتوراليتي.
0: خديا ميرسي بوكو نورتني برشا برشا
1: انا اللي نشكرك.
0: يعيشك. خلي لك الديرني مو الموسيقار والملحن التونسي رفيق الغربي، نشكرك على الحضور ونشكرك على هذا الحوار اللي انا شخصيا استمتعت به معك الحق.
1: وانا زاد كنت معك منسجم على خاطر بالحق معناتها لقيت روحي عملت دوره في مواضيع ديفير وعاودت انت عاونتني باش نعاود نرجع
0: برشا
1: حاجات جديد وبرشا حاجات حيرتهم فيها. فيك
0: شكرا ليك. خليكم معنا في المتابعه، احنا باش نرجعوا لكم بعد اخبار الستة.
2: فان تايم فيفي ليتي اوترومون دي وان اف ام دي وان ويكاب وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس نيوز

0: راديو نفا
1: بوبليسيتي.
0: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويليا حتى 17 أوت، والمواد نهار 24 جويليا مع الشاب مامبا

تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.

0: tutto.com. UNFM Flash News.
1: موجز السادسة UNFM عسلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس خلال الفترة الممتدة من السادسة مساء وحتى منتصف الليل وعلى فترة متقطعة وفق ما تقتضيه وضعية الشبكة ومتطلبة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وضحت الشركة أن عودة التيار الكهربائي ستتم دون سابق إعلام، مشيرة إلى أن القائمة المعلنة ليست نهائية مع إمكانية توسيع نطاق الانقطاعات أو تجاوز الفترة الزمنية المحددة بحسب تطورات وضعية الشبكة. والجهات المعنية هي جهة الجنوب الغربي وجهة الجنوب وولاية صفاقس وجهة الوسط والشمال الغربي والشمال وتونس الكبرى. اجتماع المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال SOS يصدق على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية، وذلك بطلب من تونس وفق ما أعلنه رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS محمد مكديش. وأوضح أن المصادقة على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية الدولية لقرى SOS تمت خلال الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء الماضي بالنمسا، على أن يعرض هذا القرار على مصادقة الجلسة العامة المقبلة للفيدرالية. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز انفتاح الفيدرالية الدولية على مختلف مكوناتها وبرامجها حول العالم وتثمينا لحضور اللغة العربية ضمن فضاء المنظمة، بما يدعم مزيدا من التواصل والتفاعل بين مختلف الهياكل الوطنية التابعة لها. أعطى إشارة انطلاق المرحلة التجريبية للحاسوب فائق الأداء بمركز الحساب الخوارزمي، وذلك أثر تسلم إدارة المركز الحاسوب المركزي المجمع ذي الدقة والسرعة العالية من سفير الجمهورية الصينية بتونس. ويتنازل الحاسوب فائق الأداء بمركز الحساب الخوارزمي في إطار هبة صينية بقيمة 10.6 مليون دولار أي بما يقابل 32 مليون دينار تونسي، وتمتد فترة التجربة على مدة تتجاوز 3 أشهر كمرحلة تجريبية وتدريبية للمنتفعين بالوسط الجامعي على أن يدخل حيز الخدمة قريبا كثالث تجربة على المستوى الإفريقي من حيث القدرات الحاسوبية والإمكانيات فائقة القدرة. في العالم، وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن على الأمريكيين في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. التلفزيون الإيراني يفيد بدوي انفجار في جزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، فيما قالت وكالة التسليم الإيرانية أن صاروخا أمريكيا أصاب منطقة في ساحل مدينة سوزا بالجزيرة جنوبي البلاد. وقالت وكالة فارس إنه تم سماع دوي انفجارات قادمة من البحر في جزيرة لاراك جنوبي البلاد. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور، إلى اللقاء.
0: ديوان اف ام عسلامة.
2: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام تحب نوصل نداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور نجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش سبور.
7: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بنادي صفاقسي اللي نجح في غلق ملف النزاع مع فريق سكك الحديد صفاقسي ليضمن بذلك مشاركته في كأس الكاف خلال الموسم الرياضي 2026-2027. تطور هذا يجي بعد سلسلة من الخطوات اللي قامت بها الهيئة المديرة من أجل تسوية الملفات المالية العالقة، حيث تمكن النادي من غلق عدد من القضايا لدى الهياكل المختصة، أبرزها ملفات وضاح الزيدي أمين الله الحبوبي تمام حمدون إلى جانب مستحقات المدرب البرتغالي سانتوس ومساعديه البرتغاليين. الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري يتمتع بعفو رئاسي ويغادر السجن بعد سنوات من العقوبة. دونك رسميا وديع الجري الرئيس الأسبق للجامعة التونسية لكرة القدم خارج أسوار السجن. الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع المهاجم عادل بالطيب إلى غاية جوان 2028. بالطيب كان سبق له لعب لعديد النوادي الأوروبية آخرها كان FC أرجس الروماني. بالنسبة لبالطيب خاض الموسم الفارط مع نادي أرجس 43 لقاء سجل خلالها 12 هدف. وسائل إعلام مصرية أكدت أن نادي الأفريقي يرغب في انتداب المهاجم سيف الدين الجزيري من الزمالك المصري. نفس المصدر أكد أن بطل الدوري المصري لا يمانع في رحيل الجزيري في صورة ورود عرض رسمي من الأفريقي. من جهة أخرى المدافع البوركيني الأسبق للمستقبل الرياضي بيجابس سليمان وترا يخضع لاختبارات فنية مع النادي الأفريقي في انتظار قرار المدرب الجديد للكلوب ماهر الكنزاري. الترجي الرياضي الجرجيسي يتعاقد مع ظهير الأيسر آدم الطاوس إلى غاية جوان 2028. الترجي الجرجيسي يتعاقد مع كل من حازم بن حامد الصادق توج ياسين الكاسح والسنغالي سامبا ديوفا. مصادر صحفية جزائرية أكدت أن اللاعب يوسف البليل يتفق رسميا مع نادي مولدية الجزائر من أجل تعزيز صفوف الفريق في المرحلة القادمة. نفس المصدر يقول أنه رغم استكمال جميع تفاصيل الصفقة بين الطرفين فإنه تمام إجراءات تسجيل اللاعب وتأهيله بصفة رسمية يبقى مرتبط بمآل ملفه التأديبي. بالنسبة لبليلي 34 عام يخضع حاليا لعقوبة إيقاف فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على خلفية نزاع قانوني مع ناديه الفرنسي السابق أجاكسيو. هيئة الأمل الرياضي بحمام سوسة تمكنت من انتداب الحارس شرف الدين النصر اللي بعقد يمتد لموسم وحيد قبل التجديد قادم من المستقبل الرياضي بالقصرين. كيف إدارة الفريق أتمت إجراءات التعاقد مع مهاجم سكك الحديد السفيقسي أيمن الزين بعقد لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حرة. نادي ليغانس الإسباني الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية أعلن عن تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي إسماعيل الغربي لأمضى عقد إعارة مع فريقه من فريقه براغا لمدة موسم وحيد مع حقية الشيران. ذكر أن الغربي الموسم الفارط كان لعب مع نادي أوكسبورغ الألماني في نطاق الإعارة. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور خليكم مع فان تايم فيلمان وتحية تونس.
6: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. فان تايم كن هاد مثيل الجمعة من الاربعة للسبعة متاع العشية.
2: مرحبا بكل ما التحق بينا في فان تايم والتحق بيا عزيز قطاطة. اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا عافية. الحمد لله.
2: شاملة فيك السخانة يا عزيز.
3: ليه تتسمى برود بارابور النهارين اللي فاتوا معنا
2: 42 نعمة. قعدت شوية لهنام يعني خاطر تخلق بيلا ريتك اللي عسلمة مانيش نسمع فيها وجهه كاغت.
3: الصوت معاش نلقاه في الشارع بالحق، معاش نجم تتكلم، معاش نجم تتواصل مع العبيد. وانا نحاول نتأقلمهم على جوية وكهو.
2: نحاولوا نتأقلم وتأقلم خويا. أنا ما نجمش نتأقلم مع الأجواء هذي.
3: ليه برامو مازلنا وأنا حسب اللي عشت وحسب الشوية اللي عشت وكل عام أسخن من اللي قبله. دونك على حساب هكا 10 سنين القديم مانيش عارف كيف تكون الأوضاع بالضبط.
2: ستر الله ستر الله. يلا على شنو باش تحكي لنا؟
3: باش نحكيو على الكلاشات الفنية. دو جروب اللي كلاشيو في بعضهم في بريطانيا وكبرت الحكاية أكثر. حتى
2: وقتاش اللي صار؟
3: هذا في التسعينات.
2: في التسعينات.
3: نحكيو هنا على زوز جروبات اللي كانوا يتنافسوا برشا في بريطانيا وللي وصلت الحكايه للكلاش. الكلاش هذا كان اقرب اكثر لكلاشات كره القدم كما يقولوا مانشستر يونايتد وتشيلسي في بريطانيا. في التسعينات بريطانيا كانت مقسومه على زوز فرق اللي هما دو جروب نتاع موسيقى. نحكيو هنا على الروك. فما جروب بلور اللي هما يمثلوا لندن وجنوب انجلترا، ستيلهم هادي نتاع ناس متثقفه واغلبهم جمهور من الطبقه المتوسطه ولا الارستقراطيه. والجروب الثاني هو اوازيس، جاي من مانشستر، من عائلة بسيطة، روك هارد وشخصيتهم متمردة، خاصة الزوز اخوات ليام ونويل جالاجير جمهورهم هو الطبقة العاملة في بريطانيا. في الأول ما كانش بينهم عداوة كبيرة، بالعكس كانوا يحترموا بعضهم. أما الصحافة البريطانية حبت تعمل ماتش بيناتهم وبدأت تقارن شكون أحسن، أوديس ولا بلور. الإعلام بدأ يصور الموضوع كأنه الشمال ضد الجنوب، الأغنياء ضد أولاد الشعب. هذا هو أعطانا أوديس فيرسس بلور. ومع الوقت خاصة لايم جالاجير اللي هو من أوديس بدأ يهاجم في جروب بلور في كل حوار تقريبا، حتى لين في أوت 1995 نلقى حاجة اسمها باتل اوف بريت بوب. الزوز فرق خرجوا اغنية جديدة في نفس النهار، بلور خرجت كاونتري هاوس واوازيس خرجت رول ويذت. الصحافة عملت منها حدث وطني، الاذاعات، التلفاز، الجرائد، الناس في القهاوي، كل واحد اختار كفة وكل واحد اختار صف، يا بلور يا اوازيس،
2: وليت قضية رأي عام.
3: اكزاكتوم. والناس الكل كانت تحكي على الباتل هذا. في الاخر وفي الجمعة هذيك اوازيس باعت حوالي 216,000 نسخة، أما بلور باعت 274,000 نسخة. يعني بلور ربحت الجولة، وركز لي على كلمة جولة عفيف، خاطر بعد أسابيع قليلة أوازيس قلبت الطاولة. هبطت ألبوم مورنينج جلوري فيه أغاني كيما وندر وول، دونت لوك باك إن أنجر. الألبوم باع أكثر من 22 مليون نسخة في العالم، ولا واحد من أشهر الألبومات في تاريخ الروك. ووقتها الصحافة عنونت لزارتيكل امتاحة، بلور ربحت المعركة أما أوازيس ربحت الحرب. المعركة طورت وخرجت عن سياق الفن. دونك وين نلقاو لايام جالاجير اللي هو من أوازيس كان كل مرة يكلاشي في بلور ويقول إنهم فرقة مملة. وأصلا فما في انترفيو مع صحيفة مع صحيفة بريطانية كان قال كلام صادم برشا وين وصل تمنى الموت للفرقة الأخرى. بعد سنوات قال أنه ندم على الكلام هذا واعتذر عليه. من جهة الأخرى كيف كيف فرقة بلور كانوا يقولوا أنه أوازيس تعتمد أكثر على الصورة والاستفزاز الموسيقي.
2: أيوة.
3: عام 96 في بريطانيا حبوا زادة يعملوا فما جمعية حبت تعمل ماتش كورة ماتش فوتبول للكاريتاتيف كما نقولوا خيري. الناس الكل استنيت انه تكون بلور واوازيس موجودين وافكتيفمون كانوا موجودين في الماتش هذا, لكن الماتش هذا كان قوي برشا, فما تدخلات قويه استفزاز بين اللاعبين, الجمهور كانوا يشجعوا كانه دربي معناه خرج عن سياقه الماتش هذا. الصحافه وقتها قالت حتى في كره القدم اوازيس وبلور ما نجموش يتفهموا, الماتش ما كانش سبب العداوه اما زاد كبرها وخلى الناس تحكي عليها اكثر. هل السؤال اللي يطرح نفسه هنا, هل بلور واوازيس كانوا بالحق يكرهوا بعضهم؟ على خاطر بعد اكثر من 20 سنه اعضاء الفرقتين اعترفوا انه الاعلام كبر الحكايه برشا, شركات الانتاج استفادت برشا من المنافسه باش تزيد المبيعات نتاعها, برشا تصريحات كانت تتقال باش تعمل البوز, اما المنافسه كانت موجوده بالفعل خاصه في منتصف التسعينات. واليوم العلاقه بين الزوز فرق هذوما, مثلا فرقه اوازيس خرجت وحكيت قالت انها تحترم برشا فرقه بلور, كيف كيف بلور قالوا انهم يحترموا برشا
2: الموهبة. في الاخر
3: اللي حبيت نوصله من القصه هذه انه ساعات الكلاش في الكلاش الفنيه ساعات يخرجوا عن سياقهم والناس تولي تشخصن في المعركه الفنيه هذه, ولكن ما فهمش منه معناها كي نجيو نشوفوا الفنانين والا
2: فما بيت ساعات تخسر بعضها في جر حركة كيما هك
3: بالضبط
2: هون يردوا بينا, معناها هذا نجم يصير ما بين في جرة فنانين في جرة حتى آراء في جرة نجم عبيد مختلفة في الآراء تتعارك في الدنيا خاطر مختلفين في رأي سياسي مثلا.
3: قديش من صديق خسر صديقه على خاطر صديق لو يحب إكس وصديق ثاني يحب إيغريك, أخو إيغريك وإكس هم أصحاب, أخو إيغريك وإكس ما بينتهمش مشاكل, جوست الصحافة ساعات تطور القصص والعناوين.
2: إيزي قالوا مش كل شيء قيدوه على دار الصحافة, هما بيدهم حبوا يعملوا
3: مش هكي. أي صحافة
2: هما هما راوا أولا تحكي على الصحافة الصفراء وقت معني انتشار وظهور الصحافة الصفراء وكانت مسيطرة, وهما عمدوا أنهم يكبروا العركة كما هكي.
3: فما صحافة طبعا التيك توك
2: كيما التيك توك
3: كيما التيك توك
2: ارتحت منه التيك توك يعطيك صحة ميرسي بوكو عزيز. طلع عينا شنو بش نقترح عليك توك لبلور لأوازيس شنو اسمه باب سانكليخ

0: جاهز على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: ضيفتنا اللي باش تكمل معنا الحلقة حتى للسابعة اليوم في فان تايم جينا من أم الدنيا من الشقيقة مصر الحبيبة والغالية على قلوبنا الكل. هي من المدرسة الطربية الكلثومية، صوت متمكن وأحساس عالي، وهذا شفناه وحسيناه وسمعناه خاصة في تونس من خلال برنامج The Voice، ولكن مسيرتها ما توقفتش غادي والحمد لله. طبعا بفضل الموهبة الكبيرة اللي عندها واصلت تقديم الأعمال متاحة الخاصة إلى جذب أحياء رائع عمالقة الغناء العربي، خاصة أم كلثوم، وردة، عبد الحليم وغيره. في الفترة الأخيرة أطلقت الأغنية اللي كنا نسمع فيها أنا الأولى، وهي أول مرة باش تغني في تونس وأول حفل باش يكون لها في تونس في سهرة طربية بعنوان رائع. الموسيقار بليغ حمدي باش يكون الموعد مع الجمهور غدوة إن شاء الله في مهرجان دقة الدولي في دورته 50، وأكيد باش يكون الموعد مع الطرب والصوت الرائع لضيفتي اليوم الفنانة مروة ناجي أو ناجي بالمصري. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك بحضينا.
3: يا عفاف تسلميلي،
2: نورتنا.
3: منوره باهلها،
2: يعيشك ربي يخليك. فرحانه وانك في تونس، يقولوا لي عجبتك الاجواء رغم الحر، رغم
3: برشا برشا برشا بصي لي بقى برشا زي ما انت عايزه للصبح
2: للصبح
3: للصبح.
2: احنا في الاكستريم نتاع البرشا تاع حراره
3: في الانفاسي
2: ولكن رغم هذا نتصور انه غدوه ان شاء الله باش تكون حفله برشا مزيانه وناجحه فنيا باذن الله، خاصه وانه باش تكون سهرة بقيادة المايسترو محمد الأسود اللي معودنا بمستوى معين فني وموسيقي، وحتى كي يستضيف فنانين من العالم العربي يعرف شنو يستضيف معناها.
3: دونك
2: خليني زيد نتعرف عليك أكثر ويتعرفوا عليك السادة المستمعين أكثر. أولا زيارة ليك كما قلنا، هذه الزيارة الفنية والأول حفل في تونس باش يكون غدوة، شنو الأحساس اللي عشته أول ما وصلت وصلتك الدعوة وكي جيت لتونس وإحساسك قبل ما تطلع على الركح غدوة؟
3: خليني أقولك
2: في
3: على
2: الأحاسيس،
3: خليني أقولك على تاريخ بالنسبة لي الأول. تونس من وانا صغيره بتعني لي كتير. اولا لان اقرب خاله ليا كانت متجوزه تونسي،
2: والله
3: انا بنت خالتي تونسيه.
2: اوكي،
3: فمن حب خالتي اكيد انا حبيت تونس.
2: اكيد.
3: تاني حاجه لما هنيجي نتكلم عن التراث والفن والموسيقى العربيه، تونس والمغرب العربي، خليني برضه اقول بصراحه يعني المغرب وتونس من اروع البلاد اللي حافظين التراث يمكن اكتر مننا. احنا يعني احنا في اغاني صعبه دلوقتي بقتش بتتسمع، انما تونس لا. المغرب لا. فتونس من وانا صغيره بتفرج عليها في المهرجانات، مهرجان كارتاج، مهرجان الحمامات، دايما بتفرج الجمهور هو اللي كان بيخضني. جمال الجمهور وهو بيغني. صحيح. وهم بيغنوا مع اي فنان عربي في كل مهرجان، فكان عندي شوق ان انا اشوف جمهور تونس.
2: عندك تلتقي بالجمهور التونسي
3: من وانا طفله،
2: قبل انت صغيره
3: نفسي اشوف الحفلات بتاعتهم عامله ازاي. ما كانش في بالي اني هغني او اكون مغنيه، لكن الجمهور التونسي
2: هو بالحق معناه في خصوصيه، لانه يحب الطرب، يحفظ برشا الاغاني، يغني مع الفنان. معناه فما جات فتره فما فنانين، لانه تقريبا احيانا معناه فما فنانين عندهم اصوات وعندهم نفس، وفما فنانين نص نص كما نقولوا.
3: عايز اقول لك بقى هما بيبقوا احلى من نص نص.
2: هما ياخذوا الفنان النص نص يعني
3: هما بيكشفوا يعني. المغني لان ما فيش
2: او ياخذوه.
3: لا هقول لك تونس بجد ما فيش صوت وحش. كل الناس بتغني حلو، كل الناس الصوت بتاعها مظبوط. لا مش مجامله والله، دي حقيقه بجد، دي حقيقه، دي مش مجامله اطلاقا. فعشان كده هم عايزه اقول لك يعني بيكشفوا المطرب الشاطر او مش الشاطر زي ما انت لسه قايله من شويه.
2: طيب سعيده اكيد، وكما قلت لي فما تخوف فما رهبه، مشيت عملت بروفه طلعت على المسرح، شنو احساسك؟
3: لسه ما طلعتش على المسرح.
2: والله لسه ما عملتش بروفة.
3: احنا عملنا بروفتين اشتغلنا في البروفات. طبعا المايسترو محمد الأسود من أهم وأكبر المايسترو هيد بصراحة. أنا تشرفت ان احنا اشتغلنا سوا.
2: علشان انا قلت لها في الكواليس قبيلة انت بين ايدي امينة مع المايسترو محمد الأسود.
3: ده من حسن حظي بصراحة. يعني دي تاني مرة نشتغل فيها سوا. هو فعلا مايسترو رائع وأخ صديق وصديق عزيز جدا. البروفات بدأناها مبارح. لسه أول مغني بيدخل أول مرة على الفرقة. لسه ما نعرفش الكونكشن بيننا هيكون عامل إزاي. إنما فعلا أنا حسيت إن أنا كأني عاملة معهم مليون بروفا وكأنهم أهلي وأصحابي وأخواتي. فالحمد لله. بنتكلم في مهرجان دجة
2: الخمسين الستينية
3: لا الخمسين خمسين سنة
2: دورته الخمسين
3: صح اليوبيل الذهبي. فإحنا بنتكلم في مسرح عظيم وتاريخ كبير خصوصا ان احنا في دورته الخمسين فتاريخ مميز.
2: انا مخي في الستينية بتاع كرتاج راه يعني
3: انا كمان اكيد عيني على كرتاج
2: ان شاء الله. علش ليه ان شاء الله طبعا طموح مشروع
3: ان شاء الله تكون دي بداية الخير في رب. تونس وتكون بداية ان شاء الله لكرتاج باذنك يا رب.
2: وتشوف جميل المهرجان وتشوف جميل الركح في دوغا لأنه مسرح تاريخي عريق دونك أكيد. وأنه مع البرنامج اللي اخترته أعطيني فكرة شون بشتغني بالضبط من روائع بليغ حمدي والاختيار كيفاش كان منك من المايسترو محمد الأسود مع بعضكم كيفاش الاختيارات؟
3: المايسترو في الأول ساب لي حرية التفكير اختار اللي أنا عايزاه. فأكيد أنا ملت الأم كلثوم ووردة عبد الحليم اديته لسة الأغاني تقريبا كانت كل الأغاني فلقيته قال لي لا احنا حابين طالما الليلة ليلة بليغ نعمل زي من كل بستان زهر.
2: الله.
3: ناخد وردة ناخد بليغ ناخد مثلا عبد الحليم رجدي نجات ميادة. فإحنا تقريبا ما سبناش فالبرنامج هتكون باقة متنوعة من أجمل وأشهر أغاني الموسيقار الكبير بليغ حمدي.
2: الله الله. أعطيني هكا نقول وإحنا أفانغور غني لي حاجة من الحاجات اللي باش نسمعوها غدوة في مهرجان دوغا الدولي.

0: ابو.
1: الله الله، بسم الله ما شاء الله وتبارك الرحمن. هذيا جست شوية هاوكا شنو ينتظر فيكم في سهرة غدوة بإذن الله. دونك جولة كبيرة كبيرة مع إبداعات بليغ حمدي ممتاز. باش نمشي معاك شوية لبعض التصريحات، نبداو الحوار من بعض التصريحات نتاعك يعني. وننطلق تصريحات مختلفة هكية. حكيت على تونس، باش نمشي قلت مش أول مرة تقول عيني على مهرجان كارتاج.
0: طبعا
1: برشا مرات لو تتاح الفرصة وتحقق الأمنية هذه قريبا، مستعدة حاضرة؟ عندك عرض حاضر جاهزة؟
0: لا هو أكيد لسه ما فيش عرض حاضر، بس أنا اللي حاضرة من دلوقتي. اعتبريني حضرت خلاص.
1: ما تخافش؟
0: أكيد لا، أي فنان عربي يتمنى ويتشرف إن هو يقف على حسب.
1: لأنه فما فنانين كي تسألوا على كارتاج يقول لك ليه مش توا، أنا عيني على كارتاج ولكن مازال مش الآن، يمكن بعد 5 سنوات يمكن بعد 7 سنوات لازم يكون عندي هذا الكم من الأعمال الخاصة، رؤية معينة يعني. يقول لك حتى زمنيا مازلت مانيش جاهز لكارتاج.
0: بصي عفاف، الحمد لله اللهم لك الحمد. لو هنتكلم في مهرجاناتنا الدولية، فأنا تقريبا مهرجان جرش حوالي 4-5 مرات، مهرجان بعلبك، مهرجان موازين لسه راجع من موازين، وفي تاني
1: مش نسلك على موازين.
0: كل مهرجانات العالم العربي أهم المهرجانات الدولية
1: فيها.
0: كلها خلصت. الكتاب مش هيتقفل خلاص غير بكارتون
1: ان شاء الله.
0: الكتاب هيتقفل كده خلاص
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دونك على ذكر موازين، في موازين عملت تصريح لأثار ضجة، عمل ضجة اللي هو قلت لا يمكن اختزال صوت مصر في اسم واحد. شنو الاشكال هذية اللي ديما يعاود منول وجديد وانه يحبه بالحق انه ييسر معاك في تصريحك راه اللي قلته؟ علاش نريد اختزال بلد ديما في صوت، مش كان مصر والا في تونس، ما نجم جينا في تونس جينا اختزل تونس في صوت، والا المغرب في صوت، ولا الجزائر، علاش ديما في مصر فما الثنائية هذية ما بين زوز أصوات عادة أو 3 ماكسيموم، ونحب يعني بالسيف نخلي صوت مصر باسم فقط؟
0: مصر كبيرة، تونس كبيرة، كل بلدان العربية ليها قيمتها. استحالة بلد في عظمة وقيمة مصر هيختزل كل ده في صوت واحد. فأنا شايفة أن كل فنان مصري بيمثل بلده هو يعتبر صوت مصر. سواء رجالي أو صوت نسائي بيمثله مصر، أي صوت محترم عنده بالضبط. وجهة نظر ويشرف بلده هو صوت بلده وبيبقى وجهة مشرفة لبلده. إنما لو بنرجع للأصل، إحنا كان صوت مصر كلقب كان للست شادية،
1: أي
0: ده كان هو صوت مصر.
1: أوكي.
0: إنما أنا بقى كمروة، أنت بتقولي بقى كمروة ها وميولي، أنا هي صوت مصر، هرم مصر الرابع أم كلثوم.
1: أي والله يبقى صحيح.
0: يعني هي أم كلثوم.
1: صحيح. مع احترامنا وحبنا لكل الفنانين الكبار اللي في مصر، ولكن أم كلثوم معناها ما فماش في العالم العربي اسم ولا صوت ولا حد أكبر ولا أهم من أم كلثوم.
0: وهالة وتاريخ يعني أم كلثوم، عارف حتى لو ما غنيتش بمجرد أنك يعني تفتكري صورتها كده مبهرة، تحسي أن صورتها فيها عظمة. انا ده رايي مروه.
1: ولكن في العصر هذية مش تقليل من قيمه ولا من شان اي صوت ولا اي فنان، ولكن الاصوات كلها
0: انا بشوفها
1: جميلة الحق.
0: انا بشوفها انها بتبقى في الاول في الاخر خناقه فانز.
1: أي.
0: كل بالضبط. واحد بيتخانق الفانز اللي هنا بيتخانقوا هنا، هم اللي عاملين الجدل ده كله.
1: في تصريح قلت البساطة والتمسك بالأصالة هما سر الاستمرارية. السؤال، في زمن التراند السريع والباز على السوشيال ميديا، يعني قناعة كما هذه ما زالت موجودة معناها؟
0: ما زالت
1: متمسكة بها؟
0: ما زالت. لأني هقولك حاجة، انت النهاردة الترند بيبقى هوا. النهاردة حد طلع عمل ترند، الترند هيقعد 2-3 بيطلع ترند تاني بعديه، واحنا بننسى اللي فات بقى خلاص. إلا لو حصلت مصيبة بتفتكري صاحبها وترجعي لأصل الترند. إنما مش بتعيش، إنما هيبقى الفن الحقيقي والهادف هو اللي هيعيش. زي ما احنا دلوقتي عندنا مثلا إرسم وكلسوم،

0: ده عايش معنا
1: طبعاً.
0: احنا عندنا مثلا في تونس ذكرى محمد. ذكرى محمد ارث وهيفضل عايش ومستمر
1: كما برشا فنانين اخرين كما عوليا كما الهادي جويني كما الرياحي كما العديد من الاسماء
0: طبعا. الاستاذ لطفي بوشناق مثلا وصابر الرباعي اكيد. احنا في اصوات تونسيه عظيمه, لكن انا بكلمك ان الارث ده الارث الفني اللي هيفضل عايش لاجيال مستمره قدام. انما مش الترند هو اللي هيستمر لجيلنا, هيبقى في الاخر في نهزر فيه على السوشيال ميديا وخلاص
1: ياخد وقته هكا ويمشي على روحه.
0: بالزبط.
1: على ذكر الارث وعلى ذكر التراث, انت قلت حاولت نبتعد عن الاغاني التراثيه لكن رجعت لها لانها تعطيني الاحساس بالامان. انا سؤالي هوني, شنو اللحظه اللي خليتك تقرر هذا القرار وانك تبتعد عن التراث؟
0: لا, هو التصريح ما كانش كده. عارفه ساعات بيجي لك هاجس كده
1: وانت فكره
0: فكره اللي هو هو أنا ليه دايما شغلي السبورت اللي بيظهر لكل الناس في السوشيال ميديا بيكون متركز أكتر على التراث.
1: أوكي؟ على المحفوظ يعني.
0: لا, أنا شغلي من ساعة ما بدأت أنا كنت مطربة في دار الأوبرا المصرية وحفلاتي كلها منوطة بتقديم التراث الموسيقي.
1: هو ستايل هذية.
0: هو ده
1: وأساسا دار الأوبرا المصرية ما يغنيوا فيها كان كاتيجوري معينة وأصوات معينة.
0: بالضبط. حتى لو يعني مين حتى لو عنده بورتوار اخره بيغني اغنيه اغنيتين ويغني الباقي تراث. لكن ساعات عارفه يعني بيجي لي كده هاجس اللي هو
1: اغانيه
0: ما تركزي على اغانيكي زي ما انت بتركزي على شغلك التاني وزي الحفلات يعني الاغاني التراثيه. وفي الاخر بلاقي ان دي شخصيتي يعني
1: الناس حبتك كده,
0: دي شخصيتي استحالة أنفصل عنها واستحالة أبعد عنها والناس عرفتني بيها. وبالمناسبة عفيف برضو صعب قوي مطرب تراث يتعرف, يعني ممكن الناس تعرف بأغانيها وتتشهر بأغانيها, إنما مغنية تراث إنها تتشهر بتبقى

0: هي الموجة اللي تواتيك ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
1: Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. Chaque matinée مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: ديوان اف ام بوبليسيتي. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
1: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
1: من بعدك عمر ما هوينا.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
3: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
4: مجزوة السابعة ديوان FM عسلمة. الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري والمترشح للانتخابات الرئاسية العيش زمال ضمن قائمة المشمولين بالعفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم بمناسبة ذكرى 69 لإعلان الجمهورية وفق ما أفاد به مصدر مسؤول لديوان FM. يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر مساء اليوم عفوا خاصا شمل 2439 سجينا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وأزدى تعليمته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطية. الإدارة العامة للأداءات تحدد يوم 27 من جويلية كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، وتوضح أن هذا الإجراء يخص الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. مجلس نواب الشعب يعقد يوم 27 من جويلية الجاري جلسة عامة للتداول في الشأن العام، وحدد المكتب مدة 4 دقائق لكل نائب للتدخل خلال الجلسة مع عدم إمكانية التنازل عن الوقت لفائدة نائب آخر. إلى الشأن الدولي، وزارة الثقافة والفنون الجزائرية تعلن التعليق الفوري لجميع المهرجانات الاحتفالية المبرمجة وطنيا لشهر أوت القادم في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها عدة ولايات من الجزائر جراء نشوب حرائق الغابات المتزامنة مع الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة عبر مختلف مناطق البلاد. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي بشأن الحرب على إيران. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن على الأمريكيين في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن تدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية عليها فورا، كما طالبت مجلس الأمن بالاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس وأن يمارس سلطته القانونية بالنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة عليها. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعوا ديوان FM في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوان FM.
3: Come.

0: بار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من السبعة حتى للعشرة نتاع الليل. ان شاء الله تعملوا معنا بون كيف، ان شاء الله يتعدلكم مع شويه مزيانه وسهريه زاد مزيانه بالموسيقى، وكيما العاده بلاي ليست مختاره سبيسيالمون لكم انتم. فامشي ما تنسيكم شويه في السخانه وفي الاجواء اللي قاعدين عايشين فيها والقطاعات نتاع الذو. فينالمون نقولوا ان شاء الله كان ربي يرحمنا، ان شاء الله كان زاد ربي يفك سرحنا. كيما هكا نقولوا بعد على الغمه هذه يفك سرحنا. وانا كنت نقرا في السيد الرئيس اللي كان اصدر اليوم عفو رئاسي على 2439 سجين، حتى احنا ان شاء الله زاد يفك سرحنا ان شاء الله في من الازمه اللي احنا قاعدين عايشين فيها من الكهرباء ومن المشاكل هذيا. نشوف دي فيديو معناها بالحق مستفزين جدا للمواطن التونسي. ستيغ الكليماتيزورات لدارات تمشي الضوء كل شيء، والمواطن انتروتون قاعد يقاسي مالوغوزمون. حاجات كي هكا هي اللي تخلي المواطن انه يتغشش، وتخلي المواطن زاد انه يكون على اعصابه. فينا المحن نحاولوا انه ننسوكم كيما قلت كل عشاء بدولكم المود. كانكم خارجين نمشيوا امشيوا واخرجوا تفرهدوا، هزوا روحكم للبحر امشيوا من عشان اقرب جرده بحذيك، اقرب بلاصه، اقرب منتزه، اي حكايه اي موضوع امشي تفرهد وانسى شويه كمان المشكله نتاع الضوء. خاطر فينا المو ما باليد حيله الا انك تخرج وتنس روحك انك تنسى بشويه بشويه المشكله. على كل اللي نقول لكم كيما العاده برشا موسيقى حاضر معاكم انت وحتى للعشره نتاع الليل، والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بشي اسمه أحمد سعد في مفتقدني.

قالتي تيدي سويمز الشامي مايكل جاكسون سعد المجرد هذوما الكل باش تلقاوه معنا في البلاي ليست نتاع رود تريب اي تو سويت باش خليكم مع دكتور البان ورك ورك هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: sur Diwan FM.
1: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم حتى للعشرة نتاع الليل. هذه ساعتنا الأولى ديجا. إي ديريكتومون لو رونديفو نتاعنا يكون تو سويت مع كاسيت.

0: كاسيت.
1: في كاسيت اللي اختارتني سمعكم ملحم زين دالي تحكي محمد فؤاد في لو الكفوري هالقد بحبك حكيم أولجا في آية قلبي يمكن نقولها ان المواطنين الكل هذية وبتضحك طيب بتحك محمد حميه اللي يمكن تقول هنا ستيك زادا هذه الموسيقى متانا وانتو كان نقولكم شوية خير تكون معاكم الاخبار احنا راجعين معاكم في ساعتنا الثانية ما تبدلوش الموجة انتو ما تسمعوا في ديوان فاهمة.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة. ديوان اف ام عسلمة. الرئيس السابق للجامعة التونسي لكرة القدم وديع الجريء والمترشح للانتخابات الرئاسية العيش زمال ضمن قائمة المشمولين بالعفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم بمناسبة ذكرى 69 لإعلان الجمهورية وفق ما أفاد به مصدر مسؤول ديوان اف ام. يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر اليوم عفوا خاصا شمل 2439 سجينا وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى 69 لإعلان الجمهورية وأزد تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراحة الشرطية. الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي و23 جويلية الجاري أتت على حوالي 4400 هكتار من المساحات الغابية مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة. ولفت إلى أنه تم خلال هذه الفترة تسجيل 75 حريقا بالغابات و108 حرائق بالمناطق الشجيرية شملت عدد من الولايات أبرزها زغوان التي تضرر بها حوالي 905 هكتارات إلى جانب بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصنات إقليم سوسة تفيد بأنه على أثر العطب الفجئي بقناة التوزيع الرئيسية قطر 300 مليمتر والذي جد اليوم سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزويد بالماء الصالح للشرب بالمناطق التالية: المستشفى الجامعي فرحات حشاد، أحياء جوهرة، صفاية، حي التعمير، حي العوينة، بير الشباك، شارع محمد الغزالي وشارع محمد القروي بمعتمدية جوهرة. وتقوم حاليا المصالح الفنية بالشركة بأشغال الإصلاح اللازمة بصفة متواصلة على أن يتم استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 5 صباحا من يوم الغد الجمعة. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان تستمع إلى ممثلين عن وزارة المالية بخصوص مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. ومثل الوزارة أكدوا أن مقترح القانون لم يتضمن جميع الأحكام الأساسية التي يتعين توفرها في النظم الأساسية العامة بما يتلائم مع خصوصية المهام الموكولة إلى الإطارات المسجدية بمختلف خططهم، خاصة فيما يتعلق بتنظيم أوقات العمل وساعاته والمسائل التأديبية وآلية التصرف في المسارات المهنية. أما ممثل جهة المبادرة التشريعية فقد أوضح أن خصوصية مهام الإطارات المسجدية لا تمثل عائقا أمام سن قانون يؤسس لنظام مهني ينظم مسارهم الوظيفي، بل تمثل دافعا نحو تعزيز دورهم كركيزة أساسية في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة الإيرانية تعلن مقتل 55 شخصا وإصابة 629 آخرين إثر الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 من جوان الماضي. الرئيس الأمريكي يقول لموقع أكسيوس إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، مضيفا أنه يدرس شن هجوم أكبر من أي وقت مضى. ونختم بالطقس بقية هذه الليلة، حيث يتواصل بظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم طقس مغيم جزئيا بالوسط وصف إلى قليل السحب ببقية المناطق، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى تدريجيا قرب السواحل كما تتقوى في شكل هبات أثناء ظهور الخلايا الرعدية، حيث تثير محليا الأتربة والبحر يكون قليل الاضطراب ويصبح مضطربا إلى شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات. وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 26 و 31 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات وبين 32 و 37 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 40 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن في أمان الله.
2: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم.
0: ديوان فام فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نادي صفاقس ينجح في غلق ملف النزاع مع سكاك الحديد. صفاقس يضمن مشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم في الموسم القادم. تطور هذا جاء بعد خطوات قامت بها هيئة سياسات من أجل تسوية الملفات المادية العالقة، وتمكن النادي من غلق عدد من القضايا لدى الهياكل المختصة برز ملفات. وضح الزيدي أمين الله الحبوبي تمام حمدون إلى جانب مستحقات المدرب البرتغالي سانتوس ومساعديه البرتغاليين. من جهة أخرى نادي صفاقسي أعلن أنه حملة سياسات فوريفر مازالت متواصلة إلى يوم الاثنين المقبل. الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع المهاجم عادل بالطيب إلى غاية جوان 2028. بالطيب سبق له لعب لعديد النوادي الأوروبية، آخرها كان FC أركس الروماني. بالطيب الموسم الفارط لعب 43 ماتش، سجل 12 هدف. كيف الترجي من المنتظر يعلن عن انتداب البرازيلي ريبيرو. وسائل الإعلام المصرية أكدت أن النادي الإفريقي يرغب في انتداب المهاجم سيف الدين الجزيري من الزمالك المصري. نفس المصادر أكدت أن بطل الدوري المصري لا يمانع في رحيل الجزيري في صورة ورود عرض رسمي من الإفريقي. ترجي جرجيس تعاقد مع الظهير الأيسر آدم مطاوس إلى غاية جوان 2028. ترجي جرجيس تعاقد مع كل من حازم بن حامد، صادق توج، ياسين الكاسح وسنغالي سامبا ديوف بعقد لمدة 3 سنوات. أولمبي البيجي أعلن ضم اللاعب السنغالي محمد ديوف البالغ من العمر 20 عام لمدة 3 سنوات. التعاقد مع ديوف يجي بعد فترة اختبار ومعاينة فنية أشرف عليه الإطار الفني للفريق، بل منح المدرب الأسعد معمر ضوء الأخضر لإتمام الصفقة والاقتناع بإمكانية اللاعب. بالنسبة لهيئة الأولمبيك عززت أيضا مركز حراسة المرمى بانتداب حمدي شعيرات القادم من الملعب الجيبسي لموسمين في إطار مواصلة تدعيم التشكيلة الأساسية لفريق الأولمبيك. اتحاد فنغردين اتفق مع المدافع محمد الحبيب يكن على تجديد العقد موسم إضافي. نذكر أن الاتحاد تعاقد مع المدرب سفيان الحيدوسي لقيادة الفريق الموسم القادم. نادي ميلان الإيطالي أعلن اليوم تمديد عقد نجمه لوكا مودريتش لموسم إضافي. النجم الكرواتي 40 عام انتقل للفريق اللامباردي في الموسم الفارط بعد مسيرة تاريخية مع ريال مدريد الإسباني. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان وتحية تونس.
2: الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل إن شاء الله. تعملوا أبو كيف معنا القطاعات مازالت متواصلة في كامل تراب الجمهورية. الناس تتابع كل مرة كل واحد وكيفاش معناها من الباجات من الابليكاسيون اللي قاعدين يتعملوا. ودائر والله حاجة باهية برشا أنه فما قاعدين نشوفوا في ديزابليكاسيون اللي قاعدين يتحطوا ويخدموا فيهم دي جون معناها في ظرف نهارين من زمان حضروا ليزابليكاسيون هذوما اللي يعطيوا لحظة بلحظة وين القطاعات والناس تشارك وتحط البلايس نتاعها والمناطق نتاعها وتعطي المعلومة معناها. نورمالمون حاجة كيما هكا كانت تنجم تكون معناها. الشباب هذوما شفتهم اللي عملوا الابليكاسيونات هذوما غدو حيا نحطهم في إدارة ستيك، هما اللي يحطهم في إدارات معينة، هما اللي يلقاو لي الحلول لأنه في ظرف وجيز هما اللي يخلقوا الحلول، هما اللي يجيبوا الحاجات الجديدة، هما اللي يلقاو لي سوليسيون للناس واللي حاجة اللي تخدم الناس. بينما الآخرين اللي ما عندهم حتى علاقة للأمانة لا بالحلول لا بحد شيء هما اللي نورمالمون يتنحاو وحان الوقت أنهم يتنحاو. على كل أنا أقول لكم الموسيقى بتاعنا مازالت متواصلة ديريكتومون. نمشي للموسيقى القديمة ونرجع بكم الأولديز. أولديز في أولديز مازالنا نحكيو على البيلبورد متاع عام 2002. ديريكتومون باش نمشيو للمرتبة 55. وإذا كنت من جماعة لي بوب متاع الألفينات مستحيل ما تعرفش الجملة الشهيرة هذيا موف جيت أوت ذا واي. الغنية اللي كي تبدا تعرف إنه الأغشي باش تطلع للآخر. الغنية هبطت عام 2002 وهي من الألبوم تاع وورد أوف موف ومتاع رابر الأمريكي لوداكريز ومعه زادة ميستيكال وإي 20 من نهار هذاك ولات من أشهر أغاني لي بوب الأمريكي ووصلت حتى للتوب 10 في البيلبورد وكانت أول توب 10 في مسيرة لوداكرز. لوداكرز معروف بالستيل متاعه الساخر الكاريزما الفلو السريع زادة. والتعريف في الحكاية أنه قال مؤخرا اللي فكرة الغنية جاته وهو واقف في الصف قاعد في اللومبوتياج ولا مش في الصف. يقول أنه الناس مش قاعدة تتحرك قدامه معناها ومش قاعدين يقدموا فجل التيتر بتاع الغنية ذي موف جيت أوت ذا واي. سايب الثنية كما نقوله الانتاج كان قوي برشا بأمضاء كي إل سي ما بيت في برشا انرجي غنيه خليت الملاعب ولا العاب متاع الفيديو حتى الافلام الكلها تعدي في الموسيقى هذيا والكلها بيان سور تخلي الغنيه هذيك حاجه متاع موتيفاسيون ولا كحاجه متاع هكا تشنع بها الجماهير.

57 نحكي على أغاني اللي بوب اللي قلبت الموازين في الألفينات، وواحدة منهم كانت Work It لميسي إليوت، الغنية اللي خرجت عام 2002 ومن أول أسبوع عملت ضجة كبيرة وقعدت 10 أسابيع في المركز الأول في تصنيف الراب الأمريكي، ولت من أكبر نجاحات في مسيرة ميسي إليوت. اللي ميز Work It هو الانتاج العبقري بتاع تام بلاند بصوته الإلكترونيك الغريب والإيقاعات اللي كانت سابقة في الوقت ذاك. أما أكثر حاجة شدت الانتباه هي المقطع بتاع الغنية اللي تغنى بالعكس، الناس فضولها خلات عاود تسمع الغنية مرة واثنين وثلاثة باش تكتشف السر. ميسي إليوت كان ديما مختلفة، لا في اللبسة لا في الكليبات ولا في طريقة راب متاحة زادة، وكانت من أول نساء اللي فرضوا احترامهم في عالم الليبوب وفتحت الباب الجيل كامل من مغنية الراب. وزيد الكليب متاع Work It كان تحفة بصرية مليانة أفكار حركات بتاع دونس غريبة، وتحصل على برشة جوائز ديجا، وليت الغنية رمز من رموز ثقافة الليبوب في بداية الألفينات.

في المرتبة 53 نهرج على الغنية تلخص أجواء متاع الصيف السيارات الديكابوتابل في الوقت ذيك اللي بوب متاع نيويورك في بداية الألفينات وهي غنية اسمها هيما الغنية هذية الكاميرون الغنية اللي خرجت عام 2002 من ألبوم Come Home With Me متاع رابور كما قلت كاميرون ومشاركة خولزي سانتانا وفريكي ديكي وأعضاء مجموعة ذي دبلومات وكما يعرفوهم الناس وقتها بديبسات من أول ما هبطت الغنية الغنية لقات نجاح كبير برشا ودخلت القائمة متاع البيلبورد وليت من أشهر أغاني كاميرون السر متاعها هو الإيقاع الخفيف الرفران اللي تحفظ بسهولة والكلمات اللي تحكي على محاولة شاب إنه يلفت انتباه بنية بطريقة هكا خفيفة بطريقة ضحك وزيد الغنية استعملت سامبل من غنية سول قديمة اسمها The Commodores سامحوني الغنية اسمها إيزي الفرقة The Commodores الشيء اللي أعطاها توش كلاسيك فيها إيقاع متاع بوب مودرن النجاح موقفش على الغنية كهو حتى الفيديو كليب ولا إيكون في الوقت ذاك بالألوان الزاهية الستيل متاع الشارع في حي هارلم بنيويورك وين كاميرون معروف أنه من أبرز رجول مثلت المنطقة هذه في عالم الراب

اذا كان كما عشاق لغنبي الهادي ولا ستيل نتاع البريطاني زاد الكلاس اكيد تعرفوا 7 دايز الموسيقى ذي نتاع كريغ ديفيد الغنيه اللي خرجت عام 2000 ضمن اول البوم ليه اسمه بورن تو دو ات وكانت من الاغاني اللي عرفت العالم على صوت كريغ ديفيد وحققت نجاح كبير برشا في بريطانيا اوروبا وحتى في امريكا دخلت القائمه نتاع البيلبورد ولات من اشهر الاغاني نتاعو فكره الغنيه ذكيه برشا كريغ يعطي يحكي في قصه تعارفه مع بنيه وكل نهار من الاسبوع يصير فيه حدث جديد من الاثنين وين تعرف عليها حتى لين نهار الحد وين تولدت بيناتهم قصه نتاع حب طريقه السرد هذه خلت الغنيه مختلفه وسهله انها تتكبت ومع الموسيقى ومع الميلودي اللي موجوده دونك خليت الغنيه هذه من انجح الاغاني خلال السنوات مش حتى في 2002 كريغ ديفيد كان عمره وقتها حوالي 19 سنه وتميز بصوت مزيان برشا بين لغامبيو بين اليو كي جراج وهو ستيل كان جيل وقتها خليه يفرض روحه بسرعه على الساحه العالميه وزيد الغنيه معروفه بالكلمات الرومانتيك والايقاع الهادي اللي خليها متناسبه مع السهريات ولا مع هكا سياقه في الليل هاديه وحتى بعد اكثر من 20 سنه كما قلت لكم 7 دايز مازال تعتبر من الكلاسيك نتاع لغامبي في بدايه الألفين

في المرتبة 51 والمرتبة الأخيرة بالنسبة لليلة نحكيه على أومنز وورث. كي نحكيه على عالم لغنبي فما غني ما كانتش كان موسيقى كانت ميساج فينا المو من بينهم الغنية ذا أومنز وورث النجمة الأمريكية أليشا كيز الغنية اللي خرجت عام 2002 وهي من ألبوم الأول الشهير Songs in a Mirror in a Minor ولا اللي خرج عام 2001 وحقق نجاح عالمي كبير بعد النجاح الكبير متاع فالن. جات الموسيقى ذا باش تبين جانب آخر من شخصية أليشا جانب المرأة الواثقة اللي تعرف قيمتها وتطلب التقدير والاحترام. في الغنية أليشا تحكي على قيمة المرأة في العلاقة وأنه الحب الحقيقي ما يتقاسش بالمظاهر ولا بالكلام كهو أما بالاحترام الاهتمام والاعتراف بقيمتها. أليشا كيس كانت وقتها ظاهرة جدا في الموسيقى صوت قوي عزف على البيانو ميلانج بين الغامبي والسول والموسيقى الكلاسيك. الأسلوب متاعها رجع الروح للأغاني اللي فيها أحساس وكلمات ديب في فترة كان فيها الغامبي يعيش في مرحلة ذهبية. وزيد الكليب متاع الغنية عزز المساج ذي بصوت بتصويرة كلاس برشا وبسيطة بعيدة على المبالغة مركزة أكثر على شخصية المرأة وقوتها وخليت الغنية ذي تكون parmi les chansons اللي يكونوا موجودين في البيلبورد.

الفندق في ساعة سلطنة. في ساعة سلطنة اخترت الليلة أن نسمعكم أغاني الذكرى محمد. بعد شوية بشسمه حياتي عندك بتبيعة بشسمه زادة الأسامي من عند آدم. هذه الموسيقى متاعنا متوسطين معكم بتبيعة حتى للعشرة. شوية آخر تكون معكم بهيرة في الأخبار، وإحنا رجعي معكم في ساعتنا الثالثة من هذه اللعبة.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم. موسيقى تسمع راب.

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ديوان FM. عسلمة. الديوان الوطني للأعلاف يقرر مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من اليوم 23 جويلية لتصبح 863 دينار للطن وتعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة على سعر بيع الذرة العلفية في حالة الخلاص المؤجل، وذلك في إطار دعم ومساندة جهود مربي الدواجن والمشترات لمواجهة تبعات موجة الحر التي تشهدها تونس خلال هذه الفترة. وسيستفيد من هذا الإجراء مربو الدواجن والمشترات والهياكل المهنية النشطة في مجال الإنتاج الحيواني من شركات تعاونية وأهلية ومجاميع تنمية فلاحية ومراكز تجميع الحليب وتجار الأعلاف الممضونة على كراسي شروط تجارة وتوزيع الأعلاف. مصدر قضائي يفيد لوكالة تونس فريقا للأنباء أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشر مركز الأمن الوطني بسيد البشير يوم الثلاثاء 21 جويلية بحثا عدليا بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بمقبرة الجلاز، وتم إيلاء الموضوع لأهمية اللازمة والتعرف على الفاعل وإلقاء القبض عليه يوم الواقعة. وتم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة البحث للكشف عن كافة ملابسات الواقعة ودوافعها. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بقبلي علي مرابط يؤكد لديوان FM تسجيل عدة أضرار في العديد من المضخات على ملك الجمعيات المئية نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ويدعو إلى ضرورة تنقيح العقود المبرمة بين الجمعية المائية والشركة التونسية للكهرباء والغاز بما يضمن حقوق الجمعيات على غرار التنصيص على بنود تتعلق بمسؤولية الشركة عند حدوث أعطاب أو أضرار بمعدات الجمعيات المئية. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول أنه يدرس بجدية شن هجوم واسع النطاق على إيران متوعدا بأنه سيكون أوسع من الهجمات التي نفذت خلال عملية الغضب الملحمي، في حين دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لإلغاء رحلة جوية في ظل التصعيد على إيران. نهاية الموجز الأخباري في أمان الله.
0: Autrement. D1FM. Wake up. وخلي الانرجي في لاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان. ويكند على الكيف. وسام فايبس.

0: sur Diwan FM.
1: هذه ساعتنا الثالثة في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. مازال ساعة موزيكا ديجا هي بخلاف الموزيكا لو رونديفو متاعنا يكون تسويت زادة مع لي بروبوزيسيون اللي تقولهم لنا فوفا ولا اللي تعطيهم لنا فوفا كونسيرنون الأفلام والمسلسلات اللي نجموا نتفرجوا عليهم وقت اللي يرجع الضوء.
2: بوب كورن. بس هي ده انت طلعتي لهلوبة.
3: لهلوبة؟
2: انت ناضجة أكبر من سنك بكتير.
4: وحشتيني.
3: ما انت كمان طلعت لهلوبة هو.
2: عارفة انت عايزة ايه وبتحبي ايه؟
3: الحب انك تكبرني.
5: أحداث الفيلم تبدأ مع الدكتور يوسف مراد أستاذ جامعي انطوائي يعيش حياة هادية ومنعزلة يحاول يبعد فيها على الناس وعلى أي علاقة عاطفية جديدة بعد ما فقد زوجته في حادث خليه يدخل في حالة نفسية صعبة ويعيش أسير ذكرياته. لكن كل شيء باش يتبدل في لحظة وقت اللي تدخل لحياته وردة طالبة في الأكاديمية. وردة اللي باش تقتحم العالم الخاص متاعه رغم أنها كانت تعيش علاقة عاطفية مع نوح حبيبها وصديق طفولتها. لكن للأسف حب الطفولة ما هوش باش ينجم يقعد صامت قدام برشا مشاكل باش تتعدى بها علاقتهم. هذا من غير ما نحكيو على دور الدكتور يوسف في تغيير برشا حاجات فيها. وردة باش تلقى روحها في صراع كبير مع حبيبها نوح بسبب الخلافات والغيرة والاختلافات في الطبيعة ما بيناتهم، وهذا بالضبط الشيء اللي باش يخليها تقرر تلجأ للدكتور يوسف وتطلب منه نصيحة والمساعدة باش تصلح علاقتها بنوح. لكن السؤال هنا زعم شنو اللي باش يصير وقت اللي تتحول العلاقة ما بين الأستاذ وتلميذته من مجرد طلب نصيحة ومساعدة لعلاقة فيها قرب ومشاعر وأحاسيس. وزعم الدكتور يوسف اللي عاش سنين وهو يحاول يهرب من ماضيه وذكرياته باش ينجم يفتح قلبه من جديد ويعيش الحب بعد وفاة مرته اللي يحبها برشا وكان ناذر على نفسه انه مستحيل يبدلها بأي امرأة اخرى مهما كانت. والسؤال الاهم، هل انه نوح باش يسلم في حب الطفولة بسهولة بعد دخول يوسف لحياتهم واللي باش يقلب الموازين الكل؟
6: محاضرة الساعة 9.
3: تدعمني؟ مش بحس كل ما اشوفك ان يا رب اليوم يعدي على خير.
7: لا لا لا لا لا لا،
8: مين الاستاذ اللي بيكلم واحنا دايرين؟
3: اكبر.
5: بين الحب، الفقدان، الغيرة والخيال، شكون فيهم ثلاثة اللي باش يلقى طريقه للحقيقة؟ الإجابات على الأسئلة هذه الكل تعرفوها وقت اللي تتفرجوا في الفيلم المصري ولنا في الخيال حب من بطولة أحمد السعدني في دور الدكتور يوسف مراد وميان السيد في دور وردة وعمر الرزيق في دور نوح.
9: عامل إيه؟ عامل
3: إيه؟
2: انتوا صالحتوا صح؟ متهيئ يعني لما لمحتكوا تتكلموا باين
3: في المحاضرة باين. أنا كان بقالي فترة مش حاسة أن نوح هو الرجل اللي أنا عايز أكمل عمري معاه.
5: فيلم ننصحكم باش تتفرجوا فيه على خاطره بعيد على الحكايات والسيناريوات متاع الحب والعلاقات المعقدة ومثلث الخيانة اللي تعودتوا بيه. باش تلقاو فيه خرافة جديدة سبيسيال.
10: مرة واحد حب واحدة كان بيحلم
11: تبقى لي. أول ما شفتها وقعت في حبها على طول.
3: نوح ما في حد تاني؟
10: راح معاه علشان اناني وقال لي شوف له طريق جديد. ايه
3: كانت قايله ده سر ما بينه وما بينها؟ هي قالت لك؟
5: ملستي ويك. حضر جو السهرية وجيب البوب كورن وتفرج في الفيلم المصري ولنا في الخيال حب. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب نعطيكم اقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
1: Popcorn. Donc, quand tu as popcorn, بالنسبة لليلة, directement, le rendez-vous يكون مع Zone VIP.
12: Zone VIP.
1: في زون في اي بي اليوم نحكيو على باند ولا نحكيو على فرقة عملت رحلة بين الماضي والحاضر. فرقة خذت احساس الساول الامريكي القديم وخلطته بفيزيون جديدة برشا لتصبح واحدة من ابرز الاصوات في الموسيقى الالتيرناتيف المودرن. اليوم نحكيو على فرقة امريكية رجعت روح للساول والروك بطريقة كيما قلت مودرن اسمها بلاك بوماس. الفرقة هذه الموسيقية اللي اتأسست عام 2017 في مدينة أوستن تكساس، تكون أساسا من المغني إيريك بورتون والعازف المنتج أدريان كوسادا. رغم أنهم جايين من خلفيات موسيقية مختلفة إلا أنه جمعهم حبهم الموسيقى للسول والفانك والروك الكلاسيك. القصة بدأت وقت اللي أدريان كان منتج وموسيقي معروف وفاز بجائزة الجرامي. سمع تسجيلات الإيريك بورتون على الإنترنت، تعجب بصوته المختلف وتواصل معاه، ومن هنا بدأت رحلة بلاك بوماس. في 2019 خرج أول ألبوم الفرقة بعنوان بلاك بوماس، واللي حقق نجاح كبير برشا فضل أغاني كيما بلاك مون رايزنج، كيما كولرز، كيما فاير وغيرهم من الأغاني اللي نجحوا. غنية كولرز مثال بالخصوص، ولات العلامة المميزة للفرقة بصوت إيريك بورتون كيما قلت، وكلماتها اللي تحمل مساج على الإنسانية والاختلاف، وصلت للجمهور العالمي وترشحت لجائزة غرامي ووردز فور سونج أوف ذا يير. والموسيقى ذي كانت خليت البلاك بوماس يكونوا معناها بارمي لي ليدر توا في الـ في الـ في الدومين نتاع السول بلوز الفانك الروك بيان سور. جديد على كل من المحطات المهمه في مسيرتهم ومشاركتهم في حفلات كبيره حول العالم وظهورهم في مناسبات أمريكية مهمة، من بينها تقديمهم عرض في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي عام 2021، وهو مزيد في الانتشار متاعهم. فرقة عاملة برشا حس، فرقة تعدي في برشا موسيقى حلوة ناجحة بارتو في العالم. هذاك علاش قلت الليلة علاش لما يكونوا شو مضيوفنا في زون في اي بي باش نسمعوا من عندهم برشا موسيقى حلوة. نقول لكم باش نسمعوا كيما سميت لكم بلاك مون رايزنج، كيما كولرز، كيما فاير، كيما نو يو بيتر، كيما مور ذان لوف سونج وغيرهم من الأغاني اللي نجحوا بهم. تسمعوهم توت سويت.

0: Food.com. ديوان FM Flash News.
1: موجز العاشرة ديوان FM عسلمة. البريد التونسي يعلم حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأوضح في تحذير على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي أن البريد التونسي لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. وكان البريد التونسي قد أصدر في فبراير الماضي تحذيرا ممثلا لحرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من القرصنة. السلطات الجهوية بولاية القيروان تطلق مبادرة ميدانية عاجلة لتزويد عدد من المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب عن طريق السهاريج، وذلك لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها تونس والتي فرضت ضغوطا غير مسبوقة على شبكتي توزيع الكهرباء والمياه. وشملت التدخلات الاستثنائية تزويد أهل منطقة عبد الناظر التابعة لعمادة جلالطة بمعتمدية القيروان الجنوبية بسهاريج المياه، إلى جانب تأمين إمدادات ممثلة لسكان منطقة الوتا بمعتمدية حاجب العيون، وذلك بهدف الاستجابة الفورية للحاجيات الأساسية للمواطنين وتفادي حدوث نقص حاد في هذه المادة الحيوية. اندلاع حريق بمنطقة السجدود الحدودية بولاية قفصة أتى على 150 أصل نخيل وتضرر غراسات مختلفة بعدد من الضيعات الفلاحية، ما استوجب تدخل وحدات الحماية المدنية بمعتمدية المتلوي قبل أن تتعزز جهود الأطفاء بشاحنة إضافية قدمت من ولاية توزر، وفق ما أكده مصدر مسؤول من الحماية المدنية بقفصة لديوان أفهم. إلى الشأن الدولي، مرصد عالمي يعنى بمراقبة الجوع يقول أن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام الجاري في ظل تخفيض وكالات إغاثة إنسانية تدفقات المساعدات بسبب نقص التمويل. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور في أمان الله.
2: ديوان FM هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.
3: ديوان FM فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نادي الصفاقسي أغلق ملف النزاع مع فريق الرلوي وضمن مشاركة في كأس الكاف خلال الموسم الرياضي القادم. الملف تم غلقه بعد سلسلة من الخطوات اللي قام بها النادي الصفاقسي من أجل تسوية الملفات المالية العالقة، وكيف كيف تمكن من غلق عدد من القضايا الأخرى لدى الهيكل المختص، أبرزها ملفات وضح الزايدي أمين الله الحبوبي، تامر حمدوني، إلى جانب مستحقات البرتغالي سانتوس ومساعديه البرتغال. الترجي الرياضي تعاقد مع المهاجم عادل بطيب إلى غاية جوان 2028. بطيب لعب لعديد النوادي الأوروبية آخرها مع فريق أرجس الروماني، سجل معه مناول 12 هدف في انتظار الإعلان عن انتداب ريبيرو البرازيلي. وسائل إعلام مصرية أكدت أن نادي الفريق يرغب في انتداب المهاجم سيف الجزيري من الزمالك المصري. نفس المصدر يقول أنه بطل الدوري المصري الزمالك لا يمانع في التفريط في الجزيري في صورة ورود عرض رسمي بمبلغ مالي محترم من النادي الفريقي. الاتحاد المونستيري يتجه نحو التفريط في لاعب إبراهيم السويسي بالنسبة لعقده ينتهي في جوان 2027. من المنتظر انتقاله للدوري القطري بعد ورود عرض رسمي بشأنه. من جهة أخرى، فريق اليوسمو يدخل بين 26 جويلية و6 أوت في تربص بحمام بورقيبة. أولمبي البيجي أعلن ضم اللاعب السنغالي محمد ديوف 20 عام لمدة 3 مواسم. تعاقد مع ديوف يجي بعد فترة اختبارات مع فريق الأولمبيك. بالنسبة للأولمبي البيجي نذكر أنه انتدب أيضا حارس المرمى حمدي شعيرات من الملعب الجيبسي لمدة موسمين في إطار تدعيم التشكيلة الأساسية للموسم القادم. اتحاد بن قردين اتفق مع المدافع محمد الحبيبي يكن على تجديد العقد لموسم إضافي. ذكر الاتحاد تعاقد مع المدرب سفيان الحيدوسي لقيادة الفريق في الموسم المقبل. ميلان الإيطالي مدد عقد نجمه لوكا مودريتش لموسم إضافي. ذكر نجم الكرواتي 40 عام انتقل للفريق اللامباردي في الموسم الفارط بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا. صباح الخير وتحية تونس.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب diwanafm.

0: على ديوان FM. الصيف أحلى.
1: اسمع أغنيتي جديدة ومعك على ديوان FM.

0: UN FM. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مجازوة 11 ديوان فم عسلمة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد يؤكد أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية تتطلب مراجعة جذرية وأصلاحات متواصلة بهدف تجديد البرامج والمقاربات البيداغوجية حتى يطلع بدوره التعديلي لسوق الشغل، وذلك خلال إشراف أمس على جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تصادق خلال جلسة عقدتها يوم 21 من جويلية على 3 مشاريع قوانين طلب استعجال النظر فيها، تتعلق بالموافقة على اتفاقيات ضمان وتمويل بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة و120 مليون دولار لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. تجاوز إجمالي عائدة العمل والمداخيل السياحية عتبة 9 مليار دينار منذ بداية العام وحتى تاريخ 20 من جويلية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي التونسي. إلى الشأن الدولي، مجلس النواب الأمريكي يؤيد قرارا يوجه الرئيس الأمريكي بوقف أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران ما لم يحصل على موافقة الكونغرس، لكن مجلس الشيوخ صوت بعد ذلك بساعات على منع إجراء منفصل لكنه مماثل. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: فودكم

0: مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين تكون اليوم في مستوى درجة الإنذار الكبير مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطيرة متوقعة. وصنفت أيضا ولاية باجة وجندوبة والكاف وزغوان وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وجابس ومدنين في مستوى درجة إنذار عادية مما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية وفق خريطة لليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية. ومن المتوقع أن تسود بقية الولايات بنزرت وتونس ونابل وسوسة والمنستير حالة جوية عادية، ويكون الطقس اليوم حارا مع هبوب الشيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار، كما سيتميز الوضع الجوي بهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء والمترشح للانتخابات الرئاسية العياش زمال ضمن قائمة المشمولين بالعفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. ووفق مصدر مسؤول لديوان فام فأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية. وأصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطية. الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي والثالث والعشرين من جويليا الجاري أتت على حوالي 4400 هكتار من المساحات الغابية مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة، لافتا إلى أنه تم خلال هذه الفترة تسجيل 75 حريقا بالغابات و108 حرائق بالمناطق الشجيرية شملت عددا من الولايات منها زغوان التي تضرر بها حوالي 905 هكتارات إلى جانب بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة. البريد التونسي يعلم حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. إلى الشأن الدولي، رئيس الأمريكي يقول أنه سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء يتعلق بها باستخدام الأموال الإيرانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز الأخباري، تصبحون على خير.
2: ديوان فام، تبع الموسيقى.

بعيونك سفر.